Thank you.

sawa, oi ngai sawa, oh.

0: الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: صباح الخير من مكان.
1: صباح الخير من مكان، 45 دقيقة، الساعة الآن بعد الخامسة في استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الجمعة 24 سبتمبر لعام 2026 الموافق 22 من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية. مستمعينا راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة، 92 فارزة، 3 شمال البلاد، صفد، الجليل، أواسط البلاد، أورشليم، القدس، وتل أفيف، 88 فارزة، 8 حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم، القدس، 99 فارزة، 3 أورشليم، القدس، الناصرة ومحيطها، 93 فارزة، 7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية، وعنوانه makan.org.il. مستمعين، نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ فراس نجا القزاز ما يتيسر له من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس نجا القزاز وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة ياسين. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. سيداتي وسادتي، بعد قليل بإذنه تعالى نقدم لكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططوا صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: عناوين الساعة من مكان: إحباط اعتداء طعن إرهابي في البلدة القديمة من أورشليم القدس، إطلاق النار على قوة من جيش الدفاع في شمالي قطاع غزة دون إصابات، مصرع شخصين إثر حادثي سير في كفر قرع والسهل الداخلي الجنوبي، هابوعيل تل أفيف يفوز على بيتار أورشليم القدس ضمن الدرجة العليا لكرة القدم، وانحسار موجة الحر.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام الله عليكم. السادسة في أورشليم القدس: أحبطت فجر اليوم قوة الأمن اعتداء في البلدة القديمة من أورشليم القدس، وذكرت الشرطة أن إرهابيا حاول طعن أحد أفرادها بآلة حادة في باب العمود وتم تحييده بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى مقتله ولم يصب أي من أفراد الأمن بأذى. في شمال قطاع غزة أطلقت الليلة الماضية النار على قوة من جيش الدفاع إلى الشرق من الخط الأصفر دون إصابات، وقال المتحدث العسكري إن الجيش رد بهجمات في المنطقة، وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرة إسرائيلية أغارت على حي الشجاعية في غزة، كما تعرضت المناطق الشرقية من المدينة لقصف مدفعي. علم أن ضحية جريمة القتل التي ارتكبت مساء أمس في الناصرة بإطلاق النار هو الشاب محمود بياطرة من سكان المدينة، والمغدور في 30 من العمر. لقيت البارحة بنت عمرها 8 أعوام مصرعها في كفر قرع بعد أن دهسها جرار زراعي تراكتور، والمرحومة هي سهام سعيد أبو الفول. وفي تحويلة سوريك منطقة السهل الداخلي الجنوبي، قضى راكب دراجة نارية 4 من جراء انزلاقها كما يبدو على طريق رقم 7، وتم إقرار وفاته في المكان. وفي تل أفيف يافا أصيب راكب دراجة سكوتر كهربائية بجروح خطيرة من جراء حادث مرور ذاتي على الأغلب، ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن المصاب يبلغ من العمر 18 عاما. حقق هابوعيل تل أفيف فوزا مقنعا على بيتار أورشليم القدس بثلاثية نظيفة في إطار الدرجة العليا لكرة القدم الأسبوع الثاني، ولا يزال رصيد بيتار 0 من النقاط.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح ضمن معدلها الموسمي، وتخف وطأة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، بإذنه تعالى نلتقي عند السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.

خمس دقائق بعد السادسة ساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم في جولتنا اليومية في أبرز ما تتناوله الصحف، حيث تتصدر الانتخابات والحرب وإيران والخلافات السياسية والاجتماعية المشهد في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل البلاد وعلى جبهاتها المختلفة. نبدأ من المشهد السياسي والانتخابات، حيث تتحدث هارتس عن معسكر معارضي نتنياهو الذي يبدو غارقا في خلافاته الداخلية بدل توحيد صفوفه في مواجهة خصمه المشترك. ومع اقتراب إغلاق قوائم المرشحين تتواصل المنافسة بين إيزنكوت وبنت ولابيد

توحيد أحزاب اليمين يعزز قوة ائتلاف في نتنياهو الذي يصل إلى 51 مقعدا مقابل 57 مقعدا لمعسكر المعارضة الصهيونية و12 مقعدا للأحزاب العربية. وفي مؤشرات الملائمة لرئاسة الوزراء يتقدم جادي أيزنكوت ونفتالي بنت على نتنياهو. أمنيا إيران تتصدر، وإيران في صدارة الاهتمام مع ريف تتحدث عن تقديرات إسرائيلية بأن طهران تستعد لهجوم متعدد الجبهات بالتنسيق مع حماس وحزب الله والحوثيين والميليشيات الموالية لها في العراق، بينما تتحدث إسرائيل هيوم في المقابل عن تقديرات في أورشليم القدس وواشنطن بأن النظام الإيراني يواجه ضغوطا كبيرة وربما يقترب من خطر السقوط. وفي ظل ذلك يكشف استطلاع معاريف أن 55% من الإسرائيليين يخشون اندلاع مواجهة جديدة مع إيران قريبا. وفي قطاع غزة تكشف يديعوت أحرنوت عن خطط إسرائيلية لإقامة واقع جديد على غرار ما يسمى بالنموذج اللبناني، بحيث تبقى القوات الإسرائيلية عند خط الأصفر بينما تتولى قوات دولية مهام في مناطق محددة، بينها التعامل مع بنية حماس وترتيبات الحكم في غزة. وفي الوقت نفسه يبقى خيار تهجير سكان القطاع مطروحا من جانب وزير الدفاع. ومن غزة إلى لبنان، حيث تتحدث إسرائيل هيوم عن جمود في المفاوضات واستياء أمريكي من مواقف في رئيس البرلمان نبيه بري في ظل خلافات حول توسيع انتشار الجيش اللبناني وسلاح حزب الله ومستقبل الوجود الإسرائيلي في الجنوب. وفي سوريا تسلط يديعوت أحرنوت الضوء على حالة الخوف التي يعيشها الدروز هناك وعلى مساعي إسرائيل لتعزيز علاقاتها معهم من خلال المساعدات الطبية والإنسانية ومشاريع اقتصادية وصحية، بينها بحث إقامة منطقة صناعية وتشغيل عمال سوريين في إسرائيل. أما في الداخل الإسرائيلي فتتسع المواجهات حول الحياة العامة يوم السبت، خصوصا في بني براك وصفد وأورشليم القدس، وسط صدامات متزايدة بين الحريديم والعلمانيين. وفي الوقت نفسه تحظى قضية تجنيد الحريديم باهتمام واسع، فبينما أحبطت محاولة لإيصال رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطالبه بالتدخل ضد التجنيد، يوسع جيش الدفاع مسارات التجنيد المخصصة لشبان الحريديم بما في ذلك الوحدات القتالية والبرامج التكنولوجية والأكاديمية. وفي القضاء العسكري تكشف في هارتس عن تدخلات سياسية في تعيين وترقية القضاة العسكريين وسط اتهامات بأن بعض المرشحين جرى استبعادهم بسبب مواقفهم السياسية المفترضة. اجتماعيا تبرز قضية جعفر فرح التي قد تشكل بحسب ناشطات نقطة تحول في التعامل أو في تعامل المجتمع العربي مع قضايا التحرش الجنسي، فيما تفتح قضية مقتل الفتى كريم البالغ من العمر 16 عاما برصاص مستوطن، تفتح ملف عنف المستوطنين والواقع الأمني الذي يعيشه سكان القرى الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية. وأخيرا في الملف الصحي، تحذر وزارة الصحة من الاستخدام المفرط للشاشات وشبكات التواصل الاجتماعي بين الأطفال، وتوصي بتأجيل استخدام الهواتف الذكية وشبكات التواصل إلى أعمار متقدمة مع تشديد الرقابة الأسرية. إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز عناوين هارتس، يديعوت أحرنوت، معاريف وإسرائيل هيوم، انتخابات تقترب، معسكرات سياسية تتصارع، وحرب لم تغلق ملفاتها، وإيران تستعد أو تواجه خطر التصعيد، فيما تبقى غزة، لبنان، سوريا، إلى جانب قضايا الدين والقضاء والمجتمع في قلب المشهد الإسرائيلي. بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع تفاصيل كل هذه العناوين. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا. هذا الصباح معكم من وراء الميكروفون أمجد

16 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في صحافة نت. أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. مستمعين، تعالوا ونبدأ جولتنا في الصحف من المشهد السياسي الداخلي، حيث تبرز الانتخابات المقبلة والخلافات داخل معسكر المعارضة في مقابل محاولة رئيس الوزراء نتنياهو استثمار ملف 7 أكتوبر في حملته الانتخابية. صحيفة هارتس تشير إلى أن معسكر معارضي نتنياهو الذي يسعى إلى استبداله في رئاسة الحكومة يبدو غريقا في صراعاته الداخلية، فبدل توحيد الجهود في مواجهة خصم سياسي مشترك، تنشغل الأحزاب بخلافاتها ومنافساتها في وقت يحاول فيه حزب يشار الدفع باتجاه آلية مشتركة لتنسيق العمل بين أحزاب المعسكر، لكن المبادرة تواجه اعتراضات. ومع اقتراب موعد إغلاق قوائم المرشحين، لا تزال الخلافات قائمة، فيما يرى مسؤولون في بعض الأحزاب أن على غادي أيزنكوت مسؤولية كبيرة في ضمان قدرة المعسكر على الوصول إلى أغلبية 61 مقعدا، لكنه بحسب منتقديه ينشغل بمحاولات إضعاف منافسيه.

وفي المقابل يستغل نتنياهو هذا الوضع لإعادة ملف السابع من أكتوبر إلى صدارة النقاش السياسي، بينما بدأت أحزاب في الائتلاف بنشر روايات ونظريات مؤامرة تتعلق بيائير جولان وعلاقاته بأحداث السابع من أكتوبر. وفي السياق نفسه نقلت هارتس عن أن نتنياهو تحدث مع رئيس هيئة الأركان للمرة الأولى بعد 3 ساعات من بدء هجوم السابع من أكتوبر. أما يديعوت أحرنوت فتسلط الضوء على جانب آخر من القضية وتقول إن نتنياهو رغم اتهاماته المتكررة للجيش بالمسؤولية عن الإخفاقات لم يعقد جلسة مع رئيس الأركان السابق أو الحالي لمناقشة نتائج التحقيقات العسكرية. وبحسب ديعوت لم يطلب نتنياهو الحصول على التحقيقات خطيا ولم ينسق جلسة لعرضها عليه، فيما قال مصدر أمني إن رئيس الوزراء وفق المعلومات المتوفرة لم يقرأ هذه التحقيقات أصلا. وهنا تبرز مفارقة سياسية واضحة. نتنياهو يركز في خطابه الانتخابي على تحميل المسؤولية للمؤسسة الأمنية مسؤولية الإخفاق، ويتحدث عن علامات تحذيرية وخيانة من الداخل، بينما تقدم التحقيقات العسكرية صورة أكثر تعقيدا للأحداث. ومن ملف السابع من أكتوبر والانتخابات ننتقل إلى التطورات المتعلقة بقطاع غزة. إيديعوت أحرنوت تكشف هذا الصباح أن نتنياهو ووزير الدفاع كاتس وجه الجيش إلى إعداد خطة لتطبيق ما يوصف بالنموذج اللبناني في قطاع غزة. الفكرة تقوم على تحديد مناطق تدخل فيها قوات دولية لتطهير البنية التحتية التابعة لحماس والمساعدة في فرض ترتيبات حكم ومنع عودة عناصر الحركة، بينما يبقى جيش الدفاع متمركزا عندما يسمى الخط الأصفر. نتنياهو أكد خلال جولة في موقع عسكري أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من الخط، وقال إن الجيش يسيطر حاليا على نحو 60% من مساحة القطاع. أما كاتس فأبقى خيار تهجير سكان غزة مطروحا، في حين تواجه الخطة هذه الخطة المقترحة تحديا أساسيا، وهو عدم وجود جهة محلية قادرة على تولي المسؤولية المدنية في القطاع.

وبعيدا عن غزة، تفتح الصحف في ملفا داخليا آخر يتعلق بالتوتر بين المتدينين والعلمانيين حول الحياة العامة هنا في البلاد. يوم السبت يديعوت أحرنوت تتحدث عن اتساع ما تسميه معارك يوم السبت في مدن عدة بينها ابن براك وصفد وأورشليم القدس. وترى الصحيفة أن تصاعد هذه المواجهات يهدد الطابع المتعدد في البلاد وتحديدا في منطقة أورشليم القدس، ويكشف عن اتساع الخلاف حول شكل الحياة العامة في إسرائيل. وفي ملف اجتماعي آخر، تنقل يديعوت أحرنوت توصيات جديدة لوزارة الصحة بشأن استخدام الأطفال للشاشات وشبكات التواصل الاجتماعي. المعطيات تشير إلى أن نحو 3 من كل 10 طلاب يقضون 6 ساعات يومياً أو أكثر أمام الشاشات خارج ساعات الدراسة، فيما تظهر لدى نسبة من الطلاب بأعراض استخدام قهري لوسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك توصي الوزارة بعدم تعريض الأطفال للشاشات حتى سن 2، ثم الحد من الاستخدام في السنوات الأولى وتأجيل الهاتف الذكي إلى سن 13، وعدم السماح باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي قبل سن 15 ومع إشراف الوالدين. والهدف بحسب الوزارة ليس إبعاد الأطفال عن التكنولوجيا، وإنما تحقيق توازن يحمي النوم والتعلم والصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية. تعالوا مستمعين ننتقل الآن إلى معاريف، حيث يحتل الملف الإيراني مساحة بارزة. الصحيفة تنقل تقديرات إسرائيلية بأن إيران تعمل على إعداد خطة لهجوم واسع ومتعدد الجبهات مستفيدة من دروس هجوم 7 أكتوبر. وبحسب هذه التقديرات تسعى طهران إلى إعادة بناء آليات التنسيق بين مختلف أذرع ما يسمى محور المقاومة، بما يشمل حزب الله وحماس والحوثيين والميليشيات الموالية لها في العراق، بهدف إمكانية تنفيذ هجوم متزامن على إسرائيل من عدة جبهات. وزير الدفاع كاتس حذر بدوره من أن الضغوط الاقتصادية والمخاوف من اضطرابات داخلية قد تدفع إيران إلى التصعيد، مؤكدا أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيؤدي إلى تغيير طبيعة الرد الإسرائيلي. وفي معاريف أيضا، مقابلة لافتة مع الدكتورة روث بار المستشارة الاستراتيجية السابقة لنتنياهو في أول مقابلة لها منذ أكثر من 30 عاما. بار تتحدث عن تجربتها في العمل مع نتنياهو وتصف ما تعتبره نقاط قوته وضعفه، مشيرة إلى إدراكه المبكر لقوة الإعلام وقدرته على التأثير في الرأي العام. وتقول بار إن نتنياهو سعى إلى السيطرة على الأجندة العامة وإلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين متصارعين، وترى أن من أدواته السياسية ما تصفه بآلة السم التي تستهدف الخصوم من خلال تشويه صورتهم بصورة منهجية. أما على مستوى استطلاعات الرأي، فتشير معاريف إلى أن توحيد أحزاب اليمين يعزز قوة ائتلاف نتنياهو الذي يصل وفق الاستطلاع إلى 51 مقعدا. في المقابل يحصل معسكر المعارضة الصهيونية على 57 مقعدا، بينما تحصل الأحزاب العربية مجتمعة على 12 مقعدا، ما يجعل تشكيل حكومة بديلة من دون دعم إضافي مهمة صعبة. وعند السؤال عن ملائمة المرشحين لرئاسة الحكومة، يتقدم جادي أيزنكوت على نتنياهو وكذلك نفتالي بنت، بينما يتفوق نتنياهو على فيكتور ليبرمان في هذا المؤشر. كما يكشف الاستطلاع أن أكثر من نصف الإسرائيليين يخشون اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل وإيران خلال الفترة القريبة المقبلة.

ومستمعينا من معريف تعالوا ننتقل إلى إسرائيل هيوم، حيث يتصدر الملف الإيراني أيضا العناوين، لكن بنبرة أكثر تفاؤلا بالنسبة إلى إسرائيل تحت عنوان إسقاط النظام بات قريبا. تنقل الصحيفة تقديرات من أوساط في أورشليم القدس وواشنطن بأن حالة من الهلع تسود قيادة الحرس الثوري الإيراني، مع اعتقاد بأن النظام في طهران يواجه خطر السقوط. وفي الوقت نفسه تتابع إسرائيل لعملياتها في جنوب لبنان، بينما يؤكد نتنياهو أن المهمة الأساسية التي لا تزال أمام إسرائيل أصبحت في متناول اليد. على المستوى السياسي تتواصل الاتصالات لتشكيل تحالفات جديدة في معسكر الوسط واليسار، وسط حديث عن إمكانية توحيد أيزنكوت بنت ولابيد في محاولة لتقليص عدد القوى السياسية التي تعارض تشكيل حكومة برئاسة أيزنكوت، وربما الوصول إلى حكومة أقلية بدعم أو امتناع من القوائم العربية. وفي الملف اللبناني تتحدث إسرائيل هيوم عن جمود في المفاوضات وعن استياء أمريكي متزايد من موقف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. وبحسب الصحيفة فإن بري يعلن دعمه للمفاوضات مع إسرائيل، لكنه يعارض في الوقت نفسه بعض المقترحات التي تهدف إلى توسيع سلطة الدولة اللبنانية في الجنوب على حساب حزب الله. كما تشير الصحيفة إلى خلافات بشأن انتشار الجيش اللبناني وإلى مطالب بالحصول على ضمانات إسرائيلية قبل توسيع انتشاره في مناطق معينة. وفي ملف آخر كان لافتا ما نشرته الصحيفة بأن محاولة حريدية لإيصال رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى الرئيس الأمريكي ترامب، تطالبه بالتدخل في قضية تجنيد طلاب المعاهد الدينية في إسرائيل. وبحسب التقرير أعدت الرسالة في إسرائيل لكنها لم تصل إلى دونالد ترامب بعد تدخل جهات مقربة من الحاخام دوف لانداو التي حالت دون توقيعها وتسليمها. وفي المقابل وصف اللقاء الذي عقده ترامب مع حاخامات ورؤساء معاهد دينية حريدية بأنه لقاء رمزي بمناسبة رأس السنة العبرية، وإن أثار حضور شخصيات من حركة ساتمار انتقادات بسبب مواقفها المعروفة من الصهيونية. ونبقى مع ملف الحريديم ولكن من زاوية مختلفة. إسرائيل هيوم تنشر تقريرا عن التغييرات التي أجراها جيش الدفاع في مسارات تجنيد الشبان الحريديم. فبعد سنوات من العوائق يقول التقرير إن الجيش وسع مسارات مخصصة تتلائم مع نمط الحياة الحريدي، وتشمل القتال والدعم القتالي والمسارات التكنولوجية والأكاديمية. وفق المعطيات المنشورة ارتفع عدد المجندين في هذه المسارات من نحو 2800 إلى 4300 جندي، فيما يشارك نحو 20% منهم في وظائف قتالية، مع هدف معلن يتمثل في تجنيد نحو 1000 شاب حريدي سنويا. مستمعينا تعالوا نذهب إلى فاصل غنائي ومن ثم نكمل هذا المشوار الصباحي. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

36 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في صحافة نت استوديوهات مكان. أهلا مستمعينا، أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. تعالوا نعود إلى صحيفة هآرتس، فتتناول القضية من زاوية مختلفة وتسلط الضوء على ما تصفه بتغلغل التغيرات السياسية في منظومة القضاء العسكري. نعم، هكذا تصفه هآرتس هذا الصباح، تسلط الضوء على ما تصفه بتغلغل التغييرات السياسية في منظومة القضاء العسكري. بحسب تحقيق للصحيفة، عرقل الوزيران كاتس وليفين ترقيات لقضاء في المحاكم العسكرية، فيما فحص مكتب وزير القضاء مرشحين لشغل مناصب في محكمة الاستئناف العسكرية على خلفية وصفهما بأنهما ليبراليان جدا ويساريان. ويتعلق الأمر بعقيدين يرأسان محكمتين عسكريتين إقليميتين ويتمتعان بالخبرة والتقدير، لكن مواقفهم السياسية المفترضة أثارت اعتراضات داخل مكتب الوزير. إذن هآرتس هذا الصباح تكشف وتسلط الضوء على ما تصفه بتغلغل التغيرات السياسية في منظومة القضاء العسكري، وهنا تكشف عن عقيدين يرأسان محكمتين عسكريتين إقليميتين ويتمتعان بالخبرة والتقدير، لكن مواقفهما السياسية أثارت اعتراضات داخل مكتب الوزير كاتس وأيضا الوزير ليفين، وهذا ما منع ترقيتهما. ومن القضاء إلى المجتمع العربي، تبرز في هآرتس هذا الصباح قضية مدير مركز مساواة والمرشح عن حزب الجبهة جعفر فرح، التي قد تتحول بحسب الصحيفة إلى نقطة تحول في تعامل المجتمع العربي مع قضايا التحرش الجنسي. القضية تعود إلى شهادات قدمتها نساء عام 2019 اتهمنا فرح بالتحرش الجنسي، فيما نقلت خلال الأسابيع الأخيرة شهادات جدية إلى حزبه الذي شكل لجنة فحص قضائية أو في القضية. ناشطات نسويات قلنا إن طريقة التعامل مع القضية تعكس تغييرا في موقف المجتمع العربي من قضايا التحرش، وإن الموضوع أصبح تحت المجهر بصورة أكبر، رغم أن الطريق لا يزال طويلا. في هآرتس أيضا تقرير مؤلم عن مقتل الفتى كريم، الفتى الفلسطيني البالغ من العمر 16 عاما برصاص مستوطن بعد عام من إقامة بؤرة استيطانية قرب قريته. بحسب التقرير، يعيش سكان مناطق الضفة الغربية أو وتحديدا هذه المنطقة التي ذكرت هنا في هآرتس منذ إقامة البؤرة، يعيش سكان المنطقة تحت وطأة هجمات المستوطنين والخوف، واضطر بعضهم إلى البقاء في منازلهم والتوقف عن استخدام طرق تؤدي إلى حقولهم وأراضيهم. في الليلة الأخيرة من حياة هذا الفتى كريم، شارك والده وأبناء بلدته في حراسة منازلهم تحسبا لهجمات مستوطنين قبل أن يذهب إلى النوم في ساعة الفجر. وفي الصباح خرج والده إلى المسجد وقال له كريم إنه سيلحق به، لكنه لم يصل. وفي الطريق شاهد والده سكانا غاضبين يصرخون بأن المستوطنين قادمون. إذن هآرتس هذا الصباح أيضا تنشر تقريرا مؤلما عن مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما برصاص مستوطن، وهذا التقرير ينشر بعد عام من إقامة بؤرة استيطانية
قرب قرية فلسطينية في الضفة الغربية. سكان هذه المنطقة يعيشون تحت وطأة هجمات المستوطنين والخوف، وبعضهم اضطر إلى البقاء في المنازل والتوقف عن استخدام طرق تؤدي إلى أراضيهم وحقوقهم.

إذن مستمعينا نختم الصحف عند هذه النقطة، مقتل الفتى كريم، لكن القسم المشترك بين معظم العناوين هذا الصباح يبقى واضحا. إسرائيل تتجه نحو مرحلة انتخابية شديدة التوتر، تتقاطع فيها الحسابات السياسية مع ملفات الأمن والحرب، بينما تتعمق الخلافات داخل معسكري الائتلاف والمعارضة، وتبقى ملفات إيران وغزة ولبنان والسابع من أكتوبر في قلب المعركة السياسية والإعلامية. بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع الصحافة العربية، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثيري راديو مكان.

نحن نبقى سوا مستمعينا الكرام، مستمعي راديو مكان. إذن الآن نفتح ملفات الصحافة العربية وأبرز ما خططت لنا من عناوين صحيفة كل العرب. أبرز العناوين في هذه الصحيفة: هيرتسوغ يدين أحداث العنف قصرة، تجاوز للخطوط الحمراء ووصمة عار تتطلب تحركا حازما، نتنياهو يوضح عقب مقابلة زوجته سارة لم تكن هناك خيانة في 7 أكتوبر. في إطار المفاوضات، إسرائيل تستعد للإفراج عن 5 أسرى لبنانيين وإعادتهم إلى لبنان. عرقجي يتوعد لن نسمح بانتهاك وقف إطلاق النار، وأي استهداف لإيران سيواجه بردنا شد. الجيش الإسرائيلي اغتيال السكرتير الشخصي لأمين عام حزب الله نعيم قاسم. في الصفحة الثانية من كل العرب بهذا الصباح: نتنياهو يجتمع بالسفيرين الأمريكيين لدى لبنان وإسرائيل لبحث مسار المحادثات. مسؤول إسرائيلي: فشلنا في التوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا ورفع العقوبات، والسبب باكستان تتحرك بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وخفض التصعيد. نثق بعودة الطرفين إلى طاولة الحوار. والرئيس اللبناني جوزيف عون يدعو لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار ووقف اعتداءاتها على لبنان. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة كل العرب. ننتقل إلى صحيفة السنارة وأبرز ما خططه لنا من عناوين. على رأس الصفحة تحديدا عند الزاوية في منطقة شمال الصفحة الأولى: استطلاع جديد يؤكد انضمام لكلنا مكان أو حزب لكلنا مكان إلى القائمة المشتركة يرفع قوتها بـ3 مقاعد. إذ أظهرت نتائج استطلاع جديد أجراه معهد أفكار للأبحاث والمعرفة بإدارة الدكتور هشام جبران، شمل حوالي 800 مستطلع من المجتمع العربي أو مستطلع من المجتمع العربي. نتائج هذا الاستطلاع تشير أن خوض القائمة المشتركة وحزب لكلنا مكان الانتخابات ضمن قائمة واحدة يمكن أن يحقق مكسبا انتخابيا واضحا ويرفع قوة القائمة المشتركة من 9 إلى 12 مقعدا. إذن استطلاع جديد يؤكد انضمام حزب لكلنا مكان إلى القائمة المشتركة يرفع قوتها بـ3 مقاعد. من عناوين السنارة هذا الصباح: أكثر من 300 قتيل على الطرق منذ بداية العام، وصيف 2026 الأكثر دموية منذ عقدين. حرب الإجرام تتجدد في الناصرة وحالة من القلق في أوساط الأهالي. دكتور وليد حداد للصنارة قال: لن أفاجأ إذا ما شهدنا تصاعدا جديدا في الجريمة في الأشهر القادمة. في السنارة تنشر بعض الأخبار المنوعة: من بائع متجول لوجه شهير بفيديو واحد فقط، وبالصدفة إذ اكتسب الطفل اليمني بشير شهرة عالمية بلحظة حين نشر أحد المارة فيديو له فيه يعبر أو يعبر عفوا عن انبهاره بلون عيني الطفل. خلال أقل من يوم حصد الفيديو على 30 مليون مشاهدة، وطبعا انهالت عليه عروض العمل بالإعلانات، واتضح أن ستة من إخوانه يحملون نفس لون عيونه كون الأمر متوارثا في عائلته. ولون عيون هذا الفتى اللون الأزرق الفاتح، حقيقة من يشاهد الفيديو يرى جمالا في وجه هذا الفتى، الله يحميه.
إلى صحيفة المسار أبرز العناوين. المسار هذا الأسبوع: العنف يضرب من جديد، العنف يستفحل من جديد، 3 قتلى في الناصرة خلال ساعتين، وحصيلة الضحايا العرب ترتفع إلى 157 قتيلا منذ مطلع العام. أيضا من عناوين المسار هذا الصباح: جبارين، علينا إسقاط حكومة نتنياهو وسياستها الخطيرة ونيتها نقل ما فعلته في الضفة إلى الداخل. لجنة الوفاق التوصل مع القائمتين على توقيع اتفاقية فائض أصوات مباشرة بعد تقديم القوائم. الثانوية الشاملة في أم الفحم تفتتح عامها الدراسي بروح الإنجاز، وتسع سنوات متتالية على منصة التميز الوزاري.

إلى صحيفة دنيا الأخبار. ومن العناوين البارزة في هذه الصحيفة، إذن دنيا الأخبار تكتب لنا هذا الصباح: مع العودة إلى المدارس، متى تتحول ظاهرة التنمر والعنف إلى مسؤولية قانونية على المدرسة؟ إذن تتساءل دنيا الأخبار هذا الصباح. من عناوينها أيضا: 3 قتلى في الناصرة خلال ساعات، ارتفاع حاد في جرائم القتل منذ تولي بن غفير، 200 قتيل في إسرائيل منذ بداية العام، بينهم 165 من المجتمع العربي مقابل 149 قتيلا في عام 2022 قبل تولي بن غفير منصب الوزير المسؤول عن الشرطة.

مباشرة ننتقل إلى موقع بنك إسرائيل وأسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي. الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواقل فارزة 0.2. اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواقل فارزة 50 أجورة. الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواقل فارزة 26 أجورة. والجنيه المصري يصرف مقابل 0.059 أجورة. كانت هذه أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي حسب موقع بنك إسرائيل.

مستمعين على هذه الأنغام، تعالوا نقرأ على حضراتكم الحالة الجوية. طقس مريح في عطلة نهاية الأسبوع وعودة موجة الحر مطلع الأسبوع القادم، إذ تشهد البلاد اليوم وغدا طقسا مريحا نسبيا مع انخفاض طفيف على درجة الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، وتراجع في حدة الأحمال الحرارية، وتكون السماء غائمة جزئيا إلى صافية، فيما تكون ظروف البحر مناسبة للسباحة. في المقابل تستمر الأحمال الحرارية الشديدة إلى القصوى في غور الأردن والبحر الميت والعرضة وخليج إيلات، ومع بداية الأسبوع ترتفع درجة الحرارة مجددا وتشتد موجة الحر تدريجيا لتبلغ ذروتها يوم الثلاثاء مع درجة حرارة أعلى من المعدل لمثل هذه الفترة من السنة. مستمعين، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباح الإخباري. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورفقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. نتمنى لكم نهارا جميلا مشرقا وطيبا. بعد قليل بإذنه تعالى سنقرأ على حضراتكم نشرة أخبار السابعة. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: عناوين الساعة من مكان: إحباط واعتداء طعن إرهابي في البلدة القديمة من أورشليم القدس، إطلاق النار على قوة من جيش الدفاع في شمالي قطاع غزة دون إصابات، استكمال السيطرة العملياتية على تلة علي الطاهر، مصرع شخصين من جراء حادثي سير في كفر قرع والسهل الداخلي الجنوبي، العنف يوقع إصابة خطيرة في طمرة، وانحسار وطأة الحر.
0: راديو مكان، الأخبار.
5: سلام الله عليكم. السابعة في أورشليم القدس، تصدت فجر اليوم قوة من حرس الحدود لإرهابيا في البلدة القديمة من أورشليم القدس منطقة باب العمود، بعد أن حاول طعن أحد أفرادها بسكين دون أن يصاب أي من قوة الأمن بأذى، وتم تحييده بإطلاق النار عليه مما أدى إلى مقتله. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن مرتكب الاعتداء من سكان شرق المدينة وعمره 33 عاما. في شمال قطاع غزة، أطلقت الليلة الماضية النار على قوة من جيش الدفاع إلى الشرق من الخط الأصفر دون إصابات، وقال المتحدث العسكري إن الجيش رد بهجمات في المنطقة. وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرة إسرائيلية أغارت على حي الشجاعية في غزة، كما تعرضت المناطق الشرقية من المدينة لقصف مدفعي. رحب رئيس الوزراء نتنياهو بإنجاز جيش الدفاع تطهير تلة علي الطاهر في الجنوب اللبناني وتحقيق سيطرة عملياتية عليها، وقال في شريط فيديو إنه تم تصفية العديد من المخربين. وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام بيروتية بشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة المنصور، قضاء صور، وأطراف بلدة زوطر الشرقية، منطقة النبطية، ووادي السلوق في بنت جبيل. نشر مساء أمس ديوان رئاسة الوزراء الجدول الزمني لنتنياهو في صباح 7 أكتوبر، وتؤكد التفاصيل الواردة فيه ما كشفت عنه مراسلة قناة كان جيلي كوهين عن أنه تحدث مع رئيس هيئة الأركان حينها هيرتسي هليفي بعد 3 ساعات فقط من بدء الهجوم الإرهابي. لقيت بنت عمرها 8 أعوام مصرعها في كفر قرع بعد أن دهسها جرار زراعي تراكتور، والمرحومة هي سهام سعيد أبو الفول. وفي تحويلة سوريك منطقة السهل الداخلي الجنوبي، قضى راكب دراجة نارية 4 من جراء انزلاقها كما يبدو على طريق رقم 7، وتم إقرار وفاته في المكان. أسفر حادث عنف في طمرة عن إصابة رجل ثلاثينيا بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مشفى رمبام لتلقي العلاج الطبي. في بني براك، أصيب شاب بجروح خطيرة إثر سقوطه عن علو 4 أمتار، ويشير مراسلنا أحمد أبو سويس إلى أن المصاب في 18 من العمر.
6: حالة الطقس.
7: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
7: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجة الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح حول معدلها الموسمي وتخف وطأة الحر، وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس 29، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة وبئر السبع 33، وفي إيلات تصل إلى 39 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين الكرام هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 8.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
7: الاثنين على قناة مكان.
11: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
12: لبرا؟ أكيد لا،
13: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
7: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
14: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
7: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
15: رجاء هدوء.
7: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: هوف.
1: فوقوني يا خالي فوقوني. هوف.
0: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. فوف فوف رماني الدهر بالمتلك رماني وفوارس راكحة تسقي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخ تتسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
4: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
5: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
6: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
7: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
8: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
0: خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
9: الشنطة
10: موجودة،
9: المقلمة
10: موجودة،
9: المي
10: موجودة،
9: الزوادة
10: فيها عمك؟
9: أكيد فيها عمك.
10: هيك تمام، لأني بحبها.
11: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
10: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
12: الله يحملك إياه، صار شاب،
13: خلي لك أولادك. طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
12: فش أحلى منا تشوف أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
13: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
14: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
15: عناوين الساعة من مكان: إصابة خطيرة بإطلاق النار في طمرة، ديوان رئاسة الوزراء ينشر الجدول الزمني لنتنياهو في 7 أكتوبر، السفير الأمريكي هاكبي يحذر من التأثير السلبي لعنف المستوطنين على صورة إسرائيل، جزر فوكلاند المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا تعود للواجهة، والحرارة تنخفض قليلاً.
16: راديو مكان الأخبار.
15: 8 في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. في طمرة أصيب رجل 30 بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار، وتم نقله إلى مشفى رمبام لتلقي العلاج. نشر مساء أمس ديوان رئاسة الوزراء المحادثات بين نتنياهو وسكرتيره العسكري أبي جيل في صباح 7 أكتوبر، وتؤكد التفاصيل ما كشفت عنه مراسلة قناة كان جيلي كوهين عن أنه تحدث مع رئيس هيئة الأركان حينها هيرتسيا ليفي بعد 3 ساعات فقط من بدء الهجوم الإرهابي. وتبين أيضا تغيير موعد إحدى المحادثات في البروتوكول. قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي إن العنف الذي يمارسه مستوطنون ضد فلسطينيين في يهد والسامرة يلحق ضررا كبيرا بصورة إسرائيل على الحلبة الدولية. وأضف في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية أن من يقوم بذلك هم بضع مئات، غالبيتهم ليسوا من سكان يهد والسامرة. وأردف يقول إن إسرائيل ليست في حاجة إلى المزيد من الأعداء. جدد الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي مطالبة بلاده بالسيادة على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع بريطانيا، وقال إن رياح التغيير في العالم تعزز هذا المطلب. يأتي ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في موقفها المحايد بشأن سيادة الجزر.
16: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح حول معدلها الموسمي، وتخف وطأة الحر، وغدا تبقى حالة الطقس دون تغير يذكر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
16: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نسيم الصباح. أهلا بحضراتكم جميعا إلى نسيم الصباح. من خلال هذا النسيم نحن معكم في العديد من القضايا. سنتحدث عن الانتخابات، عن جرائم القتل، للأسف الجريمة التي لا تمنح مجتمعنا فرصة لالتقاط أنفاسه، إطلاق نار في طمرة هذا الصباح وإصابة شخص بجروح بالغة، قبلها جريمة قتل أخرى في الناصرة. نحن نتحدث عن 4 ضحايا خلال يوم واحد. الدم يتواصل والخوف يكبر والسؤال يبقى، كيف من الممكن أن نؤمن حياة أفضل للناس؟ ومن جريمة إلى السياسة أيضا، القوائم العربية تدخل إلى المرحلة الحاسمة، الأنظار تتجه إلى فائض الأصوات بين المشتركة والموحدة ورفع نسبة التصويت وتحويل القوى الانتخابية إلى تأثير سياسي. سنتابع كل هذه القضايا، وأيضا آلاف المعلمين العرب الذين ينتظرون سنوات من أجل الحصول على وظيفة، وفي الوقت ذاته نرى بأنه جهاز التعليم في المجتمع اليهودي يشكو من النقص، وزارة التربية تتحدث عن هذا الموضوع. واليوم سنطلع على العديد من المعطيات في هذا المضمار. سنتحدث عن البداية في السنة الدراسية، وعن قضايا متعددة أخرى، رياضة، وأيضا بعض الجرعات التشجيعية. صباح الخير، معكم اليوم في طبعا هذا البرنامج أيضا موجود من خلال التلفزيون، يمكنكم أن تتابعونا عبر الشاشة الصغيرة. نحن الآن ننتقل إلى التلفزيون أيضا من خلال برنامج على الأجندة. بعدكم شايفين ضيفنا سامح عراقي، الأستاذ المحامي، نائب رئيس بلدية الطيري وأيضا عضو قيادة الجبهة. صباح الخيرات أخي سامح.
1: صباح الخير لك ولجميع المشاهدين والمستمعين،
0: وتعالى نصبح أنا وياك أيضا على لينا شحاد رزق، على حين دهان، وعلى ريتا نادر ثيودوري التي تبعثنا إلى الأثير. سامح، أمس اجتمعتم في اجتماعات مصيرية مختلفة في الجبهة في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بالأستاذ جعفر فرح، هل في قرار نهائي؟
1: منذ بداية القضية كان هناك واضح بأنه الحزب والجبهة اتخذوا مسار أعتقد أنه غير مسبوق بوضع والتعامل مع هذه القضية لأهميتها بما يتعلق في قضية مكانة المرأة، وكان هناك مسار أعتقد بأنه مدعاة للافتخار والاعتزاز بأنه حزب لأول مرة يضع الموضوع على الطاولة بقمة الشفافية، يتم تقديم القضية أمام طاقم مهني.

0: ووجوده ونضالاته وأيضا مهنيته التي كانت ممكن أن تكون قيمة إضافية في العمل البرلماني في المرحلة القادمة عليه. بالأمس كان هناك أيضا جولة من المشاورات ورجعنا ووضعنا الموضوع أمام جعفر فرح وحتى بعض الرفاق والأصدقاء كانوا قد تفهموا أيضا الوضعية التي وصلت إليها عائلته من خلال هذه المحكمة الميدانية المستمرة في الأيام الأخيرة التي أخذت تتصاعد شيئا فشيئا. يعني في الأساس هذا بالآخر بني آدم عنده صحته عنده عيلته عنده مستقبله، ولهذا السبب رجعت مؤسسات الحزب والجبهة ووضعت القضية على طاولة الرفيق جعفر فرح من أجل أن يقرر ماذا يريد، هل يريد أن يستمر، هل يريد أن يتوقف. وطبعا أكدت
1: يعني القرار متروك في كل يعني آخر شيء القرار متروك لجعفر
0: طبعا نفسه. وفي كل الأحوال جعفر هو جزء لا يتجزأ من مؤسسات القطرية للحزب والجبهة، سيكون له الدور الكبير في الحملة الانتخابية، وأي قرار سيقوم به سواء قرر الانسحاب فهي تضحية كبيرة من جهته. نعم. ليغلب الصالح العام
1: خاصة بعد ما فاز في مجلس
0: الشخصية هو له الشرعية الكاملة من خلال حصوله. نعم. على ثقة المجلس العام للجبهة.
1: يعني في غضون ساعات من المفروض يكون في بيان نهائي في هذا الموضوع من قبل جعفر ومن قبل الجبهة.
0: سيكون هناك بالأساس بيان من جعفر وعلى ضوئه ستقرر الجبهة إصدار البيان بما يخدم قرار جعفر سواء
1: في حال قرر جعفر الانسحاب استمر كل شيء بضلك المعتاد. في حال الانسحاب ستلتئمون غدا من أجل تعبئة الأسماء.
0: غدا تم الدعوة بشكل مسبق بدون علاقة لسكرتارية الجبهة القطرية واللجنة المركزية التي هم أصحاب الصلاحية ب طرح الأسماء 50 أو 60 اسم الذي سيكونون جزء من القائمة المشتركة، حصة الجبهة في القائمة المشتركة. غدا بالأساس هذا الاجتماع سيعمل على تعبئة القوائم من أجل أن نكون جاهزين، علما بأنه بنعرف أنه يوم 2 و3 هو تقديم القوائم الموعد النهائي لتقديم القوائم للكنيسة.
1: نعم. كيف تتوجه لهذه الانتخابات؟ تعرف دائما أنا وياك يمكن من الجيل اللي أنت أصغر مني شوي بالعمر، لكن إحنا من الجيل اللي دائما في كل انتخابات كانوا يقولوا لنا هذه أهم انتخابات في تاريخ دولة إسرائيل. هل هي فعلا أهم انتخابات؟
0: صحيح. أولا لأنه إحنا هذا بدل على أنه نحن نعيش خلال 70 سنة من انتخابات لانتخابات، بأن هناك تطور في حكومات إسرائيل وقاسم مشترك. مهما تبدلت الحكومات أثبتت التجربة بأنه في نهاية المطاف هذه الحكومات طالما هي محكومة لفكر صهيوني سوف ترى، ومحكومة لذهنية الاحتلال سترى الفلسطيني، لن تفرق بين الفلسطيني في طمرة في باكا في نابلس في القدس أو في رفح، ستراه أيضا هو العدو بين مزدوجين أو غير مزدوجين. لهذا السبب احنا طالما قلنا بانه نريد تغيير الحكومة وانه الحكومة وانه الانتخابات مصيرية، هذه المرة وفي ظل التحدي الموجود ايضا ومطروح من قبل قوى اخرى كالموحدة وغيرها التي تقول بانه وكأنه القضية الاساس هي تغيير الحكومة، مع كل قدسية هذا الموضوع بانه يجب ان نخرج وان تكون يوم 27/10 حسب رأيي هبة شعبية لخروج مئات ألاف الفلسطينيين والقوى الديمقراطية للتصويت للمشتركة أو للقائمة الموحدة من أجل ضمان عدم عودة سموتريتش بن غفير وبنيامين نتنياهو وهذه الحكومة الفاشية إلى سدة الحكم. ولكن
1: بتحكي المشتركة أو الموحدة بمعنى أنت يعني كمان بتحكي عن الموحدة بلهجة رفاقية؟
0: لا أنا مع بأنه
1: نناقش. أنت تقصد أنه بلاش الصوت العربي
0: يضيع؟ أنا ما النقاء أولا صوت العربي يجب أن يخرج وأن يجب أن يخرج لدعم
1: الأحزاب. بس في حركة إسلامية شمالية في أبناء البلد بتعوش صوته، في مترددين، في ناس بدهاش صوت.
0: دورنا أن نصل إلى كل صوت من أجل إقناعه بأنه لهذا السبب نعود إلى قضية مصيرية هذه المرة في الانتخابات. الموضوع يجري على العديد من القضايا على بأنه

0: ماهية الدولة، المشاريع التي يعني لما نشوف سموتريتش يتحدث عن أنه يريد إنهاء مشروعه في الضفة والبدء في تطهير عرقي في الجليل والنقب، هذه قضايا يعني مرة من المرات كنا بحاجة إلى اجتهاد لننسب للمؤسسة الإسرائيلية بأنها تخطط لذلك.
1: اليوم
0: الجماعة بيحكوا على المكشوف، بيحكوا على المكشوف، لأنه هذه اللي أنا بحكي، وهذا قد يؤدي
1: يعني أنت تقصد أنه نسبة التصويت من ممكن تكون حاسم. تعرف شو بدنا كلمتين، بنرجع طبعا لموضوع الانتخابات لأنه سرفقنا كل البرنامج، لكن كلمتين عن جريمة امبارح في الناصرة، كان في كمان ثلاث ضحايا قبل ذلك. تعال نرحب أنا وياك بضيفنا الذي ينضم إلينا من خلال الخط الهاتفي، الدكتور حسام أبو بكر، المدير العام لمؤسسة الفنار وأيضا مراقب وناشط. أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير نادر لك ولجميع المستمعين ولضيفك.
1: أهلا وسهلا فيك. سامح عراقي طبعا الأستاذ المحامي سامح عراقي، عضو قيادة الجبهة في الاستوديو.
0: أهلا سيد حسام، كيف حالك؟
2: حبيبنا سامي الله يسعدك.
1: تعال حدثنا قليلا، بتعرف احنا يعني بدنا نقسم الموضوع لقسمين، القسم الاول هو الجريمة والعنف ما يجري في المجتمع العربي. احنا بنعرف انه خلال الشهرين اللي فاتوا كان في شوية هدوء، وفجأة الافعى ترفع رأسها من جديد. كيف تنظر الى استفاقة هذه الافعى حسام؟
2: يعني انا باعتقادي هي لم تختفي، يعني كل قضية الجريمة والعنف ربما لأسباب عديدة من الصعب تحليلها، يعني انا ما بعتقد انه كان في هون خطوات جدية اللي اتخذت اللي ادت الى انخفاض منسوب الجريمة والعنف في المجتمع العربي. وربما هنالك من يتحدث ويقول ان منسوب الجريمة والعنف لم ينخفض بتاتا، ولكن حالات القتل كانت اقل، لانه عادة نسمع عن الجريمة والعنف فقط من خلال حالات القتل، ولتأتي وتضع أمامنا يعني حادثة مؤلمة جدا بمقتل أربع شباب خلال يومين أو خلال أقل من يومين في مدينة الناصرة في مدينة واحدة، وهذا يعني يعيد للأذهان أن لا نستعجل في الحكم على أن الجريمة والعنف أصبحت في دالة انخفاض، إنما يعني لكل من لديه القليل من الوعي عليه أن ينظر إلى هذا الحدث
1: سامح.
2: على أنه مؤشر لإعادة النظر إلى وجود الجريمة والعنف بشكل مستشري في داخل المجتمع العربي.
1: هناك من قال أن انخفاض الجريمة والعنف في الشهرين الأخيرين، وإن كانت يعني يمكن شكلية أو ظاهرية بشكل أو بآخر، ما شفناش ضحايا قتلى خلال الشهرين الأخيرين بنفس الكم وبنفس الوتيرة التي كانت في الأشهر السابقة. هناك من يعزو ذلك إلى دخول الشباك إلى الموضوع، هل نحن بحاجة إلى دخول الشباك عشان شوي ننظف يعني أدران الجريمة؟
2: يعني أنا
1: خلي سامح وبعدين بترد
0: يعني عليه. أنا أريد أن هون أؤكد على قضيتين. قضية الأولى بأنه على ما يبدو الشباك كان متداخل في الموضوع، ومش سامح راكد اللي قاله المفتش العام للشرطة عندما قال بأنه الشباك يعطي حصان لبعض رؤساء منظمات الجريمة. والقضية الثانية اللي بحب أشير إلها بأنه قبل أسبوعين أو أقل كان هناك عملية قتل زعيم العصابة القفقازية، وخلال 24 ساعة تم القبض على
1: المشتبه. نعم.
0: وبالتالي على ما يبدو إذا جمعنا هذا القضية ما قاله المفتش العام وما حدث ونراه بأنه عندما تكون الجريمة في الشارع اليهودي يتم القبض خلال 24 ساعة، على ما يبدو، وأنا لا أريد يعني بعيدا عن فكرة المؤامرة، على ما يبدو أنه ليس هناك قرار سياسي، بل هناك قرار سياسي بأن يتم تفتيت الجهاز المناعة المجتمعي للجماهير العربية من أجل نصل إلى مرحلة بأنه فعلا نبلش نقول بدناش نحكي سياسي، تعالوا بدنا نحكي فقط على القضايا المدنية، تعالوا نحكي فقط على انه تعالوا يا دخيلكم انتوا وقعتونا في هالوقعة ودخيلكم اسا تعالوا بدنا نحل مشكلة الجريمة والعنف. يعني عمليا من ناحية ثانية نحن وقعنا بالفخ الذي نصبته لنا المؤسسة لنصل إلى مرحلة لنقول دخيل الله انقذونا
1: طلعونا من الجريمة
0: ونحكيش. هم اللي كانوا بنوا برنامج لنصل إلى ضرب المنع، والدالة التي تثبت ما أقوله أيضا بالإضافة لما قلته
1: بس اللي بطخ عربي هو عربي
0: أوكي، ما هو احنا مش كل
1: يعني انت بتصورها وكانه الشرطه يعني بتلعب
0: لا لا لا لا فيها وكانه بانه الشرطه لانه انا كمان بقول مشكلتي مش مشكله الشرطه. الشرطه مشكله في دوله اسرائيل لانه المستوى العام الموجود في الشرطه هم غير قادرين, وناس اللي لا تستطيع ان تقف امام هذا التنظيمات التي تخطط بشكل بهذا المستوى.
1: انا في منطقه شفا عمر
0: في منطقه شفا عمر وابلين الحكومه يجب ان تضع
1: سامح في منطقه
0: على راس سلم الاولويات
1: في منطقه شفا عمر وابلين وطمره وما الى ذلك. كان في منطاد يلف, لما كان يلف المنطاد شفنا في حاله من الهدوء في منطقه تشهد غليانا في مجال الجري.
0: اذا معناها
1: تعال نرجع لهذا الموضوع بعد شوي لانه كمان الاستاذ حسام بدنا نساله فيما يتعلق بالانتخابات. كيف شايف التنافس الانتخابي حسام؟ هل الجماهير العربية تدخل إلى التنافس الانتخابي متأخرة قليلا لأنه مش شايفين بعد في أجواء انتخابية في المجتمع بعد أقل من شهرين؟ احنا بنحكي عن 27/10 الانتخابات وفيش حملة فيش أجواء, الناس ما بتحكي كتير انتخابات.
2: يعني كل عملية التهيئة للانتخابات من قبل القوائم المختلفة هي متأخرة جدا, وذلك يعني هنالك عتب يعني على القوائم العربية بالذات لعدم دخولها مبكرا لكل قضية الحملة الانتخابية وجذب الجمهور لقضية الانتخاب في يوم الانتخابات من خلال برامج من خلال طرح البرامج وعمليا يعني انه يكونوا ملكيين في امور اخرى. هذا يضر في مصلحة القوائم ويضر في مصلحة المنتخب العربي بنهاية الامر, ولكن أنا باعتقادي لا يزال متسع من الوقت لكي تقوم القوائم بالعمل الجاد أمام المجتمع العربي. هنالك يعني شعور بأن المجتمع العربي سوف يخرج بنسب أكبر هذه المرة إلى الانتخابات, وهذا الشعور يترجم أيضا من خلال الاستطلاعات المختلفة التي تشير إلى ارتفاع ملحوظ بنسبة المنتخبين على الأقل يعني المتوقع لنسبة المنتخبين العرب. ولكن باعتقادي أن ما يحدث وما يجري في الآونة الأخيرة
1: أو سؤال في عصا سحرية في صيغة سحرية اللي ممكن تخلي فجأة الجماهير تطلع تصوت. احنا بنعرف نسب التصويت عنها تتراوح بين 50-60% حسب إذا كانت قائمة مشتركة أم لا. هل في صيغة سحرية ممكن تخلي الناس تطلع؟ يعني تخويف من سموتريتش وبينغفير ومن تشكيل حكومة أخرى يمينية, هذا بيطلع الناس؟
2: هو مش بس قضية تخويف, وهذا واقع. يعني نحن نعيش واقع, تحدثتم قبل قليل عن هذا الواقع. نحن نعيش واقع أليم, واقع صعب جدا مع هذه الحكومة ومع بعض الممارسات من قبل هذه الحكومة والتهديدات بما سيحدث مستقبلا. لذلك يعني الشارع العربي أنا باعتقادي مهيأ أكثر من مقولة القيادات بهذا الأمر. يعني على القيادات أن يعني تتشابك مع الحديث الذي يجري بداخل المجتمع العربي وعملية الترقب لما ممكن أن يحدث من ضرر للمجتمع العربي إذا استمر هذا الواقع, ومجرد يعني التواصل السليم ما بين هذه القيادات ما بين الأحزاب وما بين المجتمع العربي من شأنه أن يثبت أن ما هو متوقع من خلال الاستطلاعات ممكن ترجمته إلى واقع في يوم الانتخابات.
1: سيجلوفيتش سامح عراقي في دخوله إلى الموحدة إلى القائمة الانتخابية مش إلى الحزب بس في القائمة الانتخابية, هاي ضربة تعلم كما يصفها البعض ولا ما عارف؟ يعني هي استهلاك انتخابي أو احتياج انتخابي للموحدة من أجل الدخول إلى الائتلاف القادم؟
0: هي ليست احتياج انتخابي. لو احتياج انتخابي كنت أفهم أنه الجماعة بيفكروا كيف ممكن سيكولوفيج يجيب لهم أصوات. سيكولوفيج لن يحضر أصوات لا من المجتمع الفلسطيني ولا من الشارع اليهودي
1: كمان أنت عندكم ما فيش يعني عفر كثير بعرفش قديش بيجيب لكم أصوات.
0: بس أنت بالنسبة لكم أنت هناك مش موضوع انتخابي.
1: أنت موضوعكم مبدئي انه في شراكة عربية يهودية يجب ان يكون عفر كثيف
0: انتخابي.
1: انتوا عندكم عفر كثيف هو مش حاجة انتخابية هو مبدأ عشان يصير صوت حطها بشكل عمودي الى السماعة. احد الاسرار اللي عم نقولها للمستمعين وللمشاهدين السماعة بس عموديا بتمسك.
0: فاللي انا بحكي كالتالي, انت سألت انه قضية انتخابية, هي مش قضية انتخابية, هي قضية بالنسبة للموحدة وواضح. وهذا النقاش ليس من باب يعني لا تخوين ولا اتهام, ولكن هو تكتيك بمعنى انه يضمن ثاني يوم الانتخابات أن يكون هناك شرعية لأمام كل هذا الرفض الكامل من كل الأحزاب التي ستركب القائمة الحكومة القادمة بأنه بدنا نعتمد فقط على أصوات صهيونية. فمن ناحيتهم بدهم يكون موجود هذا الصهيوني من أجل أن يكون ورقة التين. قد يكون هناك أنه أوكي بندور على شرعية. أنا أقول أنه تفتيش عن الشرعية
1: ورقة التين،
0: ورقة التين التي تغطي
1: عادة ورقة التين تستخدم باستخدامات سلبية، ممكن تكون كمان بالنسبة لهم بالعكس هي كانت الوسيلة الأنجح والأنجح
0: ورقة التين للدخول. التي ستعطيهم الشرعية من أجل الدخول إلى الائتلاف الحكومي.
1: حسام وبكر كيف ننظر إلى هذا؟
0: على هذا في نقاش، هل إحنا بالضرورة يجب أن يكون جزء من الائتلاف الحكومي؟ هل أنا يجب أن أخذ شرعيتي من خلال مثل هذه الحالة ضم سيكولوفيج، ولا مفروض أنا أؤكد أنه شرعيتي بأن أكون جزء من متخذي القرار مرتبطة بحقيقة مواطنتي في دولة إسرائيل؟
1: هل الفرصة كانت متاحة للجبهة ولم تستثمرها؟ على سبيل المثال ما كانتش ولا مرة جزء من الائتلاف الحكومي، بس المرة الوحيدة اللي كانت فيها يعني جسم معنا كانت عام 92 بحكومة رابين. حسام أبكر كيف تنظر إلى هذه المسألة؟ هل أنا الأوان أن الجماهير العربية بشكل أو بآخر، قضية الائتلاف الآن نتحدث يعني بخطوة بعد سيكولوفيتش، هل تعتقد بأن الجماهير العربية يجب أن تفكر خارج الصندوق أنها تكون جزء من الائتلاف الحكومي كما فعلت القائمة العربية الموحدة عام 22؟
2: يعني الائتلاف الحكومي هو مش على زر أوتوماتيكي، يعني هنالك شروط ليس بكل ثمن يجب أن تكون القوائم العربية في الائتلاف. نعم مبدئيا أنا مع إنه القوائم العربية تسعى إلى أن تكون جزء من عملية التأثير، والتأثير نحن نعلم أن التأثير ليس فقط من خلال العمل البرلماني إنما أيضا بالتأثير على العمل الحكومي وعلى الائتلاف، ولكن بظروف وبشروط معينة. حدث في السابق أنه القوائم العربية الأخرى يعني أيدت حكومات سابقة، وهذا كان لمصلحة المجتمع العربي والجماهير العربية بشكل عام. بالنسبة بس أحب أن أشير أنه بالنسبة لقضية سيجالوفيتش، أنا بعتقد أنه نعم يعني كيف سميتها، أنا باعتقادي أنه هاي ضربة معلم تخدم مشروع الموحدة الذي أصبح واضحا وأصبح مكشوفا وعلنيا، يعني هو ليس مخبأ إنما هو مشروع علني واضح مكشوف، وهي تخدم هذا المشروع. أنا أتفق مع سامح إنه ليس لها نتائج انتخابية، بل ربما بالعكس ربما تضر بنسبة التصويت ربما.
1: عشان هيك الموحدة عم تنزل بالاستطلاعات بعد ما انضم سيكولوفيتش.
2: يعني أنا باعتقادي أن هنالك يعني عدم موافقة غير مكشوفة من قبل جهات معينة تميل إلى الموحدة. يعني كثير مرات أشياء من هالنوع إلها جوانب إيجابية وجوانب سلبية باتجاه المصوتين، ومن ينتقد ومن لا يوافق
1: مع العلم. مع العلم تعرف الموحدة تعول على أنه إذا صار وزير من خلال القانون الدنماركي ممكن أو النرويجي ممكن أنه يرجع ويفوتوا أعضاء كنيسة آخرين، وبالتالي بيستفيدوا على الجهتين.
2: ركز على أداة الشرط إذا يعني أنا باعتقادي أنا تحليلي للواقع حسب الصورة اللي موجودة اليوم، وقناة 13 باستطلاعها الأخير يعني تقريبا توجه إلى التحول الذي ممكن أن يحدث حتى يوم الانتخابات، لأنه التعامل مع شخص مثل نتنياهو والليكود بحملاته الانتخابية ممكن أن يحول الدفة إلى اتجاه آخر. أنا باعتقادي السعي بداخل الشارع اليهودي سوف يكون أكثر لإقامة حكومة وحدة وطنية وليس الاعتماد على حزب عربي حتى لو كان بنائب صهيوني.
1: شكرا حسام، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك حسام مبكر على هذا التحليل وهذا الموقف. شكرا سامح. فأض أصوات
0: قبل اسمح لي يعني كمان اللي حكي عنه شوي، مش بس سيكولوفيتش، كل الحالة اللي بنحكي عنها. يعني عمليا احنا بنحكي عن في نهج الموحدة الذي هو يجتهد من اجل ان يخدم حسب كيف هم بيشوفوا مصالح المجتمع الفلسطيني. احدى القضايا اللي بنحكي عنها اليوم انهم هم بدل من يؤثروا هم يتأثروا، بمعنى ان يخلقوا قاعدين بيحاولوا يخلقوا الموحدة على مقياس
1: الطلبات الائتلافية.
0: الطلبات الائتلافية في حين إنه المفروض كل حزب يجي على
1: مفاوضة الأجندة تبعته،
0: يقدم الأجندة تاعته ليصل لخمسين لستين بالمية من أجندته. نحن مسبقا بشكل مسبق الموحدة تفصل المقياس طلباتها وفقا لما تريده.
1: بس
0: نتذكر بس شوي بس اسمح لي بس
1: بدك تقنعني انا بوجه نظرك، لكن في اسئله في الطريق. سؤال بسيط، الموحدة تقول لك انت صار لكم سنوات طويله، عقود من الزمن موجودين في الكنيسة موجودين في المعارضه، لم تجدي نفع عن هذه الجلسه في المعارضه، احنا بدنا نجرب طريقه اخرى.
0: أبو فادي، يعني أنا لا أعتقد بأنه وجود 155,948 من الفلسطينيين ووصولهم إلى 2 مليون يقضوا مضاجع الأغلبية الصاحقة من المجتمع الإسرائيلي عندما يرونهم في التخنين، يرونهم في المستشفيات، يرونهم في كل مكان. هذا لم يكن من حكومات إسرائيل. الحزب هو ليس فقط في البرلمان، يعني من يسخف مسيرة البقاء والصمود خلال 75 عام بأنه لم نكن هناك وكنا في مقاعد. أولا
1: ذكرت زمان،
0: أولا البرلمان
1: كانت مقولة احنا ربينا في عهدها، شو عملوا لنا أعضاء الكنيسة؟ هاي أطلقت، يمكن أطلقت في اليمين الإسرائيلي في حينه،
0: هذه أطلقت
1: لكن الجمهور العربي صار يرددها
0: منيح. ولكن لهذا السبب إحنا واجبنا أن نتحدث بأنه الموضوع هو ليس فقط من خلال البرلمان. هذه مسيرة البقاء الـ 75 لم تكن من إسرائيل. لهذا السبب إحنا أنا افتتحنا نقول أنه دائما ونروح على الانتخابات نقول مهما تبدلت الحكومات أنها حكومة مصيرية، لأنه نحن أمام سواء اليوم حكومة الفاشية قبلها كانت حكومة المعراخ اللي بتعمل مصادرة وإلى آخره. كل الحكومات التي مرت على دولة إسرائيل كانت ترى في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة والقطاع وغزة ستبقى ترى الفلسطيني عدو. اليوم في الفاشية، وعلى فكرة يعني إنه أنا مشان أقاتل، اسمح لي بس خلينا نكمل جملة.
1: ما هو كمان في جانب آخر، يعني الموحدة ترى، أنا قرأت ما كتب وليد الهواش لهذا الأسبوع وهي المقابلات مع أنا دائما بعملها مع الموحدة، هم يقولون في نهاية المطاف اللي جاب هاي الحكومة الفاشية هو التصويت اللي جابها في المرة الماضية مع التجمع والآخرين، وهن اللي جابوا لنا. لا أنا بقول لك ماذا يقولون، أنا بعطيك الإمكانية أنك ترد عليهم.
0: واضح جدا
1: مين اللي جاب هاي الحكومة، مش اللي جابها والعربية للتغيير والتجمع اللي ما تقول الموحدة.
0: لا بس كل من ترد. من صوت رئيس مجلس سخنين حاليا رئيس اللجنة القطرية
1: مازن
0: غنايم صوت مع مين؟
1: نعم.
0: عندما كانت القضية الأساس اللي قرر انه يروح بنت لحل الكنيسة كانت قضية تكنوت يوش بانه تكريس الاحتلال، تكريس الاحتلال هناك. الخرومي كان مع الموضوع،
1: سعيد الخرومي
0: المرحوم كان مع الموضوع، لم يكن رئيس مجلس مازن غنايم لم يكن.
1: طب هذا التباين طبيعي في قائمة
0: شو اسمها غيداء رناوي لم تستطع،
1: ما كانتش في الموحدة.
0: لا بس كانت يعني من أسقط كانت في الائتلاف. فلهذا السبب إنه نقول إنه
1: أدخل الائتلاف طبعاً
0: واجبنا هاي اللي بنحكي إنه إحنا لما يجي تكنوتيوش، وهاي اللي أنا بقوله في الحكومة القادمة، لما يجي تكنوتيوش بكرة ليبرمان موجود في هذه الحكومة وبيجي يقول إنه أنا بدأ أبكي على المأحزين.
1: امبارح سمعته
0: أنتوا
1: كنتوا موجودين في الاجتماع، أنا سمعت امبارح ليبرمان ماذا قال بالحرف الواحد، إحنا بدناش الموحدة في داخل الحكومة.
0: طيب لا لأنه بيكون في تناقض،
1: رغم أنه وجود سيكولوفيتش
0: بعد أسبوعين وسيوقع. هل يستطيع أن يقول منصور عباس بأنه طيب سيوقع على كفاية سود للحكومة اللي من ضمنها أنه سنحافظ على المأحزين البلتحوكيين في الضفة؟ هل سيوافق على بأنه ما زالت يعني أي موقف؟ هل سيشمل كفاية سود إلغاء
1: كامينيت؟
0: نعم
1: اتركوا الموحدة هي بتاخذ قرارها. سؤال عندكم انتم حملة انتخابية خاصة فيك ولا حملتكم هي ايش بتغلط الموحدة؟
0: لا لا
1: بعد شوي بنحكي عن هذا الموضوع. أوكي. بعد الشأن التالي ينضم الينا الزميل اياد حرب. صباح الخير اياد.
3: صباح الخير نادر، صباح الخير لضيفك.
1: تقرير حول اخر المستجدات الشرطية، يعطيك الف عافية ونستمع اليك في هذا البرنامج.
3: الله يعافيك نادر. نعم دعنا نبدأ من آفة العنف. للأسف حوادث العنف وجرائم القتل وصلت إلى حد لا يطاق فخلال يوم واحد قتل 4 أشخاص في مدينة الناصرة. أمس قتل الشاب محمد بياطرف 30 من عمره إثر تعرضه لإطلاق النار بالقرب من منزله. أمس الأول قتل في الجريمة المزدوجة في الناصرة نور نفافعة ونور حلو، وبعد أقل من 3 ساعات قتل الشاب مصطفى بدرة. اللافت للانتباه نادر أن هذه الجرائم ارتكبت على الرغم من التواجد المكثف لقوات الشرطة في الناصرة، وذلك بعيد ارتكاب الجريمة المزدوجة في المدينة، وذلك لم يؤدي إلى تشكيل أي فرق لدى عصابات الجريمة الذين واصلوا بإطلاق النار في المدينة على الرغم من التواجد المكثف. بالطبع مقتل الأربعة في الناصرة أدى إلى توجيه انتقادات لاذعة من قبل السكان حول صورة الوضع الميدانية. 171 مواطنا قتلوا منذ مطلع العام، ونحن لم نصل بعد إلى نهاية الربع الثالث. فجر اليوم أصيب رجل في 30 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار في مدينة طمرة. طواقم طبية من نجمة داود الحمراء قدمت الإسعافات الأولية للمغدور ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى رمم في حيفا للمعالجة. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. نادر، الجميع دائما وأبدا ينظر إلى جرائم القتل أكثر من حوادث العنف عامة، والتي تؤدي إلى وقوع إصابات متفاوتة إذا ما كانت خطيرة أو متوسطة، وهذه الصورة أيضا لا تقل خطورة عن جرائم القتل وتخلف صدمة كبيرة للمصابين والعائلات. وفي نقلة إلى موضوع آخر، بعد الهدوء الذي ساد أورشليم القدس خاصة الأحياء الشرقية من القدس خلال الفترة الأخيرة، عاد التوتر الأمني إلى الواجهة من جديد، وذلك مع محاولة تنفيذ عملية طعن استهدفت أفراد من حرس الحدود في البلدة القديمة، والتي انتهت بالتحييد المنفذ دون وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن. هذه المحاولة كانت في ساعات فجر اليوم، دقائق معدودة قبل الساعة الرابعة، حيث تمكن أفراد من حرس الحدود من تحييد شاب في 30 من عمره من سكان شرقي القدس بعد أن حاول القيام بعملية طعن في منطقة باب العمود. وجاء من الشرطة أن المخرب حاول طعن أفراد القوة بالسكين إلا أنهم استجابوا على وجه السرعة وتمكنوا من تحييده، وأعلن عن وفاته في المكان. فجر اليوم وصل قائد شرطة العاصمة الميجر جنرال أفشالون بيلد إلى المكان وأجرى تقييما خاصا لصورة الوضع بعد محاولة الطعن، واستمع إلى أفراد حرس الحدود حول ما جرى وأشاد باستجابتهم السريعة والحازمة التي أدت إلى تحييد المنفذ ومنع إصابة المدنيين أو أفراد قوات الأمن. ويستشف من التحقيقات الأخيرة، وكما يبدو أنه قبل وصول أفراد حرس الحدود إلى المكان حاول الشاب المقدسي طعن البعض من المواطنين الذين فروا من المكان وقاموا بالاتصال بالشرطة، وبعد وصول القوات إلى الموقع رفع السكين وحاول طعن أحد أفراد حرس الحدود، وعندها تم إطلاق النار باتجاهه، والشرطة أكدت أنها تواصل التحقيق في ظروف وملابسات هذا الحادث.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية إياد حرب.
3: شكرا،
1: إلى اللقاء. بعد قليل طبعا إعلانات ومن ثم نتابع.
4: غدا على قناة مكان،
5: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
4: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
5: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
4: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: الآن في مكان نسيم الصباح.
1: نتابع مع حضراتكم من خلال نسيم الصباح. سامع عراقي، يعني عم نشوف انه ينحى عليكم باللائمة انه كمشترك ثلاثي. على فكرة انا سميتكم ثلاثية في الفيسبوك فزعلوا مني كتار، قالوا هاي المشتركة. اوكي، المشتركة الثلاثية او المشتركة، المشتركة وكأنها تفتقر الى برنامج سياسي، الاجندة السياسية واجندتها الاساسية هي ضرب الموحدة.
2: لا، واضح المشترك هي مشكلة من ثلاث أحزاب، كل حزب.
1: تعال رحب أنا وياك كمان بالدكتورة هبة يزبك التي تنضم إلينا. أهلا وسهلا بك عضوة الكنيسة سابقا هبة يزبك. دكتورة هبة أهلا فيك.
3: صباح الخير أستاذ نادر، لك وللأخ سامح.
1: أهلا
3: صباح
1: وسهلا.
3: الخير لكم والجميع المستمعين. نعم. والمستمعين.
1: تفضل سامح لأنه سألتك السؤال، أما إحنا نطلب
2: أنا بقول إنه المشترك كمان مشكلة من ثلاث أحزاب: الجبهة، التجمع والعربية للتغيير. لهذه الأحزاب لها برامجها السياسية، ليست وليدة اليوم، هي موجودة منذ أن أقيمت هذه الأحزاب. كل منها لها رؤية كيف تريد أن ترى هذه الدولة التي يعيش فيها هذه المواطنين، وترى كيف الحلول على مستوى المنطقة مما يعني. ولهذا السبب أنا بدي أقول أنا
1: سؤال في رؤية مشتركة، في أجندة مشتركة للأحزاب الثلاثة.
2: دكتورة طبعا
1: دكتورة، هل في كمان رؤية مشتركة؟ لأنه امبارح أول امبارح أنا تابعت الشبكات الاجتماعية تحدثون كثيرا أنه المشتركة أجندتها ضرب الموحدة وليس هناك برنامج سياسي للثلاثية، هل هذا صحيح؟
3: صباح الخير.
1: صباح النور.
3: المشتركة يعني ليست وليدة اللحظة وليست وليدة اليوم. المشتركة أقيمت عام 2015 وتطورت بشكل معين، كان يعني أحيانا تقدمنا أحيانا تراجعنا، ولكن المشتركة اليوم هي امتداد للمشتركة التاريخية، وبهذا المفهوم لدينا مشروع سياسي تم تطويره أيضا وسيتم عرضه على الناس وعلى أهلنا وأبناء شعبنا في الأيام القريبة. المشتركة لديها مشروع واسع يحمل رؤية سياسية، يحمل رؤية اجتماعية، يحمل رؤية اقتصادية، يحمل رؤية للعمل المجتمعي الداخلي، وبالتالي هي تحمل مشروع سياسي واجتماعي واسع. والمشترك يعني مثل ما بنحكي مش جديد للناس، الناس بتعرف شو المشترك، وناس بتعرف شو خطاب المشترك، وشو وما هو نهج المشترك، وما هو أفق المشترك. ولكن أنا أتفق معك أنه ما نحتاجه اليوم هو الإسراع في بدء الحملة الانتخابية والحملة الإعلامية والحملة السياسية وإيصال صوتنا للناس وإيصال مشروعنا للناس. أما الإدعاء أنه كأنه المشترك هي مشتركة تفقد يعني أو قائمة تفتقد للمشروع السياسي، فهذا يعني ادعاء غير صحيح وغير دقيق وغير ممكن أصلا. يعني كيف يمكن أنه أحزاب
1: وبالتالي يمكن اتفاقية فائض الأصوات هي اليوم يجب أن تكون مطروحة بقوة على جدول الأعمال؟
3: حقيقة الاتفاقية أو الاقتراح لفائض أصوات يعني هو اقتراح يعني مطروح من قبل جهات مختلفة. هذه المسألة تبث في المؤسسات الحزبية للأحزاب الفاعلة لإقرار هذا الأمر أو للبحث في هذا الأمر. الأهم من هذا كله أستاذ نادر هو على ماذا نتفق، وأي حملة انتخابية وأي جو انتخابي نريده، على ماذا معركتنا، على ماذا نريد أن ندخل هذه الانتخابات، أي تحقيق انتخابي وسياسي نريد أن نصل إليه في من خلال هذه الحملة الانتخابية. نحن نتحدث عن انتخابات مصيرية لمستقبل شعبنا، ونحن اخترنا خيار الوحدة، خيار القوة لمواجهة حكومة اليمين الفاشل، لمواجهة سياسات الحرب، لمواجهة العنصرية، مواجهة التحريض. ونحن نعلم أنه لدينا مسؤولية أن نحول هذه القوة الانتخابية إلى قوة سياسية قادرة على حماية مجتمعنا وحقوقنا والتأثير في مستقبلنا. فبهذا المفهوم الأهم من هذا كله أنه على ماذا يعني أو بأي خطاب وبأي سؤال وبأي قضايا نخوض هذه.
1: تعرف يمكن نتفق أنت وأنا والأستاذ سامح الموجود في الأستوديو على أنه النقاش ضروري، التراشق مش لازم يكون. سؤال كيف بدنا نمد الخيط الرفيع بينهما؟
3: النقاش هو ضروري وهو حاجة وهو مطلوب، والانتخابات أيضا هدفها أن تسيس المجتمع، أن تخلق نقاش سياسي، خطاب سياسي، فرد سياسي أيضا. هذه أيضا من مهام الانتخابات إن صح التعبير. وبالتالي أنا أتفق معك ومع مقولتك تماما، المناكفات مرفوضة، التراشق مرفوض. نحن نريد إجواء انتخابية إيجابية، نحن نريد للناس أن تخرج للتصويت، نحن أمام معركة مصيرية، نحن نريد نحن نواجه يعني كلنا شعرنا من لم يشعر بويلات هذه الحكومة وحكومة اليمين الفاشي. نحن نريد أن نعزز قوتنا، نريد أن نعزز تمثيلنا، وهذا يتطلب من الجميع المسؤولية، النقاش المتزن، النقاش المسؤول، النقاش الجدي. ولكن دعونا أن نفرق أيضا، يعني النقاش لا يعني المناكفة، هو ليس رديف للمناكفة. هناك فرق بين الحاجة لنقاش سياسي جدي، وعلينا ألا نحول أي نقاش سياسي جدي كأنه مراشقة أو كأنه مناكفة. لا، هو ضروري، هو مطلوب، هو طبيعي في الوضع الحالي.
1: طرح على الأجندة أيضا من خلال هذا البرنامج اليوم قضية الجسم المانع. هل تعتقدين يعني بعد التجربة في ذلك الحين عام 92 تجربة عبد الوهاب دراوشي وتوفيق زياد، أنه اليوم مثلا التجمع، سمعنا بعض التصريحات من قبل الجبهة ومن قبل العربية لتغيير في هذا المضمار، هل أيضا التجمع يعتقد بأنه قضية الجسم المانع هي واردة بالحسبان في حال تشكيل حكومة تختلف عن الحكومة الراهنة؟
3: يعني أولا هذه التجارب السابقة تحتاج فعلا دراسة فعلية وجدية ومدى جدواها. ولكن بهذا الموضوع يعني التجمع السابق ناقش هذه المسألة ولديه موقف واضح بهذا الموضوع وبجدوى وجودنا كجسم مانع لحكومات يمينية والضرر أيضا في الوعي الذي يمكن خلقه من وراها. ولكن حقيقة يعني أنا يعني إحنا ياريت يتم تشكيل حكومة لا تدعو للاحتلال ولا تدعو للاستيطان ولا تريد أن توقف الجريمة وتدعو للمساواة وتدعو للعدالة، ساعتها فعلا ممكن أن نفكر بكل هذا. لكن للأسف أستاذ نادر يعني هذا ليس موجود على الأجندة. يعني نحن نعلم أنه الواقع يفرز أو فرز خارطة سياسية إسرائيلية في العمل السياسي التي لا تتيح هذه القضايا في هذه المرحلة. لذلك أنا دعوتي هي فعلا لأنه نعول على أنفسنا، نعول على أنفسنا أن تخرج الناس للتصويت، أن ترى أمل بوجود تمثيل سياسي يستطيع أن يحمل صوتها، أن يمثلها بكرامة، أن يمثلها بقوة، بكبرياء، بثقة، أن يحضر قضاياها على الأجندة اليومية، أن يدفع بقضاياها.
1: تعرفي أطرحنا على صوتها. لا أنا أتفق معك تماما. أنا يعني كمان موضوع بدي أطرحه كمان عليك وعلى سامح، قضية غياب المرأة عن القائمة المشتركة. هذا الأسبوع تحدثت إلى الأخت راوية حندقلو في هذا المضمار، هي كتبت مقالة مطولة في هذا السياق. شفت كمان سيدات أخريات محترمات يكتبن في هذا المضمار. أين المرأة في المشتركة؟ هل هذه المرأة سنرى مشتركة بدون امرأة؟ خاصة يعني أنا أسأل الدكتور هبيزبك اللي كانت سيدي في إحدى الدورات السابقة من البرلمان إلى جانب رفيقاتها وزميلاتها.
3: صحيح، هذا سؤال هام جدا، وأعتقد أنه يجب الاستمرار في طرحه دوما، لأنه أنا أعتقد أنه هناك تراجع. لا شك هناك تراجع بوجود النساء في القوائم السياسية وفي العمل السياسي عموما، وهذا مؤسف طبعا. ولكن رغم هذا القائمة المشتركة لديها نساء مرشحات في قوائم تعتبر قوائم مواقع تعتبر مواقع مضمونة. هل هذا يكفي؟ بتقديري هذا لا يكفي. هذا عليه أن يضيء أمامنا جميعا ضوء أحمر لتكثيف العمل ولضمان وجود عدد أكبر وتمثيل أكبر من النساء في القوائم المستقبلية، وليس فقط يعني التمثيل الشكلي، إنما أيضا تمثيل وجود قضايا النساء. ولكن لا شك أن هذه قضية عليها أن تقلقنا الآن ومستقبلا، وأن نضمن يعني وجود وتعزيز وجود النساء في العمل السياسي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة هبة يزبك، عضوة الكنيسة سابقا من التجمع الوطني الديمقراطي. أشكرك على هذا الحديث.
3: شكرا لك.
1: سامح عراقي، لماذا يتأخر فائض الأصوات ولا بعد تقديم القوائم؟
2: هو قانونيا بيكون بعد تقديم القوائم. أنا أعتقد بأن هناك إجماع بأنه لا نريد حرق أي صوت عربي يخرج إلى الصندوق، وبالتالي
1: المرة اللي فاتت حرقت ما كانش منكم.
2: سيكون هناك يعني قضية فائض الأصوات. أعتقد أنه في نهاية المطاف سنصل إلى مرحلة اللي سيكون هناك اتفاق وسيكون تحصيل حاصل، من أجل فعلا أن نضمن بأنه كل صوت يخرج إلى الصندوق يكون يصب في صالح شعبنا. ولكن سمحت لي أنا أتحدث أيضا عن قضية ماذا نريد نحن في القائمة المشتركة؟ في نهاية المطاف لكل الأحزاب لها برامجها السياسية العريقة التي تضع رؤية كاملة سياسية اجتماعية مجتمعية اقتصادية، ولكن أنا بإمكان أن ألخص المرحلة القادمة بما أنه لا نعول على الحكومة القادمة بأنها ستكون هي الحكومة التي ستخلق الأجواء الوردية، ولكن هي نسبيا أفضل من الحكومة الحالية. نحن سنكون الجسم المانع بمفهوم ليس بالتأكيد العودة
1: التقنية،
2: ليس بالتأكيد على التجربة التي كانت في 92 مع توفيق زياد وعبد الوهاب دراوشي، لأن هناك كان هناك تفاهمات على أساس تفاهمات قضايا سياسية، لأن هناك كان هناك إرادة سياسية في الحكومة أنها يعني كان هناك الحدث الأكبر بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل الشرعي والوحيد، وكان هناك أفق سياسي. نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة، ولكن أنا أقول بأنه سنكون جسم مانع لمنع عودة الفاشية، هذا أولا. ثانيا يجب أن نكون هناك شبكة أمان، يتحدثون أيضا عن شبكة أمان، شبكة أمان لشعبنا الفلسطيني سواء في الجليل والنقب والمثلث الذين يتعرضون ومهددون بالجريمة، بهدم البيوت، بالتطهير العرقي كما يحدث في النقب. سنكون شبكة الأمان أيضا لشعبنا في الضفة والقطاع وفي القدس. هذا الموتو الكبير للبرنامج السياسي. بطبيعة الحال سيكون هناك أيضا الحديث عن القضايا المدنية أو المطالب التي المعيشية لأبناء شعبنا، وهذا هو مرتبط. كل ما نقوله بأنه لا يمكن القفز على القضايا الأساسية السياسية الكبيرة وأن نضمن مساواة كاملة من قضايا الميزانيات وقضايا الحقوق دون مع القفز على القضايا السياسية الكبيرة، ليس لأن نحن مصممون ذلك، لأنه في نهاية المطاف أبو فادي يعني لا يمكن لأي إنسان أن يرى بأنه قضية مستشفى رمبم والعنصرية التي عاش هناك الأطباء العرب هي مرتبطة ارتباط وثيق وعضوي في ذهنية الاحتلال والمحتل.
1: كان هاي برد عليها طبيب عربي والصيدلة العربي والممرضة العربية والممرضة العربية
2: والمعلم العربي
1: والمحاضر العربي بالجامعة والمعلم العربي
2: اللي قاعد في البيت،
1: نعم.
2: بينما 17,000 وظيفي تيكن ملاك موجود في الشارع اليهودي ولا يريدون أن يروا هناك المعلم، بيقولوا أنه صار يعلمون، يعني مبارح شفنا أنه صاروا إحنا بدنا اليهودي يعلموا. طب الجماعة اليهود لا بيروحوا على الجامعات يخرجوا معلمين، ولا بيخرجوا مهندسين، ولا بيخرجوا أطباء، ولا بيخرجوا كذا،
1: يمكن هذا بيفتح فرص العمل للمعلم العربي يفوت على مدارس يهودية.
2: بالضبط.
1: وانت تؤيد؟ لا
2: طبعا، بس أنا شو اللي بقوله، المؤسسة طالما بقيت الأجواء العامة هيك، طالما بقي الاحتلال في الضفة والقطاع وغزة وذهنية الاحتلال في إسرائيل سيروق عدو. يعني أنا وروحت على الحكومة ومشان أروح الحكومة جبت صهيوني وكسرت المسافة بيني وبين الصهيونية.
1: كيف تعرف أن الضيف
2: بتغير الوعي العام في الشارع اليهودي الإسرائيلي؟
1: كيف تعرف أن الضيف من الجبهة؟ بحكي بدون توقف ما شاء الله عليك.
2: لا لا لا، بس مو لانه انت لا. بتعطينيش مجال، فانا بحاول اني اسرق الوقت سرقه من اجل الحديث.
1: بالعكس، انت احنا بنرحب فيك، بس بتعرف لانه الامكانيه هون احنا بدنا نعمل بينج بونج.
2: صح، بس هي الافكار هنا افكار مركبه، وبالتالي الموقف مركب، وبدك تشرح للناس، لانه عن جد بقمه الجديه
1: هاي في الاجتماعات، هاي في الاجتماعات الشعبيه. وين على فكره الاجتماعات؟ ليش في اجتماعات شعبيه؟
2: طلع انا هذا الموضوع،
1: هل تغيرت طريقة العمل؟ طيب زمان أنا أذكر يعني كانوا يعملوا اجتماع شعبي يجي عليه توفيق زياد ويجي آخرون ويلقوا خطابات ويقنعوا الناس ومهرجانات.
2: وكان ليش في
1: الشبكات الاجتماعية يمكن تغتال الحس الميداني
2: أبو فادي؟ أولا ممكن يكون يؤثر في طبيعة المطاف. اليوم كان أنت بدك مصدر المعلومات أن يصل أميل حبيبي على مركز البلد عندك مشان تسمعه،
1: نعم.
2: ولكن اليوم في كل واحد بيحكي، بس أنا بدي أقول لك إياه مشان ما يكونش في نوع من الإحباط. أنا في 2015 كنت مركز الطاقم الانتخابي للقائمة المشتركة الرباعية، وفي 2013 كنت كمان مركز الطاقم. دائما الحملات الانتخابية، وانتم متذكرين انه كانت تقديم القوائم، الاتفاقات كانت تكون ليلة تقديم القوائم. يوم الثلاثاء بنخلص تقديم القوائم، ستبدأ حملة منظمة للقائمة المشتركة، الطواقم جاهزة، سننطلق زي كل انتخابات على فكرة هيك شوي، لأنه إحنا المرة كان في نقاشات وكان في شوية تعويقات وتركيبات، وكانت اليوم النشر أكثر من لازم، وكأنه في كل المعارك الانتخابية الأخيرة الحملات الانتخابية بدأت بعد تقديم القوائم. وسنبدأ طيب. في منتصف الأسبوع القادم حملة انتخابية نحط الحجة أمام الحجة.
1: نحكي طيب. عن هذا الموضوع، ليس قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع الذي يتعلق بالتربية والتعليم، اتصل بنا الأخ علاء بيطار وأثار قضية تسجيل ابنه لإحدى المدارس في مدينة النصرة، مدرسة قريبة جدا عليه، وبعث لنا التسجيل التالي.
4: أستاذ نادر يعطيك العافية، شو الأخبار؟ بالنسبة لموضوع القسطل، موضوع القسطل اللي هو موضوع حديثنا اليوم، موضوع أنا بالنسبة لي شخصيا هو موضوع غامض لعدة أسباب. أول إشي لما فتح التسجيل بشهر واحد انفتح على أساس أنه أنا ابني بالقسطل. ليش بالقسطل؟ لأنه تعلم سنتين روضة بالقسطل، تمام؟ والمدرسة طبعا مقابل البيت، يعني أنا حياتي كلها بالقسطل، يعني أنا بفتح الشباك المدرسة كبالي، مشي دقيقة مشي أنا بكيوم كلب المدرسة، تمام؟ لما فتح التسجيل بشهر واحد أجد أسجل الولد، تفاجأت إنه أنا لازم أروح الرازي. ليش لازم أروح الرازي؟ توجهت للبلدية، قال أنت وين بتدفع أرنونة؟ قلت لها أنا بدفع أرنونة بالريني. قال أنت وين بتدفع أرنونة لازم تتوجه؟ قلت لها أنا مش فاهم عليك، كيف يعني؟ بتقول لي لا أنت لازم تتوجه على الريني، أنت مكانك بالريني. بقولها بس أنا هنا مبين لي رازي. قال أو بوديك على الرازي. بقولها بس شو دخل أرنونة رازي؟ أنا مش فاهم يعني، لو سمحتي أنت يعني أنا يعني فهميني. بتقول لي أنت وين بتدفع أرنونة لازم تتوجه. فموضوع الأرنونة وموضوع عرض، يعني هي بتعرض علي الرازي، أنا هنا صراحة وغوشت، يعني أنا الإشي اللي حديثة أنا مش فاهمه. لما أنت بتعرض علي رازي يعني أنا إلي الأحقية أكون بالقسطل لأنه رازي هي ناصري، تمام؟ إسا لا، بتقول لي لا روح أنت على الريني مكانك بالريني. بقول طب أنا بالريني بديش، أنا الريني بعيدة علي. بتقول لي طب جيب لي إشور عزيمة من غاد. طيب جبت لها إشور عزيمة من غاد. بتقول لي طيب تحق يعني انتظر، يعني نحطك على جنب عبين ما إحنا نعبي المدرسة من أحقية سكان مدينة الناصرة. بقولها بس أنا سأ... أنا من سكان مدينة الناصرة، يعني أنا هويتي ناصرة مكتوب عليها ناصري. بتقول لي لأ اللي بيدفع أرنونة بالناصري. فهذا الموضوع ضال لحديت وين ده؟ لحديت شهر 8، وأروح عند المسؤولين هون وغاد هون وغاد، وعلى الفاضي على الفاضي على الفاضي، ما فيش نتيجة. يعني هون أنا بمشكلة وما فيش من يحل لي مشكلتي، تمام؟ من شهر واحد فضلتنا على هذا الحال لحديت شهر 8. ب31/8 أنا قعدت مع واحدة من الموظفات بالبلدية، وعلى أساس إنه يعني ها بدي هن يأخذوا بعين الاعتبار إنه أنا بيتي قبال المدرسة وتاتا كل هذا الموضوع. بتفاجأ إنه ب31/8 على الساعة 6 المغرب اتصلت لي واحدة من البلدية بتقول لي لا ما فيش إلك محل عنا بالقسطل. فأنا الصراحة هون فتت بحالي يعني جدا ميؤوس منها. أنا كأب يعني أنا فتت بحالي نفسية يعني لا أحسد عليها، مش عارف شو أساوي، حاس حالي ضايع صراحة، ضايع يعني أنا بين المطرقة والسندان صدقا، يعني أنا ضايع. فأنا بعرفش أنا بدي مين يحللي مشكلتي، وهاي مش بس مشكلتي أنا، هاي مشكلة 15 طالب موجودين عندنا بالحي. وهذا الموضوع له 8 سنين أستاذ نادر، له 8 سنين كل سنة نفس المشكلة، كل سنة نفس المشكلة، ما فيش مين يحللنا هاي المشكلة. فأنا بعرفش أنا مش جاي أحل مشكلة، أنا بتمنى إنه يعني صوتي يصل لحدا اللي يحل هاي المشكلة.
1: بدنا إذن صوته يوصل لحدا، الحدا بالصوت في موجود عندنا، أنت مش رايح مش عينيا من مدينة الناصر، ابن مدينة الطيري، نائب رئيس بلدية الطيري الأستاذ سامح عراقي. طبعا أنت في عدة قبعات لك اليوم في برنامجنا، شو كنت بترد على علاء بيطار وبتقول له شباب ساكنين، بنحكوا عن 15 ولد اللي موجودين قرب المدرسة، لكن هن من جغرافيا يمكن هن تابعين لمكان آخر، لكن المدرسة عدن.
2: يعني هاي الجزئية موجودة في كل السلطات المحلية، وخصوصا انه في السنوات الاخيرة تم ترتيب موضوع تسجيل الاولاد حسب ازوري رشوم، ف فاللي بيصير انه كل مدرسة يعني مرة من المرات كان الاختيار بشكل عشوائي, كل واحد وين يختار وين بده, على ما يبدو انهم اليوم في عندهم ازرار رشوم, والازرار الرشوم باخذوا البيوت اللي موجودة, كل واحد البيت اللي مسجل حسب سجل, السجل الوحيد المعلومات هو قسم الجباية, وبالتالي ممكن يحطوا, وهذا بيحكي عن 8 سنوات, يعني كان المفروض انه ينتبه انه في نهاية المطاف.
1: احنا طبعا توجهنا للبلدية والبلدية ما ردتش لحد الان, وفي لحظة اللي فيه بيكون فيه بيصير في عنا
2: عنوانه يجب ان يكون الى جانب القسطل. شو بده يصير بالنسبة لهي السنة؟ يعني انا بفكر انه كمان بعتوا جزئية استئناف مع بداية كل سنة, بيصير في تحركات في 1929 انه يكون هو على الويت ليست, وبالتالي ممكن انه يفوت. فكمان ممكن يراجع, مفكر انه ممكن, لانه ممكن الناس تكون مسجلة في القسطلة وما تجيش 1929
1: حسب الاماكن الشاغرة عمليا.
2: طبعا
1: احنا طبعا توجهنا لينا توجهت الى بلدية الناصرة من اجل الرد على هذا الموضوع على قسم التربية والتعليم في البلدية, بيد ان ردا من قبلهم لم يصل حتى الان. في اللحظة اللي فيها بوصل رد على ما قاله علاء بيطار, احنا يسعدنا طبعا ان نقدم مثل هذه الردود. انت موجود معنا كمان ساعة؟
2: يعني إذا خلصنا احنا سياسي خلصنا, بدك نقعد من احنا
1: موجودين؟ لا, بنكسبك في تربية وتعليم وفي غيره وغيرات وفي كثير أمور بعد بدنا نحكي فيها على الهواء مباشرة. لينا شحد رزق حين دهان, بعد شوي راح نكون مع المحامي الأستاذ يحيى جبرين والصحفي طبعا اللي عمل تحقيق كبير في كل ما يتعلق ب هذا الموضوع, موضوع المعلمين. ريتا نادر تدوري ونادر أبو تامر, نعود بعد الأخبار.
0: الآن في مكان نسيم الصباح. الليلة على قناة مكان,
5: خططنا كتير للرجعة, عملنا تغييرات وتجديدات, نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها, برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر, تنافس أكبر, وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله يحميلك إياهن, كبروا بسرعة.
7: خلي لك أولادك, طبعا صاروا كبار, وشو بدي أحكي لك, ما بهدوا ولا دقيقة.
6: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
7: بس استنوا شوي, هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم, لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
8: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: سمر سيل في ليفاني سنتر, تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا, نتانيا وريشون لتسيون, خاضع لشروط الحملة.
10: خذ حبه فصفصها, كل اللي بيكب القشر وعيد.
11: بزر جديد, تحميص جديد, وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي, تاج القعدة.
12: الشنطة موجودة,
13: المقلمة
12: موجودة,
13: المي
12: موجودة,
13: الزوادة
12: فيها عامك؟
13: أكيد فيها عامك.
12: هيك تمام, لأني بحبها.
14: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
12: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
15: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني, يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
16: عناوين الساعة من مكان: حملة اعتقالات في الناصرة سعيا لوقف نزيف الدم, السفير الأمريكي هاكبي يحذر من عواقب عنف المستوطنين على صورة إسرائيل, الائتلاف الحاكم يبدأ باستعادة عافيته بحسب استطلاع للرأي العام, جزر فوكلاند المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا تعود للواجهة, وانخفاض طفيف على درجة الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
16: سلام من الله عليكم. 9 في أورشليم القدس, نفذت الشرطة الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة النطاق في الناصرة على خلفية استمرار مسلسل القتل في المدينة, وتم اعتقال 10 مشبوهين وضبط وسائل قتالية بحسب ما وفانا به مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب, وبلغ عدد ضحايا العنف في الناصرة منذ يومين 4 قتلى. قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي إن العنف الذي يمارسه مستوطنون ضد فلسطينيين في يهد والسامرة يلحق ضررا كبيرا بصورة إسرائيل على الحلبة الدولية. وأضاف في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية أن من يقوم بذلك هم بضع مئات، غالبيتهم ليسوا من سكان المنطقة. وأردف يقول إن إسرائيل في حاجة إلى أصدقاء وليس إلى المزيد من الأعداء. رحب رئيس الوزراء نتنياهو بإنجاز جيش الدفاع تطهير تلة علي الطاهر في الجنوب اللبناني وتحقيق سيطرة عملياتية عليها، وقال في شريط فيديو إنه تم تصفية العديد من المخربين. يظهر استطلاع للرأي العام أن التحالف التقني بين حزبي هتسيونوت هدتيت وزيهوت يمنحهما 5 مقاعد. وبحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة معاريف فإن حزب عمخاي إسرائيل برئاسة عوفر فينتر يحصل على 4 مقاعد، ما يعزز قوة الائتلاف الحاكم لأول مرة منذ 3 أشهر. جدد الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي مطالبة بلاده بالسيادة على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع بريطانيا، وقال إن رياح التغيير في العالم تعزز هذا المطلب. يأتي ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في موقفها المحايد بشأن سيادة الجزر.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
17: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
16: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح حول معدلها الموسمي، وتخف وطأة الحر، وغدا تبقى الحرارة دون تغير يذكر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 10.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الاثنين على قناة مكان.
6: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع بريت البلاد
7: لبرا؟ أكيد لا،
8: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نسيم الصباح.
1: أهلا بكم. طبعا نحن مع القسم الثاني من هذا البرنامج. هذا القسم يمتد حتى الساعة 10 لنشحات رزق. ريتا نادر ثيودوري حينها ما زال معنا في الإعداد وتقديم في هذا البث المباشر. نادر أبو تامر في الأستوديو. سامح عراقي الأستاذ المحامي نائب رئيس بلدية الطيري ومن قيادات الجبهة, عضو قيادة الجبهة. طبعا في عنده رسالة إسا بدي يشرح لنا ليش هو في البلدية كنائب رئيس بلدية, كيف بفسر أنه الناس بتطلع بتصوت بجماهيرها الغفيرة زرافات بينما في الكنيسة أقل. لكن ليس قبل أن نسلط الضوء على التحقيق الذي أجراه الصحفي والمحامي يحيى جبرين الموجود معنا في الأستوديو. أهلا وسهلا فيك أستاذ يحيى, تحياتي.
2: يعطيك العافية أبو فادي وتحياتي.
1: اقترب بس من الميكروفون. أيوة,
2: يعطيك العافية أبو فادي وتحياتي للمستمعين والمستمعات.
1: إذن أنت أجريت تحقيق اللي بيشير إلى أنه آلاف المعلمين العرب ينتظرون العمل بينما الدولة لا تعرف عددهم الحقيقي؟
2: بالطبع بداية التحقيق أجري لصالح موقع وصلة وشمريم للصحافة الاستقصائية. التحقيق هذا يعني بالأساس ركز على مشكلة المعلمين اللي مش موظفين أو موظفين بس مش مثبتين, والمعلمين كمان اللي بيستنوا ستاج. هسا اتوجهت أنا للناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للإعلام العربي كمال عطيلي في حينه, وأخبرني أنه بإمكانك التوجه بطلب حسب قانون حرية المعلومات للحصول على المعلومات اللي بدك إياه اللي هي بتتعلق بالمعلمين اللي مش موظفين. تمام, اتوجهت بطلب حسب قانون حرية المعلومات. ثاني يوم خلال 24 ساعة ما يسمى بالميمونة على الحوفش مداع, يعني المسؤول عن حرية المعلومات بوزارة التربية والتعليم, بعترف وبكر أنه هاي المعلومات مش موجودة بالوزارة. لكن من جهة أخرى يعني مصادر داخل الوزارة أكدت أنه هاي المعلومات موجودة, لكن لسبب ما يرفضون
1: الحديث. بس في قانون حرية معلومات
2: مزبوط,
1: يعني في قانون لو يطبق
2: بهاي الحالة لم
1: وانت محامي
2: بهاي الحالة لم يطبق. يعني بكى لازم يكشفوا هاي المعلومات لأنه بالآخر هم مجبرين بالتعاون.
1: شو الفكرة المركزية اللي طرحتها في تحقيقك؟
2: الفكرة المركزية كانت الرصد حجم هاي الأزمة عند المعلمين. بالآخر أجت الوزارة اعترفت أنه ما بنعرف قد حجم هاي الظاهرة.
1: أنت بتقدر تقيم هاي الظاهرة قديش حجمها؟ بنحكي عن كم ألف معلم؟
2: حسب الجلسة اللي كانت بلجنة

0: المحلي العائلية تأخذ دور بتجنيد الناس، كل يشد إلى جهته، وبالتالي يكون هناك تنظيم عائلي ليساعد على رفع نسبة التصويت. أنا أعتقد بأن هذه المرة يجب أن نتصرف كشعب. يعني هذه القضية التي يتحدث عنها الأخ يحيى هي قضية ما أعرفه أنا، أنه نتحدث عن حوالي 17,000 معلم ومعلمة الذين ينتظرون أن يكونوا جزء من السلك التعليمي، في الوقت الذي هناك آلاف الوظائف الشاغرة في الوسط اليهودي، ولكن المدراء في الوسط اليهودي لا يريدون استيعاب معلمين عرب أكفاء. عندما نرى الأطباء يعانون الأمرين في المستشفيات، عندما نرى سائقي الشاحنات الأمرين في شاحناتهم، عندما نرى الأجواء الفاشية العامة والعنصرية التي تجدها في كل مطرح، هذا أولى بأنه الناس
1: كيف تطلع من خطاب الضحية؟
0: هذا الناس تخرج إلى لا، هذا توصيف لواقع ليس الضحية. نحن أمام ما يحدث من ممارسات الحكومات المختلفة، وعلى رأسها هذه الحكومة الفاشية، بين غفير، سموتريتش، نتنياهو. يجب أن نتصرف، أن ننتمي إلى العائلة الأكبر، إلى العائلة التي تحكمنا على المستوى المحلي. يجب أن نرى بأنفسنا نحن أبناء عائلة كبيرة، يجب أن نخرج بأكثر من 70-80-90% من أجل أن يكون هناك، وسنضمن
1: هيك بدك توصل 18 مقعد،
0: أن نراقم القوة فوق القوة. تخيل أنه إذا إحنا بنوصل،
1: بس تجبرهم يعملوا بحكومة وحدة وطنية، لأن كنت العرب صرتوا 20،
0: إذا
1: بيعملوا حكومة وحدة وانتهى الموضوع.
0: أنا في نهاية المطاف في هذه المرحلة لا أعول على أي حكومة قادمة بمفهوم تغيير جذري. نحن الآن نريد إسقاط حكومة الفاشية، تخفيف وطأة الإجراءات التي عشناها خلال الثلاث سنوات الأخيرة. ولهذا السبب أنا بقول إنه الناس
1: تعول على نسبة تصويت عالية،
0: يجب أن تخرج شكراً. من أجل أن يصل إلى أكبر عدد مقاعد.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية الأستاذ سامح عراقي، خليك طبعا موجود معنا وساعدنا بهذه المشاركة. أنت عندك الكثير من المشاغل بعد اليوم وبكرة وبعد بكرة، والانتخابات قريبة على الأبواب. يحيى جبرين حدثنا، أم الفحم أنت صحفي وكمان يعني محامي، أم الفحم تعيش أجواء الانتخابات لا بأي صورة، خاصة أنه في عندك مرشح في البلد نفسها؟ بدناش نسوق، بدناش نعمل دعاية لحدا، احكي لنا عن الانتخابات، شو الأجواء اللي بتتشربها في الشارع؟
2: أم الفحم كباقي بلدان المجتمع العربي، حالها كحال بلدات المجتمع العربي، الحملة الانتخابية أعتقد أنه ما بلشت بشكل واضح وجلي عندنا بأم الفحم أو حتى بالمجتمع العربي، لأن بالآخر كل التناحرات اللي صارت والمشاكل اللي تصدرت على وسائل الإعلام يعني ما خلت الناس عندها شغف إنه عن جد تطلع تصوت، ناهيك عن إنه اللي كانت في هناك مطالبات بإنه تكون مشتركة رباعية. أنا ما بدي أفوت بسجلات سياسية، لكن يعني كان في مطالبات بوحدة جميع الأقطاب، وعدم الوحدة أدى إلى حالة من النفور، إلى نوع من النفور. يعني
1: أنت شارع شاعر إنه الشارع مش كتير متحمس؟
2: بصراحة لا، أنا يعني بلمس
1: شاعر إنه الشارع
2: وبلمس هذا الإشي إنه الشارع مش متحمس، بسبب أول إشي العنصرية اللي إحنا منعيشها، التحديات اللي منواجهها.
1: بس إذا كانت هيك الأجواء العامة في الدولة، مفروض إنه بالعكس الناس يصير فيها عندها رد معاكس. إنها
2: مزبوط، بس في حالة من اليأس وفي حالة من الإحباط بالشارع. يعني الشارع بكى هالمرة، مطلبه عن جد يكون في قائمة مشتركة، وحدة جميع الألوان السياسية العربية، جميع الطائف السياسي. بالنهاية الوحدة الربعية ما تمت.
1: طيب نرجع للمعلمين، المعلمين العرب بيروحوا على مدارس يهودية ولا بيروحوش؟ انت يعني من خلال التحقيق اللي انت عملته في كل ما يتعلق بالمعلمين العاطلين عن العمل،
2: باعتقادي ليس فقط عند المعلمين، ما كان قبل 7 أكتوبر ليس كما بعد 7 أكتوبر. بمعنى طيب، بعد 7/10/23 بلشنا نلمس انه في نوع من انه ما بدنا نستقطب،
1: نعم
2: ما بدنا نستقطب كوادر عربية بغض النظر هي.
1: نرجع لهذا الموضوع بصورة موسعة من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة، تعالوا نتابع
3: الآن في مكان نسيم الصباح.
1: في نسيم هذا الصباح طبعا نتحدث عن المعلمين, عن التعليم, عن أولادنا اللي رجعوا لسنة تعليمية جديدة, ودائما مفروض أن يكون فيه هيك بعض الرسائل التشجيعية التحفيزية في بداية عام دراسي. تعالوا

0: أتحدث إلى مدربة التنمية البشرية مريانا علبوني. تحياتي مريانا،
1: أهلا، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك في هذا البرنامج اللي من خلاله طبعا احنا بدنا بعض الجرعات لطلابنا لمعلمينا. شو اللي بحتاج الطالب يسمعه اليوم؟
1: هو إذا بدي أحكي بشكل عام، ببدأ بالعملية التعليمية المركبة من طلاب، معلمين وأهالي. فهتنقسم الجرعة على الثلاث رؤوس للمثلث. طبعا في بداية كل عام الطلاب بشعروا في قلق ومشاعر مختلطة بين الحماس والخوف من أي بداية بوضع الصيف والحرية، وبنتقلوا للالتزام بالمدرسة والقوانين والبرامج الدراسية إضافة للامتحانات. أنا مثلا أولادي يوم الأحد عندهم أول امتحان، ففجأة بين الصيف العودة للقوانين الصارمة والالتزام، هون بخلق نوع من المشاعر المختلطة والمتضاربة عند الطالب والأهل كمان.
0: فبداية كيف ممكن نرجع لين هاي اللهفة بعد عطلة؟ بتعرفي في العطلة ليلهن صار نهار، نهارهن صار ليل، تغيرت الأوقات، اختلطت الأوراق، كيف ممكن ترجعي لهن هاي الرغبة، هاي اللهفة، هذا الشغف بعد عطلة مطولة اللي فيها كان أجواء مغيرة تماما؟
1: مظبوط. أول إشي لازم نتصالح مع الفكرة بشكل عام، نحول القلق هذا والخوف تبعنا كأهل إنه مش قادرين نسيطر على أولادنا من البداية، ونحول نظامهم فجأة لبرنامج محدد ومنظم. فشوي شوي بنعرف إنه هذا مشاعر طبيعية بدها شوية وقت وبرجع كل شيء بنتظم. كطلاب بفكر لازم يحطوا هدف واحد محدد اللي يشتغلوا عليه خلال العام الدراسي، هيك رؤية واسعة، ونخليهم يتذكروا دائما إنه المدرسة هي مش بس نروح عليها عشان نجمع علامات ونعمل امتحانات، وإنما نطلع على المدرسة المكان اللي بنبني فيه شخصيتنا وأصدقائنا وبنكتشف مواهبنا. فهذا شوي بخفف من مشاعرهم القلقة، أو بحمسهم شوي وبزيد عندهم هيك الطاقة والدافعية إنه كل يوم يصحوا برغبة جديدة. فمهم ينظموا وقتهم من اليوم الأول بالمدرسة، لأنه التنظيم بيطرد الخوف، هذا إشي طبيعي يعني. فبمنحهم الثقة وبخليهم يرجعوا شوي شوي على السيطرة على يومهم. وأهم نقطة هي يبدو بشكل تدريجي الابتعاد عن الهواتف والأجهزة الذكية اللي أكيد كانت رفيقتهم في العطلة الصيفية. فوقت حل الواجبات في عنا نظام، في دراسة بانتظام، وهذا هو السر اللي بخلي الطالب شوي شوي يرجع على البرنامج المدرسي.
0: يمكن هاي الكلمة المفتاحية اللي ذكرتيها، قضية التدريج، يعني ما تعملوش الاشي دفعة واحدة وانما عملوه بشكل تدريجي، وهذا التدريج هو اللي بيساهم في ترسيخ هذه الفكرة عند الولد ليتشبعها شوي شوي.
1: صحيح صحيح. اما رسالتي للأهل هي بكلمتين مختصرات صراحة: مهم إلنا كأهل نكون داعمين ونحتوي أولادنا. إحنا الأولاد، أولادنا مش كطلاب، بحكي كأبناء، ما بحتاجوا بس نشتري لهم دفاتر وحقائب جديدة، وإنما بحاجة لكلمات مشجعة وبيئة آمنة وهادئة. فمرافقتهم في بداية السنة التعليمية، وما نقارنهم بولاد تانين عشان ما نهدم ثقتهم بنفسهم، مهم نرجعهم يضبطوا الروتين الدراسي والأكل الصحي والنوم. هو إحنا مش بس عم نحكي على إنه يروا على مدرسة يصحوا الصبح ويروحوا على الدوام ويروحوا، وإنما التزامهم في ساعات نوم محددة، في أكل صحي، في برنامج دراسي في البيت. نكون نوفر لهم بالأساس، نكون إحنا كأهل ملاذ آمن لهم، نسمع على مخاوفهم، نتقبل عثراتهم، لأنه بالنهاية لما الولد يوصل على المدرسة فهو لازم يكون في بيت اللي داعم له بشعره بالأمان لحد ما يوصل المدرسة. كمان هناك عندنا المعلم الملهم اللي ممكن يكون رفيق له ويبني جسر الثقة بينه وبين طلاب جداد بنضموا له للصف، أو في انتقاله من مرحلة ابتدائية لإعدادية أو من إعدادية لثانوية. فيعني أنا كمرشدة في المدارس بشوف وبرافق المعلمين خلال الثلاث أيام المرأة وفي بداية السنة، وبشوف قديش مهم كمعلم تكون أنت ملهم وتساعد الطلاب على كسر الجليد، تستقبلهم بأبسط الأمور اللي هي ابتسامة دافئة، وتراعي الفروق الفردية بيناتهم. كطلاب أحيانا في طلاب بيحتاجوا وقت أكثر للتأقلم، إذا بنحكي عن جيل صغير فممكن كلمة داعمة من معلم تساعد الطالب يغير مجرى حياته بالكامل. يعني أكيد
0: جميل جدا، يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا لك مدربة التنمية البشرية مريانة عيلبوني، وإن شاء الله سنة ناجحة وموفقة وآمنة بالأساس لجميع طلابنا في كل مكان. يعطيك ألف عافية.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك يحيى. أي طالب أنت كنت وشو اللي كان يلهمك ويحفزك، وفي معلم معين أنت بتتذكره أكثر من غيره؟
2: يعني المرحلة اللي أكثر إشي بتذكرها هي المرحلة الثانوية. أنا درست ثانوية بالكلية العربية الأرثوذكسية بحيفا.
0: نعم.
2: وبصراحة إذا في معلم ملهم فآه، وإذا مسموح أقول اسم يعني دكتور
0: طبعا.
2: دكتور ماريا فرح صبرة كانت أول شيء مدرسة الإعلام، واليوم هي كمان مركزة مدنيات ودكتور.
0: شو اللي بخلي معلم هو الملهم؟
2: أول شيء شخصيته، كيف طريقة تمريره للمواد. يعني بلا مؤاخذ المواد ما يعني المادة ما بتختلف، يعني المادة بغض النظر أي معلم بعلمها المادة هي مادة، بس اللي بيختلف طريقة التدريس، الإلقاء، الخطاب.
0: بلكي حبك، بلكي حبك للمادة أنت يمكن تكون تحب هاي المادة أكثر من غيرها.
2: طبعا أنا عشق الإعلام وعندي شغف للإعلام، لكن بس
0: كمان شو كنت تحب أكثر، اللغة العربية ولا الإعلام؟
2: الإعلام.
0: طب كيف زبط حالك في العربية في الإعلام؟ وعشان تكون إعلام بدك كمان لغة عربية.
2: يعني اثنين في علاقة طردية بينهم بالعكس، يعني كل ما أنت بالآخر الإعلام المتمكن لازم يبقى ضليع باللغة العربية. بس بالنسبة طيب. للتعليم المعلم هو اللي بحببك بالموضوع كمان. يعني
0: المعلم يعني كتير ضروري زي ما حكت مريانا، ضروري كمان المعلم يكون انت بهاي النقطة ولهاي الفكرة.
2: طبعا.
0: طيب في التحقيق اللي انت أعديته وين الخلل الحقيقي؟ هو الوزارة والسلطات المحلية نعرفه، الكليات اللي يمكن ما بتعرضش علينا ما يكفي من التخصصات، هو إحنا لما بنعرف شو نتعلم، وين الخلل؟
2: طلع
0: يعني لو أعطناك اليوم طلع هنا لك أنت اللي عملت هذا التقرير، عالجه، عالج الخلل، سد الثغرات، أغلق الفجوات، شو بتعمل؟
2: تمام. إذا بدي أكيسها على زي موضوع الجريمة، يعني موضوع الجريمة مثلا الحل مش بس عند الشرطة أو عند المواطن، الحل فيه بده عدة أطراف. بقضية التربية والتعليم بأزمة المعلمين، أول شيء اليوم ما في فحص لما الطالب ينهي ثانوية، لما الطالب ينهي ثانوية ويفوت يتعلم، أول إشي هو ما بيعمل فحص شو المواضيع المطلوبة بالسوق. هاي واحد. اثنين، حتى لو بفوت موضوع اللي هو مطلوب بالسوق في عدم شفافية. زد على ذلك عندك المحسوبيات والوسطات، سواء بالدوائر الحكومية بالسلطات المحلية، يعني الأمور متشابكة. لذلك لما الأمور بتتم بنزاهة وبسلاسة تامة وبتم تقييم المرشح وفقا للمعطيات اللي عنده، فبالتالي باعتقاد ممكن تنحل هاي الأزمة.
0: انت بتحكي عن المرشح للتعليم مش المرشح الانتخابي، تعال تنكون مع المرشحين الانتخابيين ومع الاستطلاعات، بتتابع الاستطلاعات شوي؟
2: شوي، مش ضليع يعني، مش مهتم كثير بالشأن.
0: شفت آخر استطلاع كان في تكافؤ أو تعادل بين الائتلاف والمعارضة بين معسكرين، وبضل الأصوات العربية هي تقف في المنتصف. تعال نحكي عن هذا الموضوع
3: الآن في مكان نسيم الصباح.
0: صباح الخيرات لدكتور هشام جبران رئيس معهد أفكار للأبحاث.
4: صباح الخير لك لجميع المستمعين والمستمعات.
0: تعرف الاستطلاعات تتحرك باستمرار، لكن الرقم العربي الحاسم يبقى هو نسبة التصويت وقدرتها على تغيير خارطة المقاعد. شفنا كل الاستطلاعات تتحدث عن أن القوى العربية تتراوح بين 12 ل14 مقعد حتى الآن. هل تعتقد في نهاية المطاف أنه بإمكان العرب أنه يكونوا فعلا إما كتلة مكملة أو بيضة قبان؟
4: يعني إذا نظرنا إلى الاستطلاعات اليوم بهذه اللحظة بعد استفاف أحزاب اليمين في داخل أحزاب أكبر، وتوسعت الأحزاب وأصبح إنه في كتير أصوات لن تذهب هدرا، رأينا أن هذا التعادل برز. يعني كان في توقعات إنه يصير في إشي من الشكل، فصار في تعادل بين الكتلتين الائتلاف والمعارضة. فإذا هذه الحالة أصبحت فعلا الأصوات العربية والمقاعد العربية والأعضاء العرب هني اللي راح يقرروا أو رح يكونوا بدلة القبان إذا أنت بدك تستعمل هذا المصطلح، فرح يكونوا عمليا في النص، يعني لا هذا الطرف محسوبين عليه ولا هذا الطرف محسوبين عليه. وهون بيبقى الحنكة السياسية تبعت الأعضاء الكنيسة بعد ما تتشكل الكنيسة، هل يستغلوا هاي الوضعية أم لا؟ هذا السؤال طبعا.
0: طيب بناء على تجربتك دكتور، هل المشتركة والموحد اليوم لما يطلقوا حملاتهم الانتخابية بشكل مكثف، يعني بقولوا لحد اليوم احنا يعني كنا ملتهين بترتيب القوائم بالمشاكل المختلفة اللي كانت تعترض طريقنا وما إلى ذلك، ومن اليوم بدنا نطلق الحملة الانتخابية، هل مع إطلاق الحملة الانتخابية هذه الأرقام قد تتصاعد ولا ليس بالضرورة؟
4: أنا أعتقد ومن تجربتنا في السابق رأينا ذلك في الانتخابات السابقة، أن فعلا التوجه للناس والحملة الانتخابية لابد أنها تتوجه، إذا توجهت فعلا بشكل صحيح أن تتوجه إلى الذين لن يصوتوا أو لم يصوتوا في السابق أو المتحيرين. فلذلك إذا هن يتوجهوا صح، أنا حسب رأيي في إمكانية تطلع، أكيد في إمكانية تطلع نسبة التصويت، وفي إمكانية كمان يجندوا أكثر مصوتين اللي بالماضي يمكن ما فكروش يصوتوا، يمكن كان في عندهم لا مبالاة، يمكن كان في عندهم نوع من الزعل أو نوع مش راضين عنها. لذلك هون عملية الإقناع بحاجة إلى وقت. عملية الإقناع إذا كانت موجودة حملة فعلا مدروسي حسب قوانين الحملات الاجتماعية، وهي حملة اجتماعية تعتبر، وفعلا بدها تتوجه لجمهور الهدف المحدد وحدد جمهور الهدف كما يجب، ما في أي سبب إنه ما تطلعش نسبة التصويت أو نسبة المقاعد إذا بدك كمان بنفع في المجتمع.
0: تعرف قبل قليل تحدثنا إلى صحفي يحيى جبرين الموجود عندنا في الأستوديو. يحيى، شو السؤال اللي كنت بتوجهه أنت للدكتور هشام جبران، خاصة وأنك أنت تلمس في الشارع كما قلت حالة انكفاء، حالة عدم رغبة، انكسار للشغف؟
2: طبعا في حالة انكسار للشغف. والسؤال اللي بسأله للدكتور انه بالآخر الناس اللي عندها حالة يأس وإحباط من اللي صار واللي قاعد بصير بمجتمعنا، هذول يعني بأي طريقة بدك تخليهم يطلعوا يصوتوا؟ لأنه مطلبهم يعني اليوم فوت على شبكات التواصل الاجتماعي حتى يطلع على الشارع، على المقاهي، بأي محل بدك إياه، بيقول لك احنا انخذلنا ومش شعرين انه في قيادة. لانه لو عن جد فيك، يعني حسب الناس طبعا، هذا مش رأيي الشخصي، انه لو في قيادة اللي مدركة لحجم المخاطر والتحديات اللي بتحيط فينا، بحطوا كل الخلافات على جانب، الخلافات على الكراسي والمقاعد بحطوها على جانب، بتحدوا مع بعض للجم العنصرية المتطرفة، فهذول كيف بدك تطلعهم من صوته؟
4: أنا حسب رأيي طبعا هذا الحديث موجود من زمان، وإحنا بنسمعه كمان في مجموعات بحثية، إنه في خذلان وفي عدم شغف كما تفضلت عزيزي. ولكن إذا الإنسان فكر بشكل عقلاني بين حط بالميزان تبعه هاي الخذلان وعدم الشغف مقابل الوضع العام الذي يعيشه المجتمع العربي في هذه البلاد، عمليا هون بده يعمل حساباته مضبوط أكتر، بدي يعمل حساباته أحسن، بدي يعمل حساباته لوين لازم تروح. ففي كثير من الأحيان رأينا كمان في حملات انتخابية سابقة كان في نوع من الخذلان وكان في نوع من الزعل وكان في نوع، ولكن في نهاية المطاف الناس طلعت صوتت، وصلت ل 53% في المرة الماضية. ولكن ما نسمعه هنا الآن في هذه الحقبة الزمنية من المعركة الانتخابية، وهو جديد بنظري وسمعناه مش بس في الاستطلاعات إنما في مجموعات بحثية، اليوم المواطن العربي يقول لا صوتي رح يأثر. زمان يعني في الانتخابات القبلة مثلا قال لك مش رح يأثر صوتي وشو رح يفيد صوتي. اليوم في إدراك معين عند المواطن البسيط إنه صوته حتى ولو كان طيب. صوت واحد
0: دكتور عادة طبعا أنت يعني انسجاما مع هذه المقولة تبعتك وعطفا على ما قاله يحيى، شو نسبة المترددين عادة؟ وهل يعني اليوم بتحدثوا عن حتى بعض المقاطعين وليس المترددين، يعني مش الأصوات المترددة اللي مش عارفة لوين تروح أو مش عارفة هون أو هون، في ناس مقاطعين مبدئيا عقائديا، يعني هناك الحركة الإسلامية الشمالية، هناك حركة أبناء البلد، هناك ناس بتصوتش هيك بدون حتى أي عقيدة تقودها، شو نسبة المترددين غالبا؟
4: في فرق بين المترددين وبين المقاطعين. المتردد هو الإنسان الذي يحتار بين هذا الحزب أو ذاك، وفي متردد بين التصويت وعدم التصويت، وهنالك أيضا المقاطعين، المقاطعين أيديولوجيا اللي أنت بدك تسميهم، اللي هن كمان ما به صوته مبدئيا للانتخابات في الكنيست لأسباب طبعا كما ذكرت في هذا. لذلك احنا بنشوف إذا في تقريبا، إذا نتطلع على مجمل الصورة بشكل أوضح نتطلع عليها كمصوتين، يعني كان في عندنا سابقة أنه صوتوا من العرب 67%، ما فيش أي سبب أنه ما يوصلوا 70%. أنت ما عم تحكي عن 10% و15% من الناس اللي تطلع تزيد. يعني إذا كانت نسبة التصويت آخر مرة 53% واليوم تتراوح تقريبا حسب التقديرات، مش بس تقديراتنا إحنا، حوالي 60. يعني إذا وصلت ل 67 عمليا أنت عم تطلع بس 7%، فهذا فعلا يكفل أنه حضور أكثر للعرب في الكنيسة. حتى لو كان في الباقي 30% مثلا،
0: قديش أعلى نسبة من الممكن،
4: وليس فقط مقاطعة،
0: قديش
4: في ناس موجود، في طلاب بخارج البلاد، في ناس تقدرش تطلع تصوت، في ناس في المستشفيات، في ناس إلى آخره. فلذلك هذه ولا مرة ولا بأي مجتمع بتكون نسبة التصويت أكثر من يعني 90% إلا في مجتمعات اللي الكل بيصوت.
0: لا، في احنا بنعرف انه في بعض المجتمعات اللي فيها الموتى بصوتوا كمان. احنا بنعرف، انا كنت في بعض المحاكم اللي فيها كانت ادعاءات لوائح الاتهام تشمل يعني قوائم للموتى الذين نهضوا الى صناديق الاقتراع. على اي حال، كم عدد من الكراسي، كم مقعدا من الممكن ان يصل العرب اذا صوتوا باعلى نسبة تراها؟
4: ممكن يوصلوا ل 16 ل 17 إذا أعلى نسبة فوق النسبة اللي كانت قبل. لما وصلوا 15 عضو، يعني هاي في سابقة، مع شد شوي ممكن يوصلوا ل 16 عضو 17 عضو، ولكن طبعا هذه بدها تكاتف وتعاضد وحشد الناس وبدها عمل. واليوم أنا حسب رأيي العدو الأكبر للمشترك ولكل الأحزاب العربية هو الوقت. يعني إذا ما ببلش يشتغلوا من زمان لازم كان يبلش يشتغلوا، فالوقت رح يداهم.
0: أنا سألت المزبوط هذا السؤال، أنا سألت تحديدا هذا السؤال دكتور، هني قالوا إن إحنا عادة بنبدأ نشتغل بعد تقديم القوائم اللي هي يوم الثلاثة الجاي، يعني
4: أوكي
0: عادة هني بيشتغلوا بعد تقديم القوائم، هل هذا سليم ولا كان مفروض إنه يبدوا على البكير زي ما عملت الموحدة على سبيل المثال؟ إحنا شايفين الموحدة بلشت قبل حوالي شهر،
4: قبل ما كل الأحزاب عم بلشت تشتغل من شهرين. يعني ما بفكر انه هذا صح. انا حسب رايي تجهيز الراي العام وازاحه المواقف من محل الى محل بحاجه الى وقت كثير. يعني فلذلك اذا ما ببلش بده يشتغلوا بعد تقديم القوائم. طيب. اوكي اشتغلت بعد تقديم القوائم اذا هن هيك شايفين صح. انا ارى كمراقب وكعندنا تجربه في هذا المجال، انا ارى انه هذا الفتره الزمنيه هذه قليله.
0: في شيء ممكن يقلب الاستطلاعات؟
4: نعم،
0: في شيء ممكن يقلب الاستطلاعات. احنا شايفين الاستطلاعات يعني ماشي بشكل يعني بشكل منهجي مدروس، وكانه هي نفس الاستطلاعات، يعني الفجوه هي مقعد او مقعدين، لكن في شيء ممكن يحدث انقلاب ثوري في داخل استطلاع معين
4: في داخل المجتمع العربي؟
0: نعم،
4: ممكن يكون في، يعني أنا حسب رأيي يعني ما راح يكون هالقد تغيرات جذرية يعني تكتونية إذا بدك تقول هاي المصطلح.
0: حلو عجبني،
4: ولكن أنت بتحب هاي المصطلحات.
0: أيوة جدا، خاصة تكتوني هذا عمل تعرف، يعني أنت قلت لي تكتوني يعني جذر كبير واسع.
4: فأنا حسب رأيي يعني أول شيء الأحزاب قريبة من بعضها، في عنا قائمتين في المجتمع العربي، وفي طبعا الأحزاب اللي بصوتوا الأحزاب الصهيونية. ما راح يصير لقد التغير يعني واو زي ما عم بيصير في المجتمع اليهودي. ولذلك إذا كان في نوع كمان من التحالفات أكثر وتجنيد ناس أكثر في المجتمع العربي، هذا سيعطي أيضا دفشة معينة أو دفعة معينة للأحزاب العربية.
0: طيب، يعني مثل هذا الموضوع يبدو أنه إحنا بحاجة أنه نستضيفك هنا في الأستوديو أخيرا دكتور هشام من أجل الاطلاع على كل هذه المعطيات أولا بأول. فأريد أن أشكرك على هذا الرأي وهذه المداخلة دكتور هشام جبران، رئيس معهد أفكار للأبحاث، يعطيك العافية. مع أملنا يحيى أمل جبرين للجميع بالصحة والعافية والشغف، بدنا شوية شغف
5: أكيد.
0: يعطيك ألف عافية، شكرا دكتور.
4: شكرا لك وللجميع، سلامات.
0: إعلانات ونتابع.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
3: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
3: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: في الاستوديو معنا طبعا الاستاذ يحيى امل جبرين اللي هو صحفي ومحامي. قبل ما يعمل هذا التقرير حول عدد المعلمين العاطلين عن العمل كان عنده كمان تقرير حول الاطباء. لكن يحيى كيف ممكن معلمة علوم ورياضيات مثلا ما بتلاقيش استاج؟ في تعليل في تفسير؟
1: اول شيء بدنا نفرق بين امرين. المعلم لما يخلص عنده يعني عنده خيارين، اما بالثانويات من خلال بهاي الحالة من خلال السلطات المحلية، او ابتدائي اعدادي وهذا بتم من خلال وزارة التربية والتعليم. هسه وزارة التربية والتعليم المشكلة هناك في نظام ما يعرف بالادوار، نظام الادوار. يعني في ناس اللي مخلصة لها 5-6 سنين ودورها 240، فهذا الله اعلم وانت يجي دوره. بس بالنسبة للسلطات المحلية بالآونة الأخيرة إحنا قاعدين بنشوف تغيير بكل ما يتعلق بتوظيف المعلمين. إذا بنرجع 10 سنين لورا أو حتى 5 سنين لورا منلاقي كان في إشكالية بتوظيف المعلمين فيما يتعلق بجزئية الثانويات. لكن اليوم السلطات المحلية قاعدة بتشهد نقلة نوعية للأفضل، وبتم عن جد استقطاب كادر تعليمي مؤهل. المشكلة حسب رأيي المعضلة بتظل عند وزارة التربية والتعليم، لأنه هناك الأمور مش واضحة، في عدم شفافية، في غموض معين.
0: نعم. طيب 90% احنا شفنا انه من اللي بيستنوا هن النساء، ليش؟
1: أنا ما بعرف كديش هذا المعطى هو يعني دقيق، بس
0: لأنه عادة هنا اللي بيروحوا على قطاع التربية والتعليم في الابتدائي
1: ممكن لأنه أول شيء تطلع يعني اليوم يعني بدك تقارن بين حياة معلم مثلا وحياة طبيبي. المعلم الساعة 2-3 تبقى بالدار، الدكتور عندها مناوبات وعندها حتى الممرضة. اليوم المعلمات أغلبهم بيروحن على قطاع التربية والتعليم لأنه وظيفة تعتبر خفيفة سهلة، وزد على ذلك السهل عليها تتعامل مع الطلاب لأنه بالآخر هي أم.
0: هل اللي بصير أنه المعلمين عم بفوتوا على تخصصات اللي هي مش مطلوبة في السوق، وهذا يضاعف ويفاقم المشكلة؟
1: طبعا يعني اطلع عندك مجال الطب، تمريض، محاماة، تربية والتعليم، هاي المواضيع اللي عشان ما يفهمون الناس غلط، أنا ما بقولهمش تروحوش تتعلموا، بس هاي المواضيع
0: لا بتقدر تقولهم تتعلموش إيش اللي فيه الشغل.
1: هاي المواضيع بنقدر نكون عفا،
0: لأنه إذا تعلمت بتعرف يا حي، إذا تعلمت أنا إيش اللي ما فيش إله شغل، فيش إله وظيفة، فيش فيه اكتفاء ورضا، أنا بكون حاصل على شهادتين زي ما قال البروفيسور مجد الحج. شهادة الأولى شهادة لقب بي إيه من المؤسسة أو بي إي دي اللي بغض النظر شو هي، والشهادة الثانية شهادة باطل عن العمل، وهي مصيبة.
1: صح.
0: يعني أنت تكون عاطل عن العمل، أنت بكون عندك بعض الإحباط، كثير من الإحباط، لأنك أنت مش غادر رغم سنوات من التعليم، أنت لا تجد عملا، لا تجد وظيفة ترضي ضميرك.
1: وهذا اللي بصير تحديدا مع الأطباء. يعني حسب اعتراف، يعني في تحقيق صحفي اللي أنا أجريته قبل 3 أشهر، يعني أنا بقتبس لك من رد شعبة الإعلام في وزارة الصحة، يعني راح أقرأ بالعبري وأترجم لأنه هذا مقتبس من رد وزارة الصحة
0: في كل ما يتعلق بالأطباء اللي هناك. قديش كم ألف عنا عاطل عن العمل هناك؟ ألاف صح؟ ألاف هناك فيه؟
1: اللي في نتوني 2024 يشنام كي 9558 رفقين كإلو، ما حد ستام مها حفراها عربيت وما حد ستام مها حفراها يهودي. يعني 9500
0: يعني فينا 4700.
1: مزبوط، بس برضو بدك تأخذ بعين الاعتبار أنه هذا المعطى لآخر 24.
0: إحنا اليوم ازداد.
1: وعندك كل سنة امتحان الدولي تبع الطب يجرى بموعدين، وكل موعد فيه 600 دكتور بفوتوا، يعني الرقم مرشح للإزدياد أكثر فأكثر.
0: نعم. في نهاية المطاف طبعا نحن نتحدث عن قضايا متعددة في هذا المضمار. بدنا نسألك كمان، هل يتعلموا في خارج البلاد ولا لا؟ لأنه بروفيسور بشارات كان عندي في البرنامج وقال بشكل واضح تطلعوش تتعلموا طب في خارج البلاد. بعد شوي منيجي لهذا الموضوع بعد المقابلة التالية. حضرنا ردك، هل إذا لم نقبل لدراسة الطب في البلاد ما نطلعش لبرا، ولا خلي الشغف والرغبة انك انت تتعلم طب، لانه هذا الموضوع يحاكي ضميرك ويشبه خيالك ويمكن ايضا بعبر عن جوارحك، لا اتعلمه حتى ولو لم تجد عملا بعد الرجوع بعد شوي.
2: الآن في مكان نسيم الصباح.
0: البدايات طبعا بدأ العام الدراسي، وبالتالي نحن يعني نتساءل حول هذه البدايات. تنضم إلينا ملاك شعبان مديرة كلية يونستيبس. أهلا وسهلا بك أخت ملاك.
3: يسعد أوقاتك أستاذ نادر، أوقات جميع المستمعين.
0: نتمسك بالشغف في كل ما يتعلق بالتعليم على فكرة، في كل يعني حتى في بنحكي إحنا عن العاطلين عن العمل في مجال التربية والتعليم، نحكي عن العاطلين عن العمل في مجال الطب. هل رغم إنه في عنا الكثير من العاطلين عن العمل ومش ملاقيين شغل، ما لي شغل بالسوق، نتعلم لأنه هيك شغفنا يقودنا إلى هناك؟
3: هاي نقطة كتير مهمة، أغلب المعلمين اليوم عم بيعانوا منها، زي ما عم سمعتكم عم تحكوا على الأطباء كمان. فعم نحكي الوظيف اللي أنا ما بشوف في إلها توظيف كامل، أنا المفروض أغير مسار تاني. حتى لو شغفي بالتدريس، أنا ممكن أدرس خارج نطاق المدارس. وبداية رح نتمنى سنة موفقة وناجحة لجميع المعلمين والطلاب.
0: كيف كتير مهم. نعم، كيف نخفف قلق الأيام الأولى؟ بنعرف أنه الأيام الأولى اللي فيها الأولاد برجعوا على التعليم بعد عطلة وما إلى ذلك، فيها الخشية، القلق، التردد، البعثرة. كيف نتغلب على هذه المشاعر؟
3: هاي نقاط كتير واضحة وكتير طبيعية، أنه الكل يتوتر، الكل يقلق من البدايات الجديدة. ليه؟ لأنه هن تعودوا على روتين بفرصة الشهرين، أنه في روتين معين، فإسا عم برجعوا لروتين آخر، رغم أنه هن كل سنة عم بعيدوا بكرروا هذا الروتين. بس دايما كل البدايات إحنا لقلنا هيك بكون في عنا رهبة، أنه هل أنا جاهز لهي السنة الجديدة؟ للطاقم الجديد، في كمان معلمين جديد بنضموا للطواقم، فبتحسهم من ضمن المجموعة، يعني الورشات والمحاضرات اللي بنعملها للمعلمين بنشعر انه المعلم الجديد هو مختلف، يعني عم بحس حاله شوي مش من ضمن هذا الطاقم، بده وقت ليتأقلم. والتأقلم تخيل عم نحكي على معلم اللي هو مع خبرة ومع أدوات كتير عالي، مش عقادر يتأقلم، وكمان الطلاب كيف بده يكون عندنا هالقد التأقلم مع إذا ممكن طالب نقل لصف تاني؟ فهل إحنا كأهل كمان جاهزين وعملات الأدوات الصح لأولادنا؟
0: تعال تنسأل ضيف الأستوديو الأستاذ يحيى أمل جبرين. يحيى، كمعلم الأيام الأولى كيف بتكون؟
1: الأيام الأولى عادة بتكون غريبة نوعا ما، وأول شيء هذا بتعلق بأي مرحلة. يعني مثلا طالب اللي هو بالابتدائية طالع من الأول للثاني، أو هو ضمن نطاق الابتدائية، ليش مش رح يبكى كثير غريب عليه؟ وين الغرابة أو
0: في المعابر ما بين
1: في المراحل الانتقالية من الابتدائية للإعدادية ومن الإعدادية للثانوي؟ هنا الطالب بشعر حاله غريب، لا عرف يتأقلم، ممكن بيئة جديدة عليه، أصدقاء جداد، معلمين جداد.
0: أي طالب أنت كنت؟
1: أنا بالصف الأول نكلت بين ثلاث مدارس
0: ما عجبكاش؟
1: لا، وبالآخر استقريت يعني بمدرسة مدرسة الخنساء الابتدائية بملفحم، وبالإعدادية بوادي نصور، ومن بعد صف الثامن لصف 12 طلعت على أرثوذكسية بحيفا. أما بصف الأول أنا يعني أنا ما تأقلمتش، أنا نكلت ثلاث مدارس.
0: نعم. ملاك أي طالب كنت؟ ملاك أي طالب كنت أنت؟
3: أنا كنت صراحة بدي أوجه سؤال للأستاذ.
0: نعم تفضلي.
3: إنه مع هاي التجربة اللي بعدها عالقة بذهنك لحد اليوم، كيف بتشعر بداخلك؟ إنه هل التأقلم عن جد إشي اللي إحنا بنكتسبه ولا بيخلق معنا؟
1: التأقلم إشي مكتسب، ما بيخلق معنى، لأنه ما حدا يعني بالعرب البسيطة ما حدا بولد من بطن إمه بعرف يسبح أو بتأقلم مع كل إشي.
3: التأقلم اللي احتواك بهديك اللحظة،
0: في منهم على فكرة بيخلفوا في برك سباحة بيطلع دغري يسبح.
1: طب يعني جوابا على سؤالك، بالمناسبة بعرفش أسبح، جوابا على سؤالك من اللي احتواني، طبعا أهلي. يعني بهاي الطالب أو الطالب بمراحله الأولى يعني بسنينه الأولى، حتى لو هو بالابتدائي هو عمليا كان في أهله، فبالتالي اللي احتضن بهاي الفترة.
0: ملاك، كيف علينا احنا كأهل نتعامل مع الرفض، إذا كان في رفض من قبل الطالب للمدرسة في الأيام الأولى زي ما عم بصير في هذه الأثناء؟ احنا بنشوف الكثير من الأولاد المترددين اللي بيبكوا، اللي بدنش يفوتوا على الصف، نعرف دنش يفيقوا ثاني يوم يروحوا، بيعملوا حالهم مرضى، بتحججوا بأنهن يعني في حالة من الإعياء.
3: صح، ملان طلاب هيك، وللأسف مش الكل عنده الوعي الكافي انه كيف انا اتعامل مع ابني. مرات في اهل بيجبروا اولادهم على امور اني ما بدهم اياها، فتخيل هذا الإجبار ما بيؤدي لصالح الطالب إنه هو يكون شاعر بانتماء وأنا حابب، ما في عنده رغبة بيكون. فأنا لازم أرجع الطالب للمسار الصح مع أدوات صح. إذا أنا أهل مش قادر أرجع ابني، أنا المفروض أستشير أشخاص مهنيين لأن يساعدوني كيف نفسية الطالب تكون أفضل ما يكون. لأنه أنا دائما بقول أساس الرئيسي نفسية الطالب، إذا نفسية الطالب منيحة أنت بتقدر توصل معاه لأبعد المراحل تعليميا. إذا هو مش عم بروح برغبة وبحب وبانتماء للمدرسة مستحيل تنجح معه. مستحيل.
0: نستعمل معه الحزم، أنا بقولش القوة، الحزم يعني موقف نهائي، أنت لازم تروح على المدرسة انتهى الموضوع، أو لازم تعرف نحاول نقنعه نستدرجه.
3: هي بالضبط المفروض فيش إشي بيصير بالقوة، كل إشي بالقوة هو رح يترك بداخله فجوة بالمرة مش لصالحه، شعوريا نفسيا بالمرة مش لصالحه. فأنا لما ببلش أفهمه أوعي، مش مهم بأي جيل، في أمور بتصير تدريجيا إنه تعال نعمل هيك، أصير أحببه بالمدرسة وأعرف شو السبب إنه هو مش حابب يروح على المدرسة. لأنه للأسف حكينا بالبدايات إنه في معلمين اللي عم بيستنوا شغل صح، وشغفهن وتقديم رسالة التدريس، وللأسف في كتير معلمين موجودين بهاي الوظائف مش مؤهلين ان نكملوا ولا يوم واحد للأسف، اللي هدفهم بس مادي، هدفهم بس انه هاي هي الوظيفة او هذا التعليم اللي انا تعلمته وقتها. فهدول موجودين ومخدين محل اشخاص اللي ممكن يقدوا وظيفتهم ورسالتهم على اتم وجه. فشو العائق او شو التأثير السلبي اللي رح يؤدي على طلابنا؟ تأثير كتير عميق للأسف، بحكيها بكل صدق من شو انا بشوف بالمدارس. طيب. في معلمين مش مؤهلين يكونوا.
0: سؤال خارج عن الطيف المدرسي، عن هذا المشهد اللي بنحكي عنه، يعني بدنا نطلع من المدارس، في المدارس في هناك الكثير من النساء، احنا شفنا الكثير من المعلمات والمديرات والمربيات، وهذا مشهد مبارك وكل الاحترام والتقدير على الانخراط في هذا المجال بهذه الكثافة. لكن اذا بتطلع على المشهد الانتخابي شايفين اليوم فيش عندنا الكثير من المرشحات، المرشحة الاولى المرأة هي في المكان الثامن، المقعد الثامن. كامرأة كيف تنظرين الى هذا الموضوع؟
3: للأسف إحنا مجتمع ذكوري أكتر، فإحنا دائما ننظر للمرأة إنه هي لا تستحق وما في عندها الإمكانيات الكافية إنها تنخرط أو يكون هالقد إلها تأثير كتير قوي، رغم إنه المرأة هي جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع وهي عندها قدرات كتير عالية إنها تتأقلم بعدة أمور بنفس الوقت. فلما احنا بنتطلع وبندعم انه في فعلا النساء اللي بدها تخوض هاي الانتخابات وبتقدر تعمل هذا التغيير، كرجال اللي احنا ندعم هاي المرأة، هاي النساء، بديش احكي عن مرأة واحدة، صدقوني هاي النساء رح يوصلوا للمحل الصح. بس المفروض دعم مجتمع مش دعم المرأة لحالها، وكمان النساء يدعموا بعض، هاي نقطة كتير مهمة،
0: ما يحطوش عرقيل امام بعض. شكرا، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك مديرة كلية يونستيبس ملاك شعبان على هذا الحديث. إلى اللقاء، طاب صباحك، سلامات،
3: يعطيك ألف عافية.
0: قضية ترشيح المرأة مهمة في القوائم العربية، ولا في نهاية المطاف مفروض أنه اللي انتخب هو اللي يمشي، بغض النظر كان رجل كان امرأة، كان كبير في السن كان صغير في السن، شباب من الجليل من المثلب، هاي انتخابات اللي بنجح هو اللي بيخدم الناس.
1: أنا ما بطلع عليها من منظار امرأة أو رجل، بالآخر الأحزاب المفروض بغض النظر هو حزب عربي أو حتى حزب يهودي، أنا بحكي على الفكرة عامة. في انتخابات تمهيدية، اللي شايف حاله كفو وكد الإشي يترشح يعلن ترشيحه، بالتالي يا بأخذ تأييده وبنول الإشي بفوز فيه أو ما بأخذ تأييد. بس بالنسبة للمرأة، يعني بعقلية المرأة لليوم إنه هي ما بعقلية المرأة طبعا من وجهة نظرها المقصود إنه هي بتعاني من ظلم وإجحاف إن كان بالسلطات المحلية،
0: تالي لازم تخصيص لها مكان مقعد ممكن. ولا لازم انت ولا مفروض إنه يكون هذا المقعد هو مقعد المرأة، ولا المفروض إنه الرجل يطلب منها أنها تنافسه، وإذا تفوقت عليه تفضلي.
1: هو المنافسة بالآخر هي الكول الفصل، لأنه بالآخر هي ديمقراطية، اللي بده يترشح هاي السلاحة وهاي الميدان زي ما بقولوها، وتعال تفضل ترشح
0: أحسن.
1: وعلى فكرة
0: مش نخصص مقعد نقول هذا المقعد للمرأة،
1: لا
0: لأنه بس نساء بتاعها،
1: لا لأنه باعتقادي هذا انتقاص من المرأة. يعني أنا ما بتطلع على المرأة كحدا ضعيف
0: لا، ما جبتنيش بعدك السؤال السابق اللي احنا وعدنا الجمهور نرجع له، يطلع يتعلم برا، اللي بحب الطب يطلع يتعلم برا حتى ولو لما رجع فش وإله وظيفة.
1: تعالنا شوي بس نوضح الأمور، شو المقصد ببرا
0: أو خارج، برا خارج البلاد يعني؟
1: ما هو لا، خارج البلاد بتنقسم لعدة محلات.
0: لا أنا بحكي على المبدأ كمبدأ،
1: المبدأ
0: ولا كمبدأ. يعني أنت مفروض أنك تروح تتعلم هون في البلاد، ما تعلمتش في البلاد ما عندك إمكانية تعلم خارج البلاد، لكن بروفيسور بشارة بشارة تحذر، اللي بتعلم خارج البلاد يمكن يرجع لهون يكون عاطل عن العمل.
1: وعلى فكرة على فكرة بروفيسور بشارة بشارات هو كان من أحد أهم المصادر اللي أنا توصلت معها فترة إعدادي إلى التحقيق الأطباء، يعني التقيت فيه أكثر من مرة، و فحتى هو شرح الآلية وأعتقد كمان حكاها عندك بالبرنامج وبرامج أخرى.
4: صحيح.
1: اليوم في جامعات اللي ما كان في جامعات إسرائيلية بتحدث يعني قصدي جامعات اللي ما كانت ما كان فيها كليات لتدريس الطب، يعني مثلا جامعة حيفا مش بهدف تسويق لكن على سبيل المثال جامعة حيفا اللي افتتحت بآخر سنين كلية طب، فبالتالي اليوم في قدرة استيعابية بوزارة الصحة.
0: انت بتحكي تحدث هو بروفيسور بشارة بشارات على القدرة الاستيعابية، كيف انت ورياضة بتحب الرياضة؟
1: طبعا.
0: بتمارسها ولا بتتفرج عليها؟
1: اي بمارس رياضة المشي يوميا على البحر.
0: وبتتفرج على
1: بشكل
0: ريال مدريد ولا برشلونة؟
1: برشلونة.
0: زي المدرب اللي بده ينضم لنا. تحياتي سمير عيسى.
5: تقلك لضيفك ولجميع المستمعين.
0: تعرف ريال مدريد برشلونة العلامة الكاملة عندهم، عدد أهداف كبير غزير، شو اللي عم بصير من أول غزواته زبط أموره؟
5: أعتقد أنه التحضير والإعداد كان ممتاز. التحضير والإعداد قبل موسم كرة القدم يقتصر على تعزيز الفريق بالأماكن الملائمة وتعزيز الفريق بلاعبين حاسمين. أعتقد أنه ريال مدريد عزز بشكل ممتاز، والأهم أنه أعاد مورينيو إلى الساحة الرياضية. مورينيو معروف بشخصيته المؤثرة جدا في غرفة الملابس، أعتقد أنه هو كتير ملائم لريال مدريد، وسنرى منافسة شرسة حتى نهاية الموسم بين ريال مدريد وبين برشلونة، لذلك في الأجواء الأوروبية كمان.
0: يمكن المصارع عم تعمل كل شيء في الرياضة، وبالتالي الأمور صارت اللي معاها هو اللي بيقدر يجيب لاعبين مناح، والآخرين يعني الفقراء في الرياضة
5: أو بالأحرى اللي يملك ميزانية عالية يستطيع أن يبرم اتفاقيات على اليسار وعلى اليمين.
0: شوف يعني أنا عارف ريال مدريد صرفت على لاعب واحد 120 مليون يورو ديومندي، وعلى دكة الاحتياط ما لعبش غير 4 دقائق.
5: مش بس هيك، بعد ما تأقلم أعطيه فترة زمن واشتروا 120 وعمل حساب، يعني لما يجي بيعوا 160 و180 يعني عنان خلايلي اشتروا سانسيلواي اشتروا 7.5 باعوا ما يقارب 30.
0: نعم.
5: أنا أعتقد أنه في هناك
0: عم بتابعوا العنان في مع كريستال بالاس؟
5: طبعا بدون شك. شو عنان ولد من ولادي
0: وبعرف، وعشان هيك أنا سألتك عنه كمان تحديدا إذا كنت تتابعه مع هناك. بتعرف هو بدأ بهزيمتين في الفريق،
5: ولكن كان في بالمباراة الأخيرة ضد مانشستر سيتي فتح التشكيل الأساسي، لعب ما يقارب 75 دقيقة وأثبت أنه قادر أن يواجه عمالقة الدوري الإنجليزي. أعتقد أنه عنان الاتجاه الصحيح. تنساش نادر عنان يبلغ من العمر فقط 21 سنة،
0: يعني العمر كله أمامه،
5: بعده في البداية.
0: مش عارف ليش سمير، أنا في عندي أنا أعجب باللاعبين مرات أكثر من الفرق. طبعا في فريق معين أنا أحبه أكثر من غيره، لكن في مرات لاعب بترك عندي انطباع كبير. إمبابي إحنا عم نقتنع فيه كل سنة أكثر، لماذا؟ طلع السنة
5: فتح في أربعة ماكينة أهداف. أعتقد أنه إمبابي المهاجم رقم واحد لهم في العالم، أحسن من أي مهاجم آخر. لاعب سريع متمكن جدا، يحرز من خارج منطقة 16، ينهي داخل منطقة 16، يحضر، مش لاعب أناني. أعتقد أنه السرعة اللي يملكها بتأهله أنه يجتاز 2 و3 لاعبين، مراوغ من الطراز رفيع المستوى، عمليا كل مواصفات المهاجم الرهيب موجودة عند إمبابي.
0: الليلة ريال مدريد أمام ريال بيتيس وإبسويتش أمام ليفربول.
5: ريال مدريد اليوم في اندفاع رهيب، يعني عند اللاعبين في ثقة رهيب، يعني كيف بيقولوا في كرة القدم راح يدعس المنافس.
0: وليفربول بعد رحيل صلاح
5: ليفربول في نوع من أداء الفاتر جدا والنتائج غير مرضية بليفربول، على ما يبدو أنه عصر التتويج انتهى في هذا الفريق. حاليا ليفربول يعاني من مشاكل عدة في التشكيل الأساسية، ولكن الفريق اللي عنده تاريخ حافل بالإنجازات لن يتراجع بهذه السهولة.
0: سمير عيسى بابا صباحك دائما احنا نتوق لرؤية المباريات وسماع التحليلات، شكرا جزيلا لك.
5: إلى اللقاء أستاذ.
0: سلامات سلامات. يحيى تلخيصك لكل هذا البرنامج بعد ما أنت كمان التقيت بمعلمتين وخدت طبعاتهم، بدناش نحكي أسماءهم، لكن شو انطباعاتك عنهم؟
1: قلق، خوف، اكتئاب، كل المشاعر السلبية اللي بالدنيا. وهي مش بس مشاعر المعلمتين.
0: شو الحل؟
1: الحل؟
0: شو الحلول؟
1: حسب رأيي واحد من الحلول ممكن أنه نبلش نفكر خارج الصندوق،
0: بمعنى
1: نروح على مواضيع اللي ممكن بتتعلق بالذكاء الاصطناعي. يعني اليوم التكنولوجيا اللي قاعد بتجتاحنا مرعبة جدا، فبالتالي احنا عشان ما بكلها نسرود نظل عايشين بتظل هاي المنظومة، ممكن لازم نتعلم مواضيع اللي إلها علاقة بالذكاء الاصطناعي، بعلوم الدماغ، بالتكنولوجيا الحديثة. المواضيع التقليدية عفى عليها يعني بصراحة،
0: يعني بلاش تصيروا معلمين من يوم طالع.
1: لا مش بلاش تصيروا معلمين، بس
0: معلمين لموضوع الذكاء الاصطناعي.
1: على فكرة حتى المعلمين اليوم دير بالك، يعني المعلمين الجيل القديم جدا اليوم هو إذا ما بكواكب بالذكاء الاصطناعي وما بكون مطلع ومحتلا، هو ما بقدر
0: يمشي،
1: ما بقدر يمشي حتى المحامي. يعني على فكرة الذكاء الاصطناعي ألقى بظلاله جدا.
0: أنت كيف تدمج عندك في نص دقيقة بين المحاماة والصحافة؟
1: أول شيء،
0: أنت صحفي في المحاماة ولا محامي في الصحافة؟
1: أنا صحفي بالمحاماة، أنا صحفي قانوني، يعني أنا شغفي هو الإعلام.
0: يعني أنت جبت المحاماة للصحافة مش بالعكس.
1: بالضبط، جبت المحاماة للصحافة لأنه حسب رأيي أي صحفي لازم تبقى عنده المعرفة والخبرة القانونية اللي يعرف وين حدوده وين مساحة اللعب زي ما
0: احنا
1: بتقوله.
0: عارفين وين حدودنا بعد شوي الإعلانات، وبالتالي وصلنا للحد الأقصى. شكرا جزيلا، أعطيك العافية.
1: يعطيك العافية.
0: أمل جبارين المحامي والصحفي، و إلى هنا هذا البرنامج. ريت أنا درت يدور اللي نشهد رزق حين دهان ونادر أبو تامر. شكرا يحيى جبرين،
1: يعطيك العافية.
0: وين كمان مرة في لنا لقاء لنا يوم الأحد الساعة 8 الصبح. نلتقي بالمستمعين والمشاهدون سوف يستطيعون رؤيتنا من خلال الشاشة. إلى اللقاء، سلامات سلامات.
2: الآن في مكان نسيم الصباح.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: خذ حبه فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: الله يحمي لك اياهن، كبروا بسرعة.
8: خلي لك ولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي احكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
7: فش احلى منا تشوفوا ولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
8: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
9: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
10: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الاكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
11: الشنطة موجودة،
12: المقلمة موجودة، الماء
13: موجودة،
12: الزوادة
13: فيها عيمك؟
12: أكيد فيها عيمك.
13: هيك تمام، لأني بحبها.
14: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
13: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
15: عناوين الساعة من مكان: استطلاع يشير إلى زيادة مقاعد القائمتين المشتركة والموحدة في حال انضمام حزب لكلنا مكان. مقتل شاب في خان يونس بنيران إسرائيلية بحسب مصادر فلسطينية. حملة اعتقالات في الناصرة بعد الجرائم الأخيرة. وأجواء معتدلة إلى حر اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
15: سلام من الله عليكم. العاشرة في أورشليم القدس. أظهر استطلاع داخلي للرأي العام أجره حزب لكلنا مكان، وهو حزب يهودي عربي، أن انضمامه إلى القائمة المشتركة الثلاثية يعزز قوتها بثلاثة مقاعد، كما أن التحالف لكلنا مكان مع القائمة العربية الموحدة يضيف إلى قوتها مقعدين. وأفيد أن القائمتين لا تؤيدان انضمام لكلنا مكان إليهما. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شاب في بلدة الجرارة شمال خان يونس بنيران إسرائيلية، وأضافت أنه يدعى ثادي العبادلة، كما أصيب 3 آخرون بجروح. نفذت الشرطة ليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة النطاق في الناصرة على خلفية استمرار مسلسل القتل، وتم إلقاء القبض على 10 مشبوهين وضبط وسائل قتالية. ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة الحرب إلى اعتقال 20 مشبوهاً آخر ليلة قبل الماضية في المدينة، وبلغ عدد ضحايا العنف في الناصرة منذ يومين 4 قتلى. قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي إن العنف الذي يمارسه مستوطنون ضد فلسطينيين في يهودا والسامرة يلحق ضررا كبيرا بصورة إسرائيل على الحلبة الدولية. وأضاف في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية أن من يقوم بذلك هم 200,000، غالبيتهم ليسوا من سكان المنطقة. وأردف يقول إن إسرائيل في حاجة إلى أصدقاء وليس إلى المزيد من الأعداء.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: تنخفض درجات الحرارة قليلا لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح حول معدلها الموسمي وتخف وطأة الحر. غدا تبقى الحرارة دون تغير يذكر، وهذه درجة الحرارة المتوقعة نهار اليوم: أورشليم القدس 29، تل أفيف، حيفا وجبال الجليل 31، الناصرة وبئر السبع 33، وفي غور بيت شان تصل إلى 37 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
16: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
17: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
12: الشنطة
11: موجودة،
12: المقلمة
11: موجودة،
12: المي
11: موجودة،
12: الزوادة
11: فيها عامك؟
12: أكيد فيها عامك.
11: هيك تمام لأني بحبها.
14: بالزوادة عامك لأني بحبها.
11: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
10: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
14: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، نشتري 4 منتجات من كنور منحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل، محدد لأول 8000 مرسل من 16-8 ولغاية 18-9، خاضع لشروط الحملة.
18: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
19: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
18: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
20: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
18: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
17: غدا على قناة مكان،
21: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
17: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
21: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
17: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الليلة على قناة مكان،
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاي ورهان العمر اللي

0: 92.3 92.3 93.7 88.8 FM.
1: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهبط.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
4: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
3: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: بالقشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
0: خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عيمك؟
3: أكيد فيها عيمك.
4: هيك تمام لأني بحبها.
5: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
6: عناوين الساعة مما كان. وزير الدفاع يشيد بالسيطرة على تلة علي الطاهر في الجنوب اللبناني. استمرار التنسيق الأمني بين روسيا وإسرائيل بشأن سوريا. مقتل شاب في خان يونس بنيران إسرائيلية بحسب مصادر محلية. احتدام المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية في اليمن. والطقس على حاله.
7: الأخبار.
6: الحادية عشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. يستدل من التحقيقات الأولية أن مرتكب العملية الإرهابية في باب العمود شرق أورشليم القدس فجر اليوم حاول في البداية طعن مواطنين يهود، غير أنهم استطاعوا الهرب واستدعاء قوات الأمن. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأنه استل سكينا بهدف طعن أحد أفراد حرس الحدود، مما حدا بزملائه إلى إطلاق النار عليه وتصفيته. قال وزير الدفاع كاتس إنه تم استكمال السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان بعد احتلال تلة علي الطاهر، وأضاف أن هذا الإنجاز هو خطوة هامة في طريق نزع سلاح حزب الله. قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتاروف إن التنسيق بين جيشي البلدين بشأن سوريا مستمر عبر آلية لمنع وقوع حوادث غير مرغوب فيها. وأوضح فيكتاروف أن الاتصالات تجري عبر القنوات العسكرية وتشمل تبادل المعلومات. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شاب في بلدة الجرارة شمالي خان يونس بنيران إسرائيلية، وأضافت أنه يدعى ثادي العبادلي، كما أصيب ثلاثة آخرون بجروح. ذكرت مصادر طبية يمنية أن المعارك التي اندلعت منذ أمس بين الحوثيين والقوات الحكومية أوقعت 81 قتيلا، ومن بينهم 42 محاربا حوثيا.
7: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
7: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
6: يكون الطقس ليلة بين صاف وغائم جزئيا، وتظل درجة الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. الاثنين على قناة مكان.
9: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
10: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
7: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
11: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
7: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
12: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
13: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
12: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
13: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكان.

الحمد لله الذي هدى القلوب إلى معالي الأخلاق، وجعل في التقوى نورا للدروب، وفي الصلاح سكينة للنفوس والأرواح، وفي حسن السيرة بقاء للذكر وجمالا للأثر. نحمده سبحانه على نعم لا تحصى، ونسأله هدى ينير قلوبنا، وتقوى تزكي نفوسنا، وعملا صالحا يرضاه عنا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الرحمة وإمام الهدى، الذي جسد بسيرته العطرة مدرسة في الحكمة والرفق والإحسان، وعلى كافة إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أيها الإخوة والأخوات مستمعي راديو مكان الكرام، يتجدد اللقاء بكم ويطيب الموعد معكم عبر الأثير مباشرة في موعظة الجمعة والدعاء من خلال برنامج نور على نور. معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول، ووقفتنا اليوم مع آية جليلة ودعاء قرآني عظيم يرسم لنا معالم القدوة ويفتح أمامنا أبواب الصلاح وطيب الأثر، تحت عنوان واجعلنا للمتقين إماما. أحبتي في الله، قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، صدق الله العظيم. إنها دعوة لا تطلب وجاهة ولا شهرة، بل تطلب شرفا أرفع، أن يكون الإنسان سابقا إلى الخير دالا عليه، وقدوة حسنة في أخلاقه ومواقفه. وهذا معنى ترسخه السنة النبوية، قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أيها الإخوة المؤمنون، ليست الإمامة محرابا ومنبرا فحسب، بل قد يكون الإنسان إماما في الصدق والأمانة، وفي الرفق والتسامح، وفي نشر بذور الخير والمحبة والسلام، وفي جبر الخواطر وإصلاح ذات البين. فالإمامة الحقة ليست لقبا يحمل، بل أثرا يقتدى به، ونورا يمشي به الإنسان بين الناس. وما أعمق ما روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية، إذ قال: نقتدي بالمتقين ويقتدي بنا المتقون. كلمة تختصر منهجا كاملا في الحياة: نتعلم الخير ممن سبقنا، ثم نحمله أمانة لمن بعدنا، نقتدي بالصالحين، ونترك في سيرتنا ما يستحق أن يقتدى به. عباد الله، ما ألطف الترتيب في الآية، فقبل أن يسأل الله الإمامة في التقوى سألوه صلاح بيوتهم وذرياتهم: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وفي ذلك إشارة بديعة إلى أن الإصلاح يبدأ من النفس، ثم من البيت، ثم يفيض نوره على المجتمع. فقد يكون الأب إماما لأبنائه بصدقه، والأم برحمتها وحسن تربيتها، والمعلم بإخلاصه، والشاب باستقامته، والعامل بإتقانه. أخي الحبيب، لا تستصغر موقعك في الحياة، فرب موقف صادق صنع قدوة، ورب كلمة طيبة أحيت قلبا، ورب تسامح أطفأ نار خصومة. والناس أخي الكريم لا يقرؤون أقوالنا فحسب، بل يقرؤون أخلاقنا في مواقفنا. فإذا وقع خلاف فكن مما يهدئ ولا يؤجج، وإذا سمعت كلمة تفرق فلا تكن رسولا لها، وإذا قدرت على جبر خاطر فلا تبخل بكلمة طيبة. فكم من إنسان لا يقف على منبر ولكنه منبر للخلق ومكارم الأخلاق، ولا يحمل لقبا ولكنه يحمل سيرة طيبة وأثرا لا ينسى.
أحبتي في الله، إن مجتمعنا لا ينهض بكثرة الكلام بل بصدق المواقف، بأناس يجمعون ولا يفرقون، ويصلحون ولا يفسدون، ويبنون ولا يهدمون. فليسأل كل واحد منا نفسه: ماذا يرى أبنائي في سلوكي؟ وماذا يتعلم الناس من معاملتي؟ وإذا غبت فأي أثر سيبقى بعدي؟ فطوبى لمن كان حضوره طمأنينة، وكلامه حكمة، ومعاملته مروءة، ومغيبه ذكرا طيبا. فتلك هي الإمامة الحقة التي تبقى آثارها وإن غاب أصحابها. أيها الإخوة المؤمنون، وفي ختام هذه الوقفة الإيمانية لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى، سائلين إياه بنفوس راجية ويقين بواسع فضله ورحمته بقولنا: اللهم نور قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وألبس أبداننا ثوب الصحة والعافية، واشملنا بعفوك ولطفك ورضوانك. اللهم ارزقنا أثرا طيبا في الحياة وذكرا حسنا بين الناس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، قدوة في الصلاح ومفاتيح للرحمة، وسبلا للوئام والإصلاح. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعل كلماتنا جبرا ورفقا ومودة ورحمة. اللهم احفظ مجتمعنا بكافة أطيافه، اللهم احفظ أهلنا وأبناءنا وبناتنا، وبارك في بيوتنا وأرزاقنا، وفرج كروب المكروبين، واشف مرضانا، وارحم موتانا وموتى المؤمنين. اللهم انشر الأمن والأمان والسلام في ربوع منطقتنا وبلادنا وفي العالم أجمع، واصرف عن البلاد والعباد الفتن والمحن، واكتب للإنسانية غدا أهدأ وأجمل. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واختم لنا بالخير والرضا والقبول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول، عبر الأثير مباشرة من راديو مكان، في برنامج نور على نور، في موعظة الجمعة والدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. أنتم مع مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: الله يحملك إياه، صار شاب.
4: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
3: فش أحلى منك تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الشنطة
7: موجودة،
6: المقلمة
7: موجودة،
6: المي
7: موجودة،
6: الزوادة
7: فيها عامك؟
6: أكيد فيها عامك.
7: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
8: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
10: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر، حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: الشنطة
7: موجودة،
6: المقلمة
7: موجودة،
6: المي
7: موجودة،
6: الزوادة
7: فيها عامك؟
6: أكيد فيها عامك.
7: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
11: عناوين الساعة من مكان: تصفية المزيد من مخربي 7 أكتوبر، إتمام تسليم المعتقلين اللبنانيين الذين قررت إسرائيل الإفراج عنهم، استمرار التنسيق الأمني بين أورشليم القدس وموسكو بشان سوريا، احتدام القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية في اليمن، والحرارة دون تغير يذكر.
0: الأخبار.
11: 12 في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. قام جيش الدفاع بتصفية قائد سرية النخبوية حمساوية في خان يونس أمس الأول الأربعاء. وجاء في بيان صادر عن الجيش والشباك أن المخرب محمد القاضي شارك في اقتحام ثكنة سوبا خلال مذبحة 7 أكتوبر، وكان ضليعا في احتجاز مخطوفين في رفح، كما أنه عكف في الأونة الأخيرة على تأهيل عنصر في حماس وقدرة الحركة. جاء من بيروت أن الصليب الأحمر استلم عند معبر رأس الناقور المعتقلين اللبنانيين 4 الذين قررت إسرائيل الإفراج عنهم، ومن المنتظر أن يتسلمهم الجيش اللبناني عند منطقة المنصور جنوب صور. وأمس أطلق سراح معتقل آخر. قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إن التنسيق بين جيشي البلدين بشأن سوريا مستمر عبر آلية لمنع وقوع حوادث غير مرغوب فيها. وأوضح فيكتوروف أن الاتصالات تجري عبر القنوات العسكرية وتشمل تبادل المعلومات. ذكرت مصادر طبية يمنية أن المعارك التي اندلعت منذ أمس بين الحوثيين والقوات الحكومية أوقعت 81 قتيلا، ومن بينهم 42 محاربا حوثيا. أسفر تصادم سيارتين على طريق الولج إلى الجنوب من أورشليم القدس عن إصابة 3 أشخاص تراوحت ما بين خطيرة وطفيفة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن مديرية المرور في لواء هدى والسامرة تحقق في ملابسة الحادث.
0: حالة الطقس:
12: الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين حول معدلاتها الموسمية وتخف وطأة الحرارة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
14: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
15: بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
16: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
15: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
16: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
15: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
17: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
15: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
18: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
15: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
19: الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة

0: التطورات في قضية جعفر فرح والتفاصيل بعد قليل. مصادر تقول وتؤكد نقل جعفر فرح إلى مستشفى رمة في حيفا بعد إصابته بوعكة صحية. بعد قليل سنكون مع التفاصيل. القضية الفلسطينية في انتخابات الكنيسة. نتنياهو يقول أيزنكوت سيقيم دولة فلسطينية. ماذا عن خطة مجلس السلام؟ لماذا عادت القضية الفلسطينية إلى الانتخابات مرة أخرى، إلى هذا النقاش الانتخابي في إسرائيل؟ 4 قتلى في الناصرة. الشرطة تعزز من قواتها في المدينة وتعلن عن اعتقال 10 مشتبهين. وخطة وزارة الطاقة 100,000 سطح جديد لانتشار الأسطح الشمسية في المجتمع العربي. هذه المواضيع وأخرى معنا في حديث ظهيرة لهذا اليوم الجمعة 12:06. معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. أنتجت حديث الظهيرة جسلين محميد بريك. أوسكار تريدلر معنا في الهندسة الإذاعية وريتا ثيودوري في الراديو المصور. بإمكانكم متابعتنا عبر قناة مكان من خلال الراديو المصور حتى الواحدة. ضيف الأول هو الدكتور حنا سويد، عضو الكنيسة الأسبق من قيادات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وأيضا المطلع على التحركات في قضية جعفر فرح. تحية لك دكتور حنا، أهلا بك.
1: تحية، أهلا وسهلا.
0: كما علمنا نقل جعفر فرح إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية، طبعا المرشح الرابع في القائمة المشتركة عن الجبهة.
1: صحيح، الأستاذ جعفر فرح ألم به وعكة صحية ونقل إلى مستشفى رمضان في حيفا، وهو يتلقى الآن العلاج. طبعا يمر بفحوصات طبية. قمت بالاطمئنان على صحته مع زوجته، وهو بوضع جيد، لا يوجد خطر على حياته طبعا، ولكن هناك مجموعة من الفحوصات التي يجب أن يمر بها.
0: نعم، وطبعا كل هذه التطورات تأتي في ظل ما ينشر أيضا ويخرج من تسريبات حول الاجتماع الذي كان بالأمس بأن على ما يبدو جعفر فرح سيعلن عن انسحابه. طبعا هذه أخبار غير مؤكدة، ما من تأكيد لا حتى من الجبهة ولا من جعفر فرح، ولكن دكتور حنا أنت أيضا مطلع على ما حدث بالأمس، إلى أين نحن أقرب؟ هل أقرب إلى انسحاب جعفر فرح أم على العكس تمسك جعفر بموقفه، النفي القاطع بكل ما جاء من اتهامات نسبت إليه من الجمعيات النسوية، وربما الدخول إلى ما بعد 7-9 تسليم القوائم وبداية طبعا مرحلة جديدة؟
1: طبعا واضح أنه الموضوع معقد ويتعلق جدا بأمور متشعبة وفي أحيان كثيرة متضاربة. من ناحية، وما قلته هو صحيح، أنه في هناك اتصالات ما بين قيادة الجبهة وما بين الأستاذ جعفر فرح على الخروج بمخرج محترم من هذه الوعكة السياسية الاجتماعية التي نمر بها. من ناحية طبعا هناك رغبة جانحة لدى الأستاذ جعفر ولدى الجبهة ولدى المجتمع العربي عامة والقائمة المشتركة للخروج من هذا الوضع. الأمور المؤثرة هي أنه لا يمكن أن نتصامم عن الإشاعات وعن الحديث الذي يدور حول هذا الموضوع، ولكن من الجهة الأخرى ليس باستطاعة الجبهة ولا أي أحد أن يحسم في أمر من هذا النوع بناء على شبهات وعبارة وتقولات في هذه القضايا الحساسة والمهمة. فنحن نفتش عن حل، عن مخرج لائق لهذا الموضوع.
0: وهل
1: هو في قيد التحضير؟ لا أستطيع أن أقول بالضبط ما هي التفاصيل، لأنه لا يوجد لغاية الآن اتفاق حول هذا الموضوع، وما أثر عليه سلبا هو اضطرار الأستاذ جعفر للدخول إلى المستشفى. أعتقد أنه خلال اليوم ستكون هناك فرصة. طبعا واضح أنه الوقت يدهمنا، وهو موعد تقديم قوائم المرشحين للكنيسة. أمل أنه خلال هذا اليوم يتم. لا يعني لذلك أنا لا أستطيع للأسف الشديد أن أقول عن شيء أو عن حل، ما لم يكن الحل نهائي ومتفق عليه.
0: يعني أنت تقول

0: حنا مش عم نسمعك منيح كمان مرة، بس الجملة لم تكن واضحة، الالتقاط كان سيء جدا، قلت لا يريد أن تؤثر هذه القضية على وانقطع الخط.
1: لا يريد ولا يبغى ولا يبغي أبدا أن تؤثر هذه القضية على مجريات الانتخابات وعلى نتائج الانتخابات. يعني يقول أنا ضميري لا يتحمل أن يقال بأنه بسبب هذه المشكلة وعدم وجود حل لائق لها خسرنا الانتخابات مثلا، أو اليمين تغلب في هذه الانتخابات، ويعني من باب المسؤولية يقول أنا لا أقبل ذلك. ولذلك يتم البحث عن حل كما قلت لائق ومقبول، بحيث أنه لا يكون تداعيات ومآلات لهذه القضية على الانتخابات وعلى القائمة المشتركة وعلى الحملة الانتخابية بشكل عام.
0: دكتور حنا، إلى أي من الحلول الجبهة أقرب؟ هل الحل إلى إبقاء جعفر فرح كمرشح للجبهة في القائمة المشتركة، أم الحل هو فتح الباب للانسحاب وربما ترشيح شخصية أخرى قد تكون نسوية في المكان الرابع محل جعفر؟
1: الجبهة لا تريد أن تفرض حل، تريد أن يكون حل يرتضي به الأستاذ جعفر فرح، لا تريد أن تفرض عليه حلا، وعلى طبعا على قناعة بأنه الأستاذ جعفر فرح سيتخذ القرار الملائم. أما بالتأكيد الجبهة هي تفضل جدا أن يكون هناك حل مقبول ومقترح من قبل الأستاذ جعفر فرح، وهو أيضا يسير في هذا الاتجاه.
0: طيب سؤال أخير، طبعا فرضيات، فلنفترض أنه لم ينسحب جعفر فرح في النهاية، فلنفترض
1: مؤسسات الجبهة الديمقراطية ستقوم بأخذ هذا الملف بشكل عملي وفعلي ومعجل، لأنه تقديم القوائم أصبح قاب قوسين أو أدنى، وستقوم باختيار المرشح الملائم إذا تمت تنحي الأستاذ جعفر فرح. المؤسسات الجبهة هي ستتخذ القرار الملائم لهذا الاتجاه أو لهذا الاتجاه، هي صاحبة الشأن الأخير في هذا الموضوع.
0: إذا لم يتنحى جعفر فرح، أنت تقول بناء على تصورك طبعا فرضيات، أنه الجبهة ستتدخل بشكل مباشر، تتخذ قرارا وترشح شخصا مكانه؟
1: لا لم أقل كذلك، لم أقل إنه إذا كان إذا أنا قلت إنه إذا كان في هناك حل، الحل يجب أن يبدأ من جعفر فرح، وبكل الحالات إذا بقي جعفر فرح أو طلب أن يتنحى، ففي حالة طلب أن يتنحى عندها تقوم مؤسسات الجبهة المعتمدة باتخاذ القرار الملائم بهذا الخصوص.
0: الدكتور حنا سويد من قيادات الجبهة عضو الكنيسة الأسبق، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، وبسلامات طبعا لجعفر فرح، شكرا جزيلا
1: بالتأكيد
0: لك.
1: بالتأكيد نتمنى له السلامة.
0: إذن كما استمعتم، جعفر فرح في المستشفى، هو بحالة جيدة، يخضع لفحوصات مختلفة. المرشح الرابع في القائمة المشتركة جعفر فرح بعد عاصفة طبعا ما نشر على لسان جمعيات نسوية والاتهامات بالتحرش. جعفر فرح في المستشفى، وبالأمس عقد اجتماع لحسم موضوع ومسألة جعفر فرح، هل سيواصل مع الجبهة، هل سيتنحى، وعلى ما يبدو لم يتخذ أي قرار نهائي، والساعات القريبة ستشهد الكثير من التطورات. قد تكون الأمور طبعا قد تصل طبعا الأمور إلى بيان من قبل جعفر فرح يعلن فيها عن انسحابه، طبعا هذا غير مؤكد، كل الاحتمالات واردة، ولكن الساعات القادمة ستحمل الإجابة الحاسمة النهائية. واستمعتم إلى دكتور حنا سويد، في حال أن تنحى جعفر فرح ستلتئم الجبهة وتختار مرشحا مكانه في القائمة المشتركة. إذا نطوي هذا الملف لننتقل إلى ملفات أخرى.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: معنا رئيس المنتدى الدراسات الفلسطينية في مركز مشي ديان جامعة تل أفيف دكتور ميخائيل ميلشتين. شلون لك أخوك البخير بمركز ديان بأونيفرسيتة تل أفيف، ممخيل عنية فلسطيني، شلوم لك دكتور. أهلا.
3: شلوم يوسف، طوال.

0: טובים.
1: צהריים טובים. ביום רביעי אחרון, ראש הממשלה נתניהו ביקר במוצב, מוצב צהל הסמוך לקו הצהוב ברצועת עזה, והוא אמר, ואני מצטט, לא נסוגים. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל, סוף ציטוט, וזה אומר, מבחינתי, וגם אמורה להיות השאלה הקשה, האם זה גם קריאת תיגר על מועצת השלום, המאמצים גם של האמריקאים לזרז את העניינים ברצועת עזה.
0: תראה, אז אתה בעצם נגעת בנקודה הכי חשובה, יוסף, שמי שבעצם קובע את כל המדיניות, כולל הכרזה של ראש הממשלה, איפה אנחנו נמצאים או לא, זה לדעתי פחות ישראל ויותר ארצות הברית, אפילו לא הייתי אומר מועצת השלום. ואתה יודע, קרה לנו דבר קצת מוזר בחודש האחרון. אם אתה זוכר, לפני בערך חודש היינו בדרמה גדולה. הגיע לכאן קושנר, הגיע לכאן טוני בלר, הגיע לכאן מלדנוב, והתחושה הייתה שהנה אנחנו צועדים לקראת השלב השני. היו אפילו שבועיים של הפסקת אש בעזה,
1: נכון.
0: בלחץ אמריקאי. ואיפשהו הדבר הזה הלך והתמוסס, ונראה שאני אומר את זה עכשיו בזהירות כי אני מעריך, אני לא יודע, שטראמפ כנראה כל כך ממוקד באיראן שאין לו באמת ראש עכשיו להתעסק בעזה, אז ישראל בפועל מנצלת את המצב הזה, ופחות או יותר חוזרת לאותה נקודה שהיינו בה לפני חודש. האם זה אומר שמעכשיו זה מה שאנחנו הולכים לעשות, וכך אנחנו יכולים להתנהג לעד? אני לא בטוח. אני חושב שעדיין הסיפור של הלחץ האמריקאי עלינו הוא הדבר המרכזי. יכול להיות אגב שזה יתחדש אחרי הבחירות, יכול להיות שזה יתחדש אחרי שתסתיים או יסתמן איזה סוג של הסדרה בעניין איראן, אבל עושה רושם שכרגע לפחות ישראל די נהנית מהעובדה שאין לחץ כל כך כבד עלינו מצד מועצת השלום.
1: אוקיי, דוקטור, רציתי להיכנס יותר לפרטים לעומק. ישראל מתנגדת לנוכחות קטרית וטורקית ברצועת עזה. אז מי אמור לפקח על הפירוז? בהנחה שכן, חמאס התחיל את הנתיב הזה של הפירוז.
0: כן, אני כבר מתחיל מהסוף שלך, יוסף, בהנחה שזה באמת יקרה. כרגע אני עוד לא רואה סימנים לזה שחמאס ממש מתכוונת ברצינות, מעבר לעניין ההכרזות, באמת לעמוד בתנאים ולהתפרק מנשק. מי אמור לעשות את זה? בעצם ראינו סימנים לזה כבר בשבועות האחרונים. אם אתה זוכר, התחילו להגיע אלינו קטעי וידאו לגבי חיילים מאוגנדה, וחיילים מבורונדי, וחיילים מרוקאים.
1: בינלאומיים.
0: כן, בדיוק, בבסיס ליד קרם שלום. אני אומר את זה עכשיו בהרבה זהירות, זה לא נראה לי רציני. אני גם לא רואה שחמאס ממש פוחדת מהדבר הזה. עושה רושם שתשמע, אנחנו, אם הייתה לנו איזו תחושה בחודש האחרון שמשהו התפתח ומשהו מתקדם, התחושה כרגע היא שבגדול חזרנו לאותה נקודה, ואני חושב, אתה יודע, שגם אנחנו הישראלים צריכים להגיד לעצמנו את האמת, חזרנו לאותה צומת, שבמסגרתה יש רק שני דברים, או שמחליטים באמת לפרז את חמאס ולפרק אותו מנשק, והמשמעות היא שאתה צריך לכבוש את כל עזה, לא 60% כמו שראש הממשלה אמר אתמול, אלא 100% ושני מיליון פלסטינים עליך, או שאתה מגיע לאיזה סוג של הסדרת ביניים שהיא לא אידיאלית, אבל היא יכול להיות שהיא הרע במיעוטו. חוץ מזה, בוא נודע על האמת. אין הרבה יותר חלופות, ואני כבר אומר, יוסף, וזה חשוב לי להדגיש את זה.
1: כן.
0: אני מאוד מאוד מודאג מזה שכל הרעיון של הטרנספר מתחיל ממש להיות מנורמל, ועומד ממש במוקד השיח הישראלי. אתה שומע את זה ממש בתור נכון. מצע של מפלגות,
1: אבל מה עם טראמפ, ארצות הברית?
0: הוא בכלל שכח מהעניין הזה, אם אתה זוכר, בגללו אנחנו בעצם מדברים על
1: כל... כן, הוא הראשון שיצא בקריאה כזו.
0: נכון, בדיוק. דרך אגב, ישראל פשוט הצטרפה אליו כשהוא דיבר על החזון שלו, על הריביירה הים תיכונית וכל החלומות האלה. הוא בזמן שכח את זה, אבל אצלנו, אני מזכיר לכולם, יש עדיין מנהלת במשרד הביטחון שאין לי מושג מה היא עושה, שהיא אמורה לקדם את עידוד ההגירה מעזה, ואנחנו רואים מפלגות של בן גביר, של אופר וינטר, שאומרות, זה הדבר הראשון בטיקט שלנו, ואני שואל כאן, אתה יודע, את הישראלים, אתם מבינים שמדובר כאן כרגע באשליה, בווהם, במשהו שהוא הרבה יותר פנטזיה מרעיון שבאמת אפשר לקדם אותו, ושאם ננסה לקדם אותו, המעמד המאוד רע שלנו עכשיו בעולם ילך וידרדר עוד יותר, כי לדעתי לא מדברים איתנו מספיק על העניינים האלה.
1: אוקיי, הנה עכשיו נגעת בנקודה גם. נתניהו, מאז ההצהרה של חבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש רעם, בנושא המדינה הפלסטינית, מדגיש ואומר תמיד שאייזנקוט, אם ינצח כמובן בבחירות, יסכים להקמת מדינה פלסטינית. מדוע דווקא עכשיו? מאיזה צד זה נלקח בבחירות? מדוע עכשיו הבחירות הופכות לממש השיח המרכזי, סליחה, המדינה הפלסטינית הופכת להשיח המרכזי בבחירות, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה חושב שאם נתניהו ידגיש על הטרנספר, הוא ירוויח עוד קולות? אתה אמרת שאני מודאג. אתה מזהה אולי הרבה קולות לבנימין נתניהו, לליכוד, לימים, במידה וכן, הוא יצהיר לגבי הטרנספר של העזתים.
0: אז אני כבר חושב, יוסף, שאחרי השבעה באוקטובר, קודם כל ברור שכל הציבור הישראלי נוטה הרבה יותר ימינה. העניין הוא אגב שהוא נוטה ימינה, אבל הוא לא מסביר לעצמו וגם לא מסבירים לו מה המשמעות לדוגמה של סיפוח איוש, כמו שסמוטריץ' רוצה, אגב גם אם לא בצורה פומבית, כלומר לא לספח רשמית, אבל פשוט לחרסם לאט לאט את איוש, או לדוגמה להשתלט על כל עזה. כולם מאוד מאוד עדיין בהשראה של הטראומה של השבעה באוקטובר, רוצים, אתה יודע, מדיניות חזקה ולא רוצים קשר עם בכלל עם הפלסטינים, אבל לא מסבירים לעצמם מה האלטרנטיבה. עכשיו, אני מעריך שבנימין נתניהו, קודם כל, הוא היה, כמעט הייתי אומר, רוצה לשמר את התחושה הזאת בציבוריות הישראלית, ואתה ציינת בהתחלה, יוסף, העניין של מה פתאום עכשיו מדברים בצורה כל כך דרמטית על מדינה פלסטינית.
1: דווקא עכשיו, לקראת הבחירות, שאלת הקמת המדינה הפלסטינית, היא מתעוררת, חוזרת לשיח הפוליטי עוד פעם. זה ממש מוזר.
0: אתה גם נקפת בתשובה בעצם, זה הבחירות. זה הסיפור של בוא נבנה רויה, נבנה נרטיב, שאומר, הנה, אנחנו הטובים, אנחנו אלה שלמדנו לקחים, הם ממש איום. הם הולכים עם הבאס, עם האחים המוסלמים, הם יבנו לנו מדינה פלסטינית, הם מביאים עלינו עוד פעם שבעה באוקטובר. ואת יודע, אני ממש דיברתי על הדאגה שלי מהסיפור של הטרנספר. אני גם ממש מודאג מהסיפור של התחריד, של ההסתה. המאוד מאוד חריפה, אני לא זוכר בחירות שבהם הדביקו בצורה כל כך קלה ליריב הפוליטי שלך את הטיקט אויב. אני כבר לא מדבר על מנסור עבאס ועל הקיימה למושטרקה, על הרשימה המשותפת, שהם בכלל כבר הפכו להיות גייס חמישי, הם לא גורם פוליטי בישראל. ואת יודע, אני כבר מסתכל, יוסף, על היום שאחרי הבחירות, אם זאת הדלגיטימציה שעושים כרגע, מה יקרה אם באמת יהיה כאן שינוי, תהיה ממשלה חדשה, תהיה מדיניות חדשה, ובאמת ירצו לקדם מהלכים חדשים? אני מאוד מפחד שההסתה שמתקדמת כרגע היא בעצם תיצור תגובות מאוד חריפות. כשננסה לדוגמה, אני אומר את זה ממש בתור, אתה יודע, אפשרות להתחיל להוריד חלק מהחוות באיוש, שאנחנו יודעים שלרובם אין בסיס חוקי. יהיה כאן, לדעתי, אנחנו הולכים לתרחיש יכול להתאמר מאוד.
1: אולי המראות של התנתקות?
0: אז זהו, אני לא מדבר על זה, אני לא חושב שגם הציבור בישראל בשל לדברים כאלה. אבל אתה יודע, נתחיל בדברים פשוטים, כמו לדוגמה, אנחנו יודעים שהחוות, 140 החוות, שהוקמו כולם בדחיפה העזה מאוד של סמוטריץ', הרוב המוחלט שלהם אין להם שום בסיס חוקי, לא יכול להיות להם בסיס חוקי. ואם הממשלה הבאה, תגיד, אנחנו הבטחנו שחוות שאין להם בסיס חוקי מורדות, אני מאוד פוחד שאנחנו נתחיל לראות כאן דברים, אתה יודע, הזכרת את ההתנתקות, אולי אפילו יותר חריפים מהדברים שראינו בהתנתקות, ועוד פעם אני חוזר לסיפור של תחריד, של ההסתה. אני מאוד מודאג מהשפה הפוליטית שמתפתחת, ולצערי, תשמע, אני לא בטוח שכל מי שמשתמש בה מבין עד כמה היא יכולה להביא אותנו למקומות מאוד מאוד קשים.
1: דוקטור מיכאל מלשטיין, חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, מומחה לעניין פלסטינים, תודה שדיברת איתנו, תמיד מעניין.
0: תודה רבה, יוסף. תודה
1: רבה לך. إذن كان هذا الدكتور ميخائيل ميلشتين رئيس المنتدى للدراسات الفلسطينية مركز موشي ديان جامعة تل أفيف، تحدث طبعا عن ما يحدث الآن في قطاع غزة، عن تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل يومين عندما كان في قطاع غزة، وقال إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة طالما حماس ما زال متمسكا بسلاحه. ومن جهة أخرى أضاف بأن ترامب وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية كل الثقل معها، وبالتالي هي التي تقوم بضبط الأمور. قال قبل أسبوعين كنا مع أجواء مختلفة، حضر إلى هنا كوشنر، حضر ميلادونوف، خطة مجلس السلام كانت على ما يبدو سيتم البدء فيها، ولكن الأمور تبدلت تغيرت على ما يبدو. كما يقول ترامب يركز كثيرا الآن مع إيران، لا يركز مع ما يجري في قطاع غزة، وإسرائيل كما يقول تستغل ذلك وتعود إلى طبعا سياساتها والحرب التي عادت إلى هناك. رأينا مثلا عمليات التصفية التي كانت خلال هذين الأسبوعين. كل هذه المؤشرات طبعا بالإضافة إلى ما قاله بأن هنالك قوات دولية كانت وبعض العناصر التي طبعا التقطت لها الصور المختلفة، يقول عن ذلك بأنها ليست جدية. على ما يبدو حماس لا يكترث بذلك ويواصل طبعا على نفس مساره. هو يعتقد بأن حماس يعني غير جدية بموضوع نزع السلاح، حاليا تكتفي بالتصريحات. من جهة أخرى قطر وتركيا، إسرائيل قلقة من التواجد القطري التركي، ولكن على الأرض الأمور لا تتحرك. طبعا أشار إلى أمرين هامين، الأول قال يعني يقلقه جدا موضوع التهجير الذي أصبح عاديا، أمرا عاديا، يقول في النقاش السياسي الداخلي هو قلق جدا، ووجه كلامه إلى الشارع الإسرائيلي وقال هل أنتم تشعرون بما يقال الآن؟ هذا تهجير، وتحاولون أن تعتبرون هذا التهجير بأنه أمر عادي، وهذا طبعا مقلق. قال أيضا بأنه قلق من التحريض، هذه يعني عمليات الاتهام المباشر بالميول لقيام دولة فلسطينية واتهام شخص هو خصمك سياسيا، اتهامه فقط بقيام دولة فلسطينية وكأنه عدو، هذا طبعا يقلق ويؤجج من الموقف العام في إسرائيل في أيام الانتخابات. طبعا هذا بالمجمل ما يجري. طبعا القضية الفلسطينية تعود إلى النقاش السياسي من خلال بوابة الانتخابات. دكتور ميخائيل ميلشتين استمعنا إليه. إعلانات ونعود.
2: الليلة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
1: نواصل في سياق الانتخابات، ورئيس الحكومة نتنياهو يقول ويتساءل في كل حوار صحفي يجرى معه لماذا لم يوقظوني، علامة سؤال كبيرة. وعلى ما يبدو هذا يؤكد بأن 7 أكتوبر يطارد رئيس الحكومة، رغم أنه يحاول في هذه الأيام التأثير على الاستطلاعات. معنا الكاتب الصحفي الأستاذ مجدي حلبي، تحية لك أستاذ مجدي، أهلا بك.
7: أهلا أهلا.
1: لماذا لم يوقظوني؟ هل هذا يقنع الشارع الإسرائيلي؟ لما له عيروتي نتنياهو في كل مرة يقول كذلك.
7: نتنياهو يعتقد بأن السؤال الأهم هو لماذا لم يوقظوه، لكنهم أيقظوه سنوات وربما أشهر قبل 7 أكتوبر، إلا أنه لم يريد أن يستيقظ من قضية أنك تعطي الأموال لحماس كي لا تهاجم إسرائيل. لذلك هو الآن يتحدث عن الساعة 6:29، 6:40، 6:30. وهناك من يسأل رئيس الحكومة، أيقظوك في 6:29، ماذا فعلت؟ يعني لو أيقظوك في 6 كنت فعلت شيئا غير ما تفعله في 6:29؟ هذا سؤال محاولة للهروب إلى الأمام. نتنياهو يريد أن يهرب من 7 أكتوبر. 7 أكتوبر هو فشل للمنظومة الإسرائيلية، المنظومة الأمنية، العسكرية، الاستخبارية، السياسية في إسرائيل. من كان رئيسا للحكومة والحكومة بذاتها فشلت في تدارك السابع من أكتوبر، فشلت في قراءة الجانب الآخر، في قراءة ما يحاول الجانب الآخر تنفيذه أو يحاول التدريب عليه. أنا أستطيع أن أقول لك، سألت أحد المسؤولين الكبار حينذاك في حينه قبل السابع من أكتوبر، وقد التقيت به، كان رئيس الاستخبارات العسكرية، سألته سؤال عما يحدث داخل قطاع غزة والتدريبات التي تجري هناك. قال لي بالحرف الواحد، هم يتدربون على شيء لن يقوموا بفعله، لكنهم قاموا بفعله في السابع من أكتوبر. هذا يعني أن النظرة العامة كانت لدى الجميع من مؤسسات أمنية أو سياسية في إسرائيل بأن حماس لن تقوم بالهجوم على إسرائيل. هذا هو الفشل، الفشل في قراءة
1: الجملة اللي نسمعها دائما، يعني حماس مرتاع خايف.
7: نعم، حماس هو يعني حماس، هناك ردع لحماس. حماس لم يكن يعني، حماس خططت لهذا الهجوم، خطط له سنوات تحت نظر وسمع الإسرائيليين، إلا أنهم لم يريدوا أن يصدقوا بأن هذه الحركة الصغيرة بين قوسين تستطيع أن تقوم بما قامت به في السابع من أكتوبر. هم كانوا يعدون العدة لحزب الله وربما لإيران والجانب الآخر، كيف يمكن أن يكون هناك هجوم على إسرائيل من إيران، من الحوثي، من حزب الله، ولم يصدقوا أو يفكروا بأن حماس قد تكون هي الشرارة التي ستبدأ العمل الكبير ضد إسرائيل.
1: لماذا الآن؟ لماذا الآن بالأمس ديوان رئاسة الوزراء عمم التسلسل الزمني ليوم رئيس الحكومة نتنياهو في 7 أكتوبر؟ لماذا الآن؟ ورغم أنه كشف هذه الاختلافات على مستوى الرواية، متى مثلا كانت المكالمة الأولى ما بين رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس أركان الجيش؟ أيضا هذا السؤال يسأل، هل يعقل أنه بعد 3 ساعات من 7 أكتوبر، من بداية المجزرة هناك، هل يعقل أن تتحدث بعد 3 ساعات مع رئيس الأركان؟
7: أولا هناك ضغط على نتنياهو من أجل أن يكشف عما دار هناك، لأنه يعرف تماما بأنه إذا لم يكشف ماذا كان خلال ذلك اليوم سوف يكشف الآخرون. يعني هذه المعلومات موجودة لدى رئيس الأركان، لدى رئيس الشباك السابق، أقصد هنا رونين بار، لدى الشباك بشكل عام، لدى رئاسة الأركان، لدى الاستخبارات العسكرية، موجودة لدى موثقة إلكترونيا في مكتب رئيس الحكومة، لا يمكن تغييرها ولا يمكن تزييفها. يمكن تزييفها بالحديث بأن يقول شخص ما الساعة كذا والساعة كذا، لكن إلكترونيا لا أحد يستطيع أن يزيف ماذا كان هناك، الاتصال أي ساعة كان، ماذا تحدثوا بشكل عام، من اتصل بمن وفي أي دقيقة وفي أي ثانية. هذه الأمور كلها لا يستطيع أحد أن ينكرها. لذلك مثلا نتنياهو وحكومته لا يريدون لجنة تحقيق رسمية، لأن لجنة تحقيق رسمية رئاسة قاضي محكمة العدل العليا تستطيع أن تصل إلى كل هذه المعلومات، وعليها والحكومة يجب أن تفتح كل البروتوكولات، والبروتوكولات السرية والبروتوكولات نصف السرية والبروتوكولات العامة، من أجل أن يستخلصوا العبر وأن يصلوا إلى الحقيقة. لذلك ينشر نتنياهو ما حدث في ذلك اليوم، وهو أيضا يقول ويكشف للعالم بأنه تحدث مع رئيس الأركان 3 ساعات بعد بداية المعركة أو بداية السابع من أكتوبر أو تلك المجزرة التي كانت في جنوب إسرائيل. لذلك نحن نرى أن نتنياهو محرج جدا من السابع من أكتوبر، حاول خلال الفترة الأخيرة أن يبعد السابع من أكتوبر عن الانتخابات الإسرائيلية، أدخل إيران وأدخل لبنان وأدخل سوريا وأدخل الحوثيين ولقاءات مع ترامب وقصص عن إسقاط النظام وما إلى ذلك في إيران، إلا أن الشعب الإسرائيلي ما زال يسأل الأسئلة البسيطة، ماذا حدث في السابع من أكتوبر؟ لماذا لم يكن هناك معلومات لدى الجيش الإسرائيلي، الاستخبارات والشباك والموساد عن هذا الموضوع؟ ولماذا حدث ما حدث؟ هذا يذكر في السادس من حرب أكتوبر في 73، يعني 50 عاما بعد حرب أكتوبر، يبدو أن إسرائيل لم تصل إلى نتيجة أو إلى إمكانية لأن تكون أكثر حذرا وأقل استعلاء واستكبارا عن الآخرين. عندما تستخف بالعدو هذا ما يحدث لك، هذا تاريخيا يعني معروف ولا يمكن التغاضي عنه. ولكن في إسرائيل كانت هناك نظرة أخرى بأن الأموال التي حولت لحماس قد ترضي حماس وتجعلها مرتدعة ولا تقوم بأي عمل ضد إسرائيل.
1: طيب نقطة أخيرة أستاذ مجد حليبي، طبعا لماذا لم يوقظوني تحولت إلى شعار سياسي، لا شك في هذا الانتخاب، في هذه الانتخابات، في هذه الأيام التحضيرية للانتخابات 27/10، ورغم كل ذلك نتنياهو يحاول التأثير على الاستطلاعات، ونستمع إلى تصريحاته يريد أن يوحد كتلة اليمين. بالأمس الاستطلاعات أظهرت ربما تحسنا طفيف لليمين بعد تحالف فيجلين و سموتريتش، هذا من جهة، وبعد ظهور أيضا حزب فيتوري. هل تعتقد بأن نتنياهو بدأ يقلص الآن 54 أو 53 يوما عن يوم الانتخابات الرسمي، هل بدأ يقلص نتنياهو؟
7: نتنياهو يحاول أن يقلص. توحيد اليمين هو مطلب يميني، ولكن هناك من ينسى بأن نتيجة الانتخابات ستحسم بعد أن يكون هناك نسبة التصويت. نسبة التصويت سوف تقرر من يعبر نسبة الحسم. الآن حزب وينتر يعبر نسبة الحسم، ولكن إذا كانت نسبة الانتخابات عالية ومرتفعة، وهذا ما يتوقع إذا كانت لدى العرب أو لدى من لم يصوت سابقا لدى اليهود، فهذا يعني بأن وينتر لن يعبر نسبة الحسم. أشك في أن وينتر عوفر وينتر سوف يعبر أو يمر نسبة الحسم بعد أن توحد فيجلين وسموتريتش. هناك هذان الحزبان، يعني أحدهما سيمر، أيهما لا نعرف، لكن واحد منهما سيمر، لن يمر الاثنان عندما تكون نسبة الانتخابات عالية. لذلك نتنياهو يخشى أكثر ما يخشى نسبة تصويت عالية جدا في تل أبيب العامة، شمال تل أبيب بالذات، ولدى المواطنين العرب في إسرائيل. عندما ترتفع هذه النسبة سوف يكون هناك مشكلة لأحزاب يمينية من عبور نسبة الحسم، وسيكون مشكلة للحصول على أعضاء كنيسة أو على عدد أكبر من 52 51 ربما أقل من ذلك لليمين بشكل عام، علما أن الأصوات اليمينية تتقسم في الأحزاب اليمينية. هذا لا يعني أن أحدا منهم سيأخذ أصوات من أيزنكوت مثلا أو بينيت، أو سيأخذ من القائمة المشتركة، أو سيأخذ من الديمقراطيين أو ليبرمان. لذلك الأحزاب اليمينية تصارع بعضها وهي تأخذ واحد من الآخر. فقط دعني أشرح شيئا بسيطا. الأحزاب اليمينية
1: بإجازة أستاذ مجدي،
7: بإجازة الأحزاب اليمينية لديها أعداد واضحة، ونسبة التصويت دائما هناك عالية. لذلك عندما تعلو نسبة التصويت في الأماكن الأخرى الرقم سيبقى، ولكن النسبة ستبقى لكن الرقم سيعلو، سيصبح أكثر. اليوم تريد 140 ألف صوت كي تعبر نسبة الحسم، ربما بعد خلال هذه الانتخابات سيصبح عليك أن تحصل على 170 ألف كي تعبر نسبة الحسم. هذه الأمور جدا مهمة، وهي سوف تقرر في الساعات الأخيرة.
1: شكرا لك الكاتب الصحفي الأستاذ مجد حليبي على كل هذه طبعا التوضيحات، شكرا جزيلا.
7: هلا بك.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: فضيلة الشيخ ضياء الدين أبو أحمد إمام مسجد السلام في مدينة الناصرة، أهلا بك معنا شيخ.
8: أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف وجميع المستمعين.
1: أربعة قتلى في مدينة الناصرة في غضون يوم واحد، والضحية الأخيرة الشاب المرحوم محمود بياطرة البالغ من العمر 30 عاما، وأنت شيخ ضياء جار المرحوم في الحي الشرقي، حدثنا عن الأجواء التي تسود في الحي الآن.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. والله إنه لمن المؤسف ومن المخجل أن ترتكب أربع جرائم قتل في مدينة الناصرة في أقل من 24 ساعة. يعني نقول ما الذي يحصل وما الذي يجري في مجتمعنا العربي؟ دماء تسيل في كل يوم، إطلاق نار على بيوت، إطلاق نار على ممتلكات، تهديد، طلب خاوة إلى غير ذلك. للأسف الشديد طبعا يعني البارحة جرت جريمة القتل قبل صلاة المغرب بعشر دقائق في الحي، أطفال يلعبون في الشارع، الأهالي منتشرين على الشرفات أو على شبابيك البيوت، وفي هذا الوقت تحديدا يطلق النار على هذا الشاب ويقتل. وطبعا للأسف الشديد قبله بساعات كان قتل ابن آل بدرة وابن الحلو وأيضا ابن نفافعة، وأربع شباب يعني في أقل من 24 ساعة، ليصل عدد القتلى الآن في مجتمعنا العربي إلى 172 قتيلا، والسنة لم تنتهي بعد. فأقول لماذا يعني وصلنا إلى هذا الحال؟ أيها الناس اتقوا ربكم، أيها الناس عودوا إلى ربكم، أيها الناس تذكروا آيات القرآن الكريم التي تنهى عن القتل وعن سفك الدماء. يعني هل أغلقت أبواب الصلح والتفاهم حتى لجأنا إلى الحديث عبر إطلاق النار والقتل في وضح النهار؟ أين نحن من قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا؟ أين نحن من قول الله تبارك وتعالى ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ تعالى لتشهد الآن يعني البيوت في الحي أو الأهالي في الحي، الكل متوتر، الكل يعني يترقب للأسف الشديد، وكأننا بدأنا من لحظة البارحة نعد نترقب الجريمة القادمة.
1: للأسف الشديد هذا الوضع يعني في مدينة النصر والحي الشرقي الآن في هذه اللحظات. شيخ ضياء، طبعا أنت تلتقي بالناس في المسجد، في الشارع، في كل مكان، ما الذي تغير شيخ؟ ما الذي تغير؟
8: والله أقول لك أن الخير موجود، الخير غير معدوم، الأهالي بخير والناس بخير، ولكن لا شك أن هناك يعني بعض الشواذ في هذا المجتمع، هناك بعض الحالات الضيقة القليلة التي أوصلت مجتمعنا إلى ما وصل إليه. طبعا نحن دائما نتحدث عن جرائم القتل للأسف الشديد، مع أننا لو أردنا أن نحسب يعني عدد المجتمع العربي 2 مليون، فمن بينهم الخير وفيهم الخير، فعندنا الأطباء، عندنا المهندسين، عندنا المحامين، عندنا القضاء، عندنا وعندنا عندنا المحاضرين في الجامعات، عندنا شخصيات التي يعني تسطرت على مجلات العالمية إن كان في الرياضة أو في المحاضرات أو في الاختراع إلى غير ذلك، فالخير موجود لا ينقطع. ولكن للأسف الشديد هؤلاء الزمرة من الشباب الذين ربما لا موجه لهم، لا أهالي يرعونهم يراقبونهم، ربما هم الذين وصلوا إلى هذا الحال وأوصلوا أهليهم إلى هذا الحال. فأنا عبر منبركم يعني أقول للأهالي علينا أن نفتح عيوننا على أبنائنا، أن نراقبهم، أن نوعيهم، أن نذكرهم بآيات القرآن الكريم، أن نذكرهم بتعاليم الرسل. خذ على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي قال في الإنجيل المقدس من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، كلها تعاليم فيها التسامح عن الأنبياء والرسل الذين جاءوا بالأمر بالتسامح والعفو والتجاوز لأجل أن يبقى هذا المجتمع في أمان والناس آمنة مطمئنة. وإلا إذا ساد القتل والعنف والانتقام والتعدي فكيف سيعيش الناس في هذات بال؟ كيف سيعيشون في عدم الخوف على الأبناء الصغار وحتى الكبار؟ إذن يعني أقول لابد أن تكون هناك رجعة إلى الله تبارك وتعالى وعودة إلى الله تبارك وتعالى، عل الله عز وجل أن يصلح هذا الحال.
1: شكرا لك فضيلة الشيخ ضياء الدين أبو أحمد إمام مسجد السلام في الناصرة، أيضا جار الشاب المرحوم محمود بياطرة، على هذا الحديث معنا، ونأمل أن تهدأ الأمور والأوضاع في مدينة الناصرة اليوم إن شاء الله ابتداء من اليوم.
8: أنا والله أقول أيضا يعني قبل الختام الله يصبر أهاليهم جميعا، الأربع قتلة شباب في مقتبل العمر،
1: صحيح.
8: يعني هي حكرة في قلوب الآباء والأمهات، فاللهم صبر أهليهم ونسأل الله أن يرحمهم برحمته.
1: فضيلة الشيخ ضياء الدين أبو أحمد شكرا جزيلا لك.
8: شكرا لك ولجميع المستمعين.
2: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: وضعت وزارة الطاقة خطة لتوسيع انتشار الألواح الشمسية والتي تسمى أيضا الألواح السولارية وأيضا الألواح الكهروضوئية لإنتاج الكهرباء باستخدام أشعة الشمس في المجتمع العربي. الهدف كما أعلنت وزارة الطاقة الوصول إلى 100,000 سطح في البلاد. معنا الأستاذ أشرف يحيى، مهندس طاقة شمسية، مدير شركة سراج للطاقة كفر قرع، ومتخصص في شركة سيمنز الألمانية. تحية لك أستاذ أشرف، أهلا بك.
9: أهلا وسهلا بك، أهلا المستمعين الكرام.
1: هل هنالك مشكلة في المجتمع العربي أستاذ أشرف الذي على ما يبدو لم يفهم حتى الآن ربما قرار تركيب الألواح الشمسية بأنه قرار يعتبر مجديا مهما باعتبار أنه مصدر دخل وأيضا استثمار طويل الأمد.
9: نعم، في الواقع الخلايا الشمسية اليوم حسب الإحصائيات هو أفضل استثمار تحت الشمس، ويضمن مدخول أو عدم إنفاق ماديات لمدة 25 سنة، وكمان يضمن مدخول لمدة 25 سنة، وكمان يضمن موضوع أزمة المناخ. فالمئة ألف بيت هو عمليا يحقق نوعا من الأمان للسكان، ويرفع من الأمن الكهربائي في البلاد. 100,000 بيت مش كلال، يعني 100,000 بيت يعني هذول بينتجوا تقريبا يعني لا يقل عن 10 ميجا في البلاد. احنا حاليا في البلاد متواجدين على نسبة 16% من انتاج الكهرباء هو من مصادر طاقة شمسية، ولكن الرؤى انه خلال 2030 نوصل 30%. احنا بعاد من هذا الرقم، احنا حاليا بس ب 16%.
1: اذا اين تقف اسرائيل اليوم في مجال الطاقة الشمسية؟ هل تسير فعلا، ذكرت معطى مهم، هل تسير نحو تحقيق هدف 30% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ام انه ترى بأن التحديات كبيرة وهنالك مشاكل؟
9: تحديات كبيرة، هناك مشاكل في شبكة الكهرباء. شبكة الكهرباء لا تستطيع أن تتحمل كمية الكهرباء المطلوبة لـ 2023، 30% من المصادر الطبيعية. الشبكة نفسها لا تستطيع، ولكن عشان هيك تحويل السكان يركبوا على بيوتهم طاقة شمسية وصار عندهم اكتفاء ذاتي، هذا بحل أزمة الكهرباء نفسها، بحل مشكل في توصيل الكهرباء من مناطق لمناطق، لأنه بصير استهلاك مكاني نفس المكان، فهذا بيؤدي إلى تخفيض الكهرباء. ولكن أنا بدي أكرس اللقاء أو المقابلة على تحفيز الوسط العربي للاندماج والاستثمار في مجال الطاقة الشمسية من سببين. السبب الأول هو رفع الأمن الاقتصادي البيتي. إحنا بنحكي عن كل سطح، كل متر مربع أسطوح البيوت بينتج تقريبا حوالي 170 شيكل سنويا كهرباء. نتخيل سطح بيت 100 متر معدل بالوسط العربي، هذا شيء دارج 100 متر، علينا ال 100 متر هذول بينتجوا 17,000 شيكل بالسنة، هذا مبلغ لا يستهان فيه. فاتورة الكهرباء معدل في الوسط العربي للبيوت تتراوح بين 10 إلى 12,000 شيكل سنويا. يعني
1: وضع الألواح الشمسية على سطح بمساحة 100 متر ربما قد يدخل إلى خزينة المنزل 17,000 شيكل في السنة.
9: أي نعم. والشيء المحفز بالإضافة للشيء المحفز إنه خلال لآخر السنة بالكلام بعد مش واضح ممكن يكملوا، أما بسموها العقد اللي بنعمل مع شركة الكهرباء هو بنعمل على 25 سنة، ممكن إنه خلال هاي السنة يتغير في بعض الأشياء، عشان كده في يعني محفزات من عطل السكان.
1: طب هناك من يسأل أستاذ أشرف، كم تبلغ تكلفة تركيب منظومة شمسية منزلية؟ كم يعني تحتاج عادة إلى استرداد هذه التكلفة؟ يعني في ناس بتسأل أديش يعني أنا بكلفني، ومن جهة أخرى أديش بدي أبدأ أحصل على مصاري شهريا؟
9: السؤال واضح. احنا حكينا النظام كل متر بينتج 170 شيكل سنويا، النظام كل متر بكلف 700 شيكل سنويا. احنا نحكي عن بدات راس المال خلال 4 سنوات مع كفاله على المعدات لمده 25 سنه. هون بهالنقطه انا حابب انوه انه في معدات كثير بتنزل قاعده الاسواق، معدات غير غير غير بجوده رديئه جدا واسعارها رخيصه، فالمستوطن المواطنين بيتعاملوا معها مع بسموهم احنا بنسميهم مقاولين تندر، يعني مقاول اللي هو بيكون بدون كفاءة عالية، فهذا بسبب اختيار معدات رخيصة وإلى ذلك. مهم جدا استفسروا عن المعدات من أي شركات، تسألوا شركات مثال تفضل إنسان في الـ AI أو إنسان في الجوجل، أي شركات المفضلة في موجودة. عندنا شركة سراج، إحنا نعطي استشارة مجانية للمستثمرين في هذا المجال، اي نوع بضاعه، اي نوع معدات. احنا عملنا كل بالشراكه مع مركز ابحاث المثلث، اخترنا طبعا معدات جدا قيمه اللي تكون مردودها امن وسريع، ف فهي المعدات مهم جدا المستثمر يأخذ عن الاعتبار شو نوع المعدات اللي ممكن تفيده. طيب. وتضمن استمرارية ل 25 سنة.
1: نعم أستاذ أشرف. نعم نقطة أخيرة طبعا وهناك الكثير.
9: حبيت أقول أنه معنا في كل بيت عمليا بيقدر يمحى فاتورة الكهرباء ويحقق مدخول إضافي من خلال الطاقة الشمسية.
1: طيب. هذه واضحة. أريد أن أسأل عن كل فاتورة الكهرباء، عن أسعار الكهرباء. حكيت عن عام 2030 وحكيت عن خطة وزارة الطاقة لتوسيع انتشار الألواح الشمسية أيضا في المجتمع العربي، وهنالك يعني التركيز على المجتمع العربي. هل هذا سينعكس على أسعار الكهرباء في إسرائيل في السنوات القادمة؟ كيف تقرأ الصورة؟
9: أنا بنظري إنه الكهرباء ثمن الكهرباء بيزداد. يعني كسعر الكل الوط البيت اليوم 0.64 أجورة. بساعات الذروة في الاستهلاك الصناعي أو البيوت اللي تربط بعض من بعض في الوسط العربي بشكل أو بآخر، فهذا بيؤدي إنهم يكونوا هم وصلة كهرباء صناعية. فبدفعوا سعر الكيلو الوات الواحد 1.66 بساعات الذروة بالصيف من الساعة 5 العصر للساعة 11 بالليل. سعر الكيلو الوات بيكون 1.66، هذا رقم خيالي. يعني بالمقارنة بهذا الرقم بالخلايا الشمسية ممكن أنت ترجع سعر نظام الطاقة الشمسية تبعك بسنتين ونص. بشكل 66 إذا كانت كان السعر الكيلو
1: ترجع استثمارك يعني اللي حطيته على الطاقة الشمسية الألواح الشمسية
9: بسنتين بيرجع النظام. فاللي عنده ورشة صناعي وبشغلها بالذات بالساعات الظهر من الخمسة وطالع مطاعم وإلى ذلك من تقديم الخدمات للسكان أو مصانع شفتات متأخرة، فخلايا شمسية هي الحل الأجود والأمثل والأأمن أمام مشكلة المناخ اللي راح نواجهها قريبا.
1: شكرا لك الأستاذ أشرف يحيى على هذا الحديث معنا، مهندس طاقة شمسية مدير شركة سراج للطاقة كفر قرع، أيضا المتخصص في شركة سيمنز الألمانية، على كل هذا الشرح وطبعا التفصيل. شكرا جزيلا لك.
9: أهلا وسهلا بكم.
2: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: السيدة يمنى أبو فني مديرة وحدة الطفولة المبكرة في بلدية كفر قرع، تحية لك.
10: هلا يوسف. هلا.
1: مؤتمر الطفولة المبكرة للسنة الدراسية 26-27، واقع الطفولة المبكرة وتعزيز جودة العمل التربوي. في هذا الواقع المركب الطفولة، هناك من يريد أيضا أن يحسن في الطفولة المبكرة، وأي تحديات تواجهونها؟
10: يوسف اسمح لي أولا أقدم واجب العزاء باسمي وباسم بلدية كفر قرع لعائلة الطفل المرحوم سهام سعيد أبو فول. فعلا كفر قرع تعيش أجواء من الحزن والفقدان، يعني فعلا حزن كبير. يعني هاي أولا. ثانيا إحنا طبعا هاي السنة الثالثة على التوالي نقوم بهالمؤتمر، وهاي رسالة واضحة منا بالبلدية إنه صدقا الطفولة المبكرة في سلم أولوياتنا والتربية والتعليم عامة، لأنه النظرة هي أنه مرحلة الطفولة المبكرة طبعا الأبحاث بتأكد في مجالات مختلفة أن هي الأساس والركيزة اللي بنبنى فيها شخصية الطفل، بتنبنى شخصيته، قدرته على التواصل، قدرته على التعلم. ومن هون كان رؤية البلدية أنه نستثمر جدا بهذا المجال، وفعلا كان عندنا قفزة نوعية بالثلاث أو أربع سنوات الأخيرة بكل مجال الطفولة المبكرة.
1: على ماذا ركزتم في هذا المؤتمر؟
10: في هذا المؤتمر كان التركيز الأساسي على كل موضوع الكشف المبكر والتوجيه المبكر. للأسف عمالها بتزيد صعوبات ونسبة الطلاب اللي بيعانوا من صعوبات في مجال التطور بشكل عام وبمجال اللغوي بشكل خاص، طبعا أسباب مختلفة أهمها فترة الكورونا، الحروب، ما كانش تيرور التعليم هيك متواصلة، فعمالنا بنشوف نسب بتزيد بالروضات بالحضانات. فمن هون كان جدا مهم نجهز الطواقم ونعطيهم آليات وأدوات لكل موضوع الكشف المبكر، وطبعا توجيه الأهالي لأخذ العلاجات اللازمة لضرورة تسكير الفجوات وتجهيزهم لمرحلة الانتقال الرسمي للتعلم بصف الأول.
1: يمنى يعني في ظل التقليصات التي تتحدث عنها دائما السلطات المحلية العربية، هل وحدة الطفولة المبكرة بشكل عام في السلطات المحلية المختلفة تم المس بها بشكل مباشر لأنه ما فيش ميزانيات وهذا يعني المجال بيحتاج لكثير من الميزانيات؟
10: صحيح طبعا. صحيح، بما أنك حكيت بشكل عام أنا راح أستثني كفر قرع فعلا لأن بمحل شوي مختلف، لأني زي ما حكيت سابقا الإدارة داعمة جدا لهذا الموضوع، ولكن بشكل عام وعلى مستوى الدولة وخصوصا بالسلطات العربية للأسف للأسف التقليصات بالأساس بتكون من الطفولة المبكرة. في إحساس إنه هاي الفئة العمرية مش مهمة، ممكن نتدارك بعدها نعطيها بمراحل لاحقة، ولكن للأسف الإشي يعني جدا غير دقيق وغير صحيح.
1: طيب كلمة للأهالي بهذه المناسبة افتتاح سنة دراسية وتحديدا التركيز على جودة العمل التربوي في واقع الطفولة المبكرة، ماذا تقولين للأهالي؟
10: أولا زي ما حكيت سابقا إحنا بالطفولة المبكرة بنشتغل بثلاث محاور: الطفل والأهل والطواقم. فهون طبعا أنا بدي أحيي طواقم الطفولة المبكرة وأتمنى لهم سنة دراسية موفقة. للأهالي طبعا تمنياتي لهم بعام هيك دراسي مثمر، بهمني جدا يكونوا شركاء فعالين يتساعدوا بالطواقم، يتساعدوا فينا بالمؤسسات البلدية. هاي مسؤولية مشتركة، إذا ما كانتش في شراكة هيك إيجابية مش رح يكون تقدم. فمن هنا
1: نعم
10: تفضل.
1: نعم أنا بدأ أشكرك يمنى أبو فني، بدأ أتمنى لكل النجاح مديرة وحدة الطفولة المبكرة في بلدية كفر قرع. سنركز هذا الموضوع أيضا في حلقات قادمة، أنا أعد بذلك مهم جدا. وأيضا نشاطر العائلة في كفر قرع طبعا هذا المصاب الجلل، عائلة الطفلة بعد حادث الدهس. شكرا جزيلا لك يمنى.
10: مشكور أخ يوسف، مشكور وفني دراسية مثمرة للجميع.
1: شكرا جزيلا لك يمنى أبو فني. يوسف شداد، جسلين محمد، بريك أوسكار تريدلر، ريتا تيودوري، شكرا لكم. نهاية أسبوع هادئة، إلى اللقاء.
2: الاثنين على قناة مكان.
11: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع بريت البلاد
12: لبرا؟ أكيد لا،
13: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
14: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
15: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
16: خد حبة فصفصها، كل اللب كب القشر وعيد.
17: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
18: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
19: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
18: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
19: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
20: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
15: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
21: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
22: عناوين الساعة من مكان: اتهام مواطن إسرائيلي بالعمل لصالح جهات استخباراتية أجنبية، تصفية المزيد من مخربي 7 أكتوبر، تفكيك خلية إرهابية في قباطية، تسليم المعتقلين اللبنانيين الأربعة إلى الصليب الأحمر، تخصيص المكان الثاني لغوتليب في عتصمة يهوديت، وأجواء لطيفة إلى دافئة الليلة.
0: راديو مكان الأخبار.
22: الواحدة في أورشليم القدس. السلام عليكم. قدمت لائحة اتهام بحق مواطن إسرائيلي تنسب له العمل لصالح جهات استخباراتية أجنبية والضلوع في حملات للتأثير على الرأي العام، وسمحت المحكمة المركزية في الليد بالنشر أنه خضع للتحقيق في الشرطة والشبك. قام جيش الدفاع بتصفية قائد سرية نخبوية حمسوية في خان يونس أمس الأول الأربعاء، وجاء في بيان صادر عن الجيش والشباك أن المخرب محمد القاضي شارك في اقتحام ثكنة سوبا خلال مذبحة 7 أكتوبر، وكان ضالعا في احتجاز مخطوفين في رفح، كما أنه عكف في الأونة الأخيرة على تأهيل عناصر في حماس وقدرة الحركة، وعمل على التخطيط لاستهداف القوات ومواطني إسرائيل. في قباطية منطقة جنين، ألقت فجر اليوم قوة خاصة من جيش الدفاع القبض على خلية إرهابية مؤلفة من 5 أشخاص، وأفيد بأنهم خططوا لارتكاب اعتداء، وتم ضبط بندقية من طراز M16 ووسائل قتالية أخرى. تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات محاولة طعن مواطنين يهود وأحد أفراد حرس الحدود عند باب العمود شرق أورشليم القدس فجر اليوم، وتم القضاء على الإرهابي بإطلاق النار. وذكرت مصادر فلسطينية أنه يدعى إبراهيم الهندي وعمره 33 عاما، من حي بيت حنينة شمالي المدينة. استلم الصليب الأحمر المعتقلين اللبنانيين الأربعة الذين أفرجت عنهم إسرائيل، وأمس أطلق سراح آخر. وتفيد مراسلة إذاعة كان جيلي كوهين بأنه تم الاتفاق على هذه الخطوة خلال اجتماع عقد بين رئيس الوزراء نتنياهو والسفيرين الأمريكيين في بيروت وأورشليم القدس ميشيل عيسى ومايك هاكابي. أعلن رئيس عتصمة يهوديت بن غفير انضمام عضو الكنيسة الليكودية تالي غوتليب إلى الحزب، وقال إنها ستكون في المكان الثاني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
3: لحظة منقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
22: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وتظل درجة الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر. هذه درجة الحرارة الصغرى المتوقعة: أورشليم القدس 17، تل أفيف يافا 25، حيفا 23، الناصرة 22، بئر 27، وفي إيلات تصل إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
2: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
6: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
7: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
8: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
9: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
10: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
11: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
0: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
12: راديو مكان الأخبار.
13: الثانية ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. قدمت لائحة اتهام بحق مواطن إسرائيلي تنسب له العمل لصالح جهات استخباراتية أجنبية والضلوع في حملات للتأثير على رأي العام، وسمحت المحكمة المركزية في اللد بالنشر أنه خضع للتحقيق في الشرطة والشباك. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بعد ظهور اليوم بمقتل مسعف وإصابة عدد من الأشخاص بجروح إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة المواصي غربي خان يونس. جاء من جنوب لبنان أن القوات العسكرية الإسرائيلية تواصل عملياتها في مناطق مختلفة، وأفيد بتعرض بلدتي المنصور والخيام لقصف مدفعي، وكذلك بتحرك آليات في بلدة زوطر الشرقية. إلى ذلك استلم الصليب الأحمر المعتقلين اللبنانيين 4 الذين أفرجت عنهم إسرائيل، وقد أطلق أمس سراح آخر. وتفيد مراسلة إذاعة كانجلي كوهن بأنه تم الاتفاق على هذه الخطوة خلال اجتماع عقد بين رئيس الوزراء نتنياهو والسفيرين الأمريكيين في بيروت وأورشليم القدس ميشيل عيسى ومايك هاكابي. في قباطية بمنطقة جنين ألقت فجر اليوم قوة خاصة من جيش الدفاع القبض على خلية إرهابية مؤلفة من 5 أشخاص، وأفيد بأنهم خططوا لارتكاب اعتداء، وتم ضبط بندقية من طراز M16 ووسائل قتالية أخرى بحوزتهم. أعلن رئيس عتسما يهوديت بن غفير انضمام عضو الكنيسة الليكودية تالي غوتليب إلى الحزب، وقال إنها ستحل في المكان الثاني في القائمة.
12: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: أخيرا مستمعينا، يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وتظل درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر. وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في أورشليم القدس 17، تل أفيف يافا 25، حيفا 23، الناصرة والجولان 22، جبال الجليل 18، اللد والرملة 24، ومع بئر السبع نختتم مع 20 درجة مئوية. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم عند الثالثة. طاب يومكم.
14: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
15: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. مكان.
16: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة.
15: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
16: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
15: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
17: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
15: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
18: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
15: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

تحية لكم لكافة مستمعينا ومستمعاتنا، أنتم برفقة راديو مكان. 7 دقائق بعد الثانية، ساعتنا الآن حتى 2:30 نواصل مع هذه الباقة من الأغنيات حتى تلتقون طاقم مكان الرياضي عند 2:30 من استوديوهاتنا في حيفا حتى الساعة 6:00.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون. برنامج مرأة أبو هداف وإياكم نمضي بإذن تعالى حتى الساعة السادسة، كل ذلك على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. مرأة أبو هداف مع المباريات التي انطلقت هذا الأسبوع في الدرجات الدنيا. جوسلين محمد إبريك، أسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البث. أمس جديروت فاز على الشباب الطيري بالنتيجة 4-1، إبطن فاز على مكابي كفركنا ظهر اليوم بالنتيجة 4-0، محمد نجمي سجل 3 أهداف. يركز لنا خلال البرنامج أن نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح. فتعالوا بنا رأسا إلى زميل سمير سليمان نيشر أمام شباب طمرة، اتحاد طمرة. تحية لك، أهلا بك سمير من نيشر.
1: وأجمل تحية رياضية لك زميل محمد الشيخ خليل ولعموم المستمعين. موسم جديد زميل محمد نفتح صفحته اليوم، موسم نتمنى أن يكون عنوانه المتعة الروح الرياضية. اليوم نعلن انطلاق المشوار في الدرجة الأولى، فرق تبحث عن الصعود وأخرى تريد البقاء بشكل لائق ومشرف. الموسم الفائت زميل محمد صعد الأخاء الناصر الدرجة الأولى بعد أن تجمد هبوط الفرق ليتوسع دور الدرجة الأولى إلى 18 فريق. وفي نهاية هذا المطاف في هذا الموسم أيضا فريق واحد سيصعد وفريقان سيودعان الدوري. وما نريده زميل محمد هو أن يكون موسم إثارة، موسم تحدي، وأن يستمر الدوري حتى نهايته. الطمراويون يحضرون لهذه المباراة بعد الخسارة الكبيرة الثقيلة المذلة في مباراة الكأس بالنتيجة الثقيلة 6-0 أمام نوفا جليل الهابط إلى الدرجة الأولى. بالمقابل نيشر يحضر لهذه المباراة في مباراة الكأس، فاز على هذا الملعب هنا 5-1 أمام نفي شعنان. نكون زميل محمد مع تشكيلة الفريقين، عروني نيشر الذي يرتدي الزي الأبيض الكامل والذي يود أن يصعد إلى الدرجة الممتازة. في حراسة المرمى دورون ميخائيلي، لاعب الميدان أفيف بيتون، أفيف كاتان، غير حميم، دودو بن شمعون، يارين دافيدوفيتش، لاهب دهان، معتصم عساوي، صالح صفية، قاسم الحلف، والكابتن المهاجم شادي مصاروي. بالمقابل الطمراويون اتحاد طمرة في حراسة المرمى عميد تريل، في الدفاع اياد الحاج، ايهم فعور، يوسف عساوي، محمد ابو عامر، في خط الوسط محمود سبعني، عصام عطري، راني حمزي، بشار شاهين، وفي خط الهجوم الثنائي خالد عواد ومحمد ربيع. يحكم ويدير هذه المباراة الحكم اوري عزرا، يساعده على الخطوط كل من احمد كبها من برطعة وإيتاي كاتس، والحكم الرابع هو نعم نبون بحضور أفراد قليلة هنا على المدرجات، ليس أكثر من 40-50 متفرج. أجواء الطقس هنا يعني نوعا ما مثالية لمباراة كرة قدم. نكون ما يجري على أرضية الملعب، 5 دقائق الكرة مع عناصر نيشر حراسة المرمى. هذا هو دورون ميخائيلي إلى رحميم يتوغل يبحث عن مساند يرسل الكرة من هناك إلى صفية مع الكرة، ماذا يفعل هناك؟ دفع، ماذا يشير الحكم يشير إلى استمرار، تعود الكرة إلى صفية مرة أخرى، يبحث عن مساندة، يرفع برأسه باحث عن مساندة، يعيد الكرة، نعم يعيد الكرة من هناك إلى هذا اللاعب أفي كاتان إلى من جديد الناحية اليمنى إلى هذا اللاعب معتصم عساوي من قرية كفرمندا، من هناك إلى منتصف الملعب، تنقل هذه المرة إلى الناحية اليمنى، لكن تخطف الكرة من عناصر طمرة، أو من طمرة هنالك، ترسل الكرة والكرة منقولة مقطوعة إلى رمية التماس. أشار لي المدرب طمرة موسى دياب بأن الخسارة الثقيلة في مباراة الكأس أتت بعد أن لعبت تشكيلة الفريق كانت بلاعبي شبيبة، وانضم هذا الأسبوع عدة لاعبي تم تسجيلهم في الاتحاد العام، وقال لي سنكون فريق ند قوي ونريد الثبات وأن نبقى في الدرجة الأولى. رمية التماس، نقل التماس لصالح الطمراويين، هنالك في الكرة يوسف عساوي إلى لاعب الهجوم عصام عطري لا يتعامل مع الكرة بالشكل الجيد، والكرة تنقل والكرة مقطوعة ومخالفة لدفاع طمرة، وهذه لدفاع نيشر، وهذه فرصة لإعادة البث إليك في الاستوديو. 7 دقائق هنا في نيشر 0-0 إليك زميل محمد.
0: شكرا جزيلا لك. إذن خسارة ثقيلة مني بها الشباب الطيري. جديروت فاز على الشباب الطيري أمس في الدرجة الأولى الأسبوع الأول من الدوري 4-1، وظهر اليوم اتحاد إبطن يفوز على مكابي كفركنا 4-0، أولغا فاز على عرعرعر بالنتيجة 7-2، وأورع كيفا فاز على كشافة حيفا بالنتيجة 2-0. يتوزع مراسلون ومندوبون في كل الملاعب وسنوافيكم بالنتائج، والزميل مشير قدح يتواجد طبعا ليركز نتائج الدرجات الدنيا لنوافيكم بها رويدا رويدا أول بأول وتحديدا من خلال هذا البرنامج ملاعب وأهداف، حيث تنطلق المباريات حتى السادسة. نحن معكم بإذن الله حتى آخر صافرة للحكم في آخر مباراة، والتي تنطلق في الرابعة مكابح مدن جداد أمام الطيري. حتى نكون مع اللقاء الأول مع الطيري مع أحمد خاسكي نحاول الاتصال به. نعود إليك سمير سليمان، نيشر 0-0 أمام طمرة درجة أولى.
1: دخلنا مدار الدقيقة الثامنة، الكرة الآن لصالح نيشر، هذا الآن يتوكل يبحث عن الكرة هنالك، يواصل الكرة هنالك إلى ركنية، أي هجمة جميلة منسقة، انتقلت الكرة من الناحية اليسرى، كان هذا اللاعب جاي رحمي بعث الكرة إلى هذا اللاعب دهان القادم من مجدال عينك، توغل مرة من الأول، لكن هنالك لاعب من طمرة خلص الكرة إلى ركنية، ركنية أولى في المباراة. هل سنشاهد هدف ببث حي مباشر هنا عبر الراديو مكان ترفع الكرة؟ الكرة عالية ولاعب الدفاع يشتتها، تعود الكرة مع بن شيمون يرفع الكرة، الكرة عالية تطير وحارس طمرة بقبضة يديه يخلص الكرة، تعود مع لاعبي نشر أفضل مع بداية المباراة، تعود الكرة مع صفية، من صفية إلى هذا اللاعب معتصم عساوي على الناحية اليمنى يرفع برأسه، يرسل الكرة إلى قاسم الحلف كما يقولون في الحلف، جاسم الحلف ترسل الكرة، ومن هناك إلى رمية التماس لصالح الفريق من نيشر. كما ذكرت عدة فريق زميل محمد ستنافس وبقوة من أجل الصعود إلى الدرجة الممتازة، بضمنهم أبو عيل من الفحم، نوفا قليل، نيشر، ربما الطيري لم نعرف اليوم يبدأ هذا الموسم. الكرة تنقل، الكرة من هناك مخالفة، الحكم يشير لا شيء، كان هناك بمطالبة، كان شادي مصاروي يطالب بركلة جزاء، ماذا يشير الحكم؟ يشير إلى ركنية، شادي مصاروي غاضب على الحكم، أنا شاهدت يعني شد بقميص المهاجم شادي مصاروي، الحكم يشير إلى ركنية بعد أن أشار له الحكم الراية، ركنية ثانية لصالح الفريق المحلي من نيشر. وصالح صفية ابن أبو سنان لعب في الطير عدة مواسم، يذهب إلى الناحية اليمنى إلى الرواك الأيمن لتنفيذ الركنية، أشاهد أربعة لاعبين، خمسة لاعبين الآن بأزي الأبيض الكامل داخل منطقة الجزاء، نظرة إلى الساعة، دخلنا مدار الدقيقة العاشرة هنا في استاد نيشر الجميل المميز الكبير. صالح صفي يضع الكرة، ننتظر حتى تنفذ، صفي يضع الكرة، يبرمج الكرة، يهندس الكرة، سينفذها بالقدم اليسرى، هل سترفع أم ستكون هنا كرة مدروسة؟ ترفع الكرة بنهاية المباراة برأسي، الكرة هناك خطيرة، لكن دفاع طمرة يتماسك، يتربص لهذه الكرة وترسل الكرة، تعود مع دفاع طمرة الآن سيذهب لإحضار الكرة لتنفيذ رمية التماس لصالح الفريق الطمراوي. من يذهب لتنفيذ رمية التماس؟ هذا اللاعب أيهم فعور ينقل الكرة من هناك مجددا، اللاعب محمد ربيع ابن قرية المشهد، من هناك تنقل الكرة إلى قاسم الحلف، هذا اللاعب المميز يتوغل الحلف، يرسل كرة عرضية، وهنالك دفاع طمرة متماسك ويشتت الكرة إلى رمية التماس. أنتم تستمعون بأن الضغط كله لنشر، بالمقابل طمرة تتقوقع تتمركز في الدفاع، رمية التماس من هناك تنقل إلى هذا اللاعب قاسم الحلف، تقطع الكرة من دفاع طمرة مرة أخرى، تعود مع لاعبي نشر، ترسل الكرة، كان هذا اللاعب صالح طفي، والكرة تتعالى هنا عالية لتكون رمية ضربة مرمى لصالح الفريق الطمراوي الضيف. نعم. هنا إذن أستمع الشارة إليك محمد، أنت تود البث، ولذلك نعم. 11 دقيقة 0-0 إليك في هذه المرحلة.
0: إذن فريق اتحاد إبطن فاز على مكابي كورونا 4-0، محمد نجمي سجل 3 أهداف، تألق في هذه المباراة المدرب محمد عمري المخضرم، تحية لك، أهلا بك، مساء الخير محمد عمري مساء الخير. إذن معنا على الخط الهاتفي محمد عمري، وسنكون في اتصال محاولة للحديث إليه، وهذه فرصة لنكون في نشر حتى يتسنى لنا أن نستمع إلى كلمات من عمري. نأخذ البث منك سمير سليمان عندما يتم ذلك.
1: إذن 12 دقيقة هنا في نشر 0-0، نشر تحاول، نشر تسيطر، نشر تحول عن الرواق الأيمن تارة وتارة عن الرواق الأيسر. هنالك هذا اللاعب قاسم الحلف يتقدم، لا تصل الكرة إلى قاسم، بل هنالك دفاع صمرة أقرب إلى الكرة. هذا اللاعب براني حمزة الكابتن، وتشتت الكرة من لاعب الدفاع في نشر إلى رمية التماس، رمية التماس لصالح الفريق الصمراوي. من يذهب لإحضار الكرة؟ إياد الحاج، الحاج على تنفيذ رمية التماس من هناك من منتصف الملعب، يرسل الكرة، الكرة قصيرة إلى محمد ربيع مرة أخرى، رمية التماس تالية على التوالي للضيوف من طمرة، تنقال إلى الحاج مرة أخرى، الحاج يمر، الحاج يتوغل، يحاول يسيطر على الكرة إلى راني حمزي، حمزي تخطف الكرة من راني حمزي إلى صفية من نيشر، نيشر من هناك مع الكرة هذه المرة على الناحية اليمنى، يحاول صالح صفية، صفية ولكن الكرة تقطع هنا خط المرمى التماس وإلى رمية التماس.
0: نعم.
1: وإلى المقابلة.
0: نعم
1: إلى
0: نعم
1: محمد
0: نعم.
1: عمري، وأنا شاهدت المباراة.
0: مشانك خليك معي، خليك معي، مشانك خليك معي، إذا عندك أي سؤال أعلم جيد أنك شاهدت المباراة. بجملتين لخص المباراة سمير، بجملتين كمهني صحفي.
1: يعني إفصن كانت الأفضل طوال المباراة، وتحققت على الأقل تسجيل 5-6 أهداف بل 7 أهداف، لكن البطاقة الحمراء الأولى الغير مبررة من لاعب كفر كان الذي تشاجر مع أحد لاعبيه، وهنالك أشرت لها البطاقة الحمراء، هي ما أثرت يعني على المباراة. وأيضا لاعبوه كفر كان يعني لا حول لهم ولا قوة كانوا في المباراة، إبصن كانت الأفضل.
0: رسلان أمارة اللاعب تلك بطاقة الحمراء، رسلان أمارة.
1: نعم بداية المباراة.
0: إذا أردت أن تطرح سؤالا، محمد عمري المدرب واللاعب المخضرم في فريق إبصن، تحية لك، مساء الخير محمد.
2: تحياتي أخي محمد، مساء الخير.
0: مباراة سهلة للغاية.
2: الحمد لله اللعيبة عندنا عمل المباراة سهلة.
0: اللعيب اللي عندك ولا الضعف اللي في مكابك فركان، اللعيب غير مجرب فريق بالقوة تلملم حاله؟
2: هيك وهيك، بديش أنا فوت على أشياء ما تخص الفريق عندي. الفريق الحمد لله لعب مباراة ممتازة، أداء رجولي، والهم إيش عندنا 3 نقاط. يعني تعرف أخي محمد بالدرجات الثانية هنا تقدر تعرف مين ضعيف من زوين، يعني أيامات تكون تجيب يوم مش منيح تقدر تخسر مع فريق زي ما كان كفر كان
0: ممكن، وصارت هاي الشغلات وأنت طبعا أكثر من يعرف. الكادر عندك هيك مكتمل محمد عمري؟
2: لا، في لاعبين ضفت جديد للفريق، شادي صالح وجبت هشام عفيفي.
0: من ما طلعت انت على الدرجة الثانية إبطن معك والفريق دايما اسم على مدار سنتين وهي 3، اسم كبير، اسم كبير يستطيع ان يقارع وينافس وان يتحدى وان يقترب من يركا وشفا عمر سنة؟
2: أنا حسب شو أنا أعمل، شو أنا أعرف عن فريقي وعن الدرجات هي اللي بعد حالي، إنه أنا أكثر واحد يمكن عندي خبرة بالدرجات بالدرجة الثانية.
0: طيب.
2: صار لي فيها تقريبا 15 سنة. إبطن يقدر ينافسه يركا، يقدر ينافسه شفا عمر، بس كل الحكي قاعد يروح على يركا وشفا عمر، يعني شوي إحنا كيفين عليه حتى.
0: ليش يعني أساس تسلط الأضواء والضغط يكون هناك وأنتم بتلعبوا بدون ضغط هذا؟
2: أول شيء أنا دائما أفهم لعبت إنه ما نلعب بضغوطات، إحنا لازم أول 6-7 لاعب نفكر بس كيف نجيبهم ونخلص ضغوطات على غيرنا.
0: طلع عادة فريقك كان مرتاح ماديا كل السنوات، المجلس الإقليمي بيساعد، اللي حواليك بيساعدوا، بعده الأمر ميسر ولا ستصعب، عم تصعب الأمور المادية؟
2: بعد من ناحية مادية الحمد لله احنا دائما مزبطين وضعنا ومدربنا على حالنا، يعني مش صح نزيد ولا ننقص عن الميزانية المحدودة.
0: لاعب مدرب بنفع محمد عمري بالدرجة الثانية؟
1: والله هذا السؤال كان يا محمد، هذا السؤال كان
0: يعني يلا قول يا سمير. كله
1: صعب يعني المدرب يكون ولاعب، خاصة يعني انه صعب يمشي اللعبة وهو مدرب وهو لاعب، صعب عليه لمحمد عمري. انا باعتقادي على محمد عمري ان يختار اما ان يكون مدرب او لاعب.
0: قول جاوب.
2: مظبوط 100%، أنا معك هذا الشيء، هذا الشيء يعني صار 3 سنين، هاي السنة الثالثة اللي كتير صعب علينا، بس إن شاء الله الحمد لله إنه قدرنا نختم كمان هي مناسبة على رد ما كان نصرح إنه خراس قرطام جدد العقد كمان معانا، وشادي صالح وأحمد وهشام عفيفي اللي يقدر محمد عمري يقدر يرتاح ويقدر يعني يسد له نص ساعة وعشرين دقيقة.
0: أوه يعني وأخيرا هذا الأمر. بدك تفاجئ وممكن يعني تحتفل بارتقاء 9-10 سنة؟
2: لا تكرهون شيئاً.
0: طيب ماشي، وهذا ولا وعسى أن تكرهوا خير لكم، بس بدنا نسأل يعني وارد في الحسبان ولا مش بهذا الاتجاه؟
2: ورد بالحسبان. احنا بنشوف الاشياء كيف تمشي معانا، من هون صار 12 لواحد، اذا شفنا حالنا انه احنا نقدر ننافس راح ننافس، ونقولها بطول تصريح يعني، اذا شفنا الامور نقدرش ننافس وبعيدين عنينا فيش عندنا اي مشكله ناخذ خطوه لورا.
0: طب بدك تحضر مين؟ بدك تحضر، بدك تطلع تحضر كفر اسماعيل اللي عندك الجمعه الجايه اذا انا مش غلطان، انت مستضيفين
2: الجمعه اللي بعدها؟ الجمعه
0: انا الجاي اللعبه الجايه، الجمعه الجايه استراحه مزبوط، برنامجنا ساعتين، قصدي اللعبه الجاي انت من اللي 19 الشهر انت اللي راح تستضيف كفر اسماعيل، راح تشوفه؟
2: لا مش طالع تشوفه. انا استضيف
0: كيف؟
2: انا استضيف كفر
0: اسماعيل. ما بقول لك راح تشوفين اللعبه اليوم مع كفر مندا، ولا بدك تروح لعبه بكره ابطن تحضرها؟ عفوا يركي فريقك السابق، ولا هاي ولا هاي؟
2: انا وعدت سيد حصول ناجي على بيركا ان شاء الله، اروح على بيركا وكفر اسماعيل. انا بعرف ان السينمارك بعرف كل لعيب غاب ختم، بعرف ان هن فريق ممتاز يعني، لعبوا صحيح مباراه كاس دولة مع يركا، ويركا ضربوه 4 بس هذا مشكله الفريق عندهم.
0: رايح تيف وعد فايد حسون تحضر عنده منشان تتمنى له ما يغلبش بكره؟
2: الله بطلعش هاي الامور
0: اخي محمد، ما لك يعني، هو بده يتمنى لك تغلب، هو بده يتمنى يعني الفريق المنافس بتمنى لغيره يغلب.
2: انا متاكد 100% فهد حسون بتمنى للكل يغلب،
0: بتمنى للكل، بتمنى لشفا عامر يغلب، وبتمنى لك تغلب.
2: لا شفا عامر لا شيء ثاني،
0: هو لك بتمنى تغلب.
2: لا يمكن بعد الحكي تاع اليوم يغير رايه.
0: سمير عندك ملاحظه او سؤال لمحمد؟
1: عندي ملاحظه، انه هو قرر انه بقول انه بده يجي مدرب يصير مدرب، لكن محمد عمري كان اليوم من افضل اللاعبين على ارضيه الملعب، يعني عنده اللمسه التاتش المميز.
0: ما احنا مزبوط مزبوط،
1: طلع لعيب بمستوى عالي
0: مزبوط. احنا بنسال، بدي اقول لك شغله بس واحده، مزبوط بنسال اسئله صعبه بس كلمه حق تقال. هذا الولد اللي اسمه محمد عمري بكبرش، عنده كنه 10 11 12 ارتقاء، بس مشان تكون عارف كان له محل في الدرجة الممتازة في الأخاء لسنوات طويلة، لكن بسبب عمله وشغله في القرية اضطر انه ينزل على الدرجات الدنيا. بدوش شهادتنا محمد عمري؟ لا
2: هاي الحقيقة أخي محمد مظبوط الاشي، كثير انا ركزت اكثر بشغلي من الفوتبول، لانه شفت انه الاشي اذا بتلعبش من الدرجة الممتازة بتكون لاعب مهمة، والدرجة العليا يعني مش راح يكون عندك كيف داود لك إياها يعني
0: مستقبل
2: من ناحية طبعا كمان من ناحية مادية ومن ناحية هذا يعني سبب المعيش اليوم اللي تطبل اللي يأخذ مبلغ صغير لدرجة جوة لدرجة مشي ريته لدرجة ابن عيلي، عشان هيك قررت إنه أشتغل وألعب فوتبول وأعمل مقاول، والحمد لله رب العالمين ماشي معي الأمور أحلى.
0: حمد عمري بالنجاح والتوفيق، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
0: الى اللقاء الى اللقاء. سمير سليمان خذ البث حتى ينضم الينا محمد الضافر، مباراه جت امام كرميل
1: 19 دقيقه. سمير محمد تبقى النتيجه سلبيه 0-0، لكن وطأت وتيره اللعب بشكل كبير، هنالك اللعب يتمركز في هذه الدقائق في منتصف الملعب، الكره الان مع دفاع نشر بالهجوم، الان سيحاول الفريق من نشر هنا بناء هجمه جديده، الكره مع اللاعب دافيد بن شمعون، بن شمعون قصيره تنقل الكره الى الناحيه اليسرى، هناك رحمين كتن الان مع الكره الى رحمين مره اخرى، يتقدم رحمين بالكره، يتوغل يرفع براسه، ماذا سيفعل رحمين؟ يرسل الكره عاليه عاليه الى شادي مصاري، البحث دائما وابدا عن المهاجم مصاري، لكن الكره تطول الى حارس طمرة عميد ريل، من ريل الى لاعب الدفاع هذا اللاعب خالد عواد، عواد يرسل الكره غير معنونه من لاعبي طمرة، دائما وابدا لاعب طمرة ترسل الكره، لكن الكره التي يرسلها الفريق الطمراوي غير معنونه، الكره مع دفاع طمرة مع دفاع نشر عفوا من هناك الى الناحيه اليسرى، ماذا يفعل هذا اللاعب؟ الكره تنقل والكره هنالك الى دفاع طمرة، ومن هنا زميل محمد يعني بعد سماحك نرسل كل التحيات وكل السلامه لابراهيم الجداد ابو خالد بعد ان اجرى عمليه قلب مفتوح، نتمنى له السلام الكامل وان يعود الى المدرجات الى الملاعب، نشتاق لمثل هذا الأشخاص
0: إلى
1: الملاعب.
0: إذا سنكون أشكرك في هذه المرحلة. لمن لا يعلم من هو إبراهيم الجدات أبو خالد، شخصية رياضية مرموقة جدا، من أروع الأشخاص الذين يتعاملون في مجال الرياضة في حسن الخلق والأخلاق وحسن الإدارة وعشق الفريق الكبير جدا، حمدا لله على السلامة والإداري إبراهيم الجدات، ويا سمير الأسبوع القادم لأنه غادر المستشفى بالأمس بعد عملية قلب مفتوحة ناجحة إن شاء الله، سنتحدث إليه هكذا وعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. ألف ألف سلام يا أبا خالد.
1: سلام يا أبو خالد.
0: إذن شكرا لك في هذه المرحلة زميل محمد الضافر في مباراة المرتكي الحديث، المرتكي حديثا للدرجة الأولى اتحاد جت أمام كرمئيل. تحية لك، مساء الخير محمد الضافر.
3: والتحيات لك محمد والشيق اشتياق وعناق لك محمد شيخ خليل ولكافة المستمعين الكرام من ملعب جت البلدي. ست دقائق على بداية المباراة بين أبوعيل أبناء جت وأبوعيل عروني كرمئيل، 0-0 ما زالت النتيجة. ورأسا إلى تركيبة الفريقين، الفريق المحلي من أبوعيل أبناء جت افتتح المباراة بالتركيبة التالية بين الخشبات الثلاث: رسمي، غرة، عبد اللطيف جمل، محمد سعدي، أكرم عسلي، مسعود ودت في خط الدفاع. في خط الوسط محمد وتد، علاء زامل، إدمون عازم، عمر غرو. في خط الهجوم يوناتان سقيف، عمر عوضي، وسبعة أو ثمان لاعبين لم يمروا في سلطة مراقبة الميزانيات لفريق هابوعيل أبناء جات، الأمر الذي دفع بمدرب الفريق في إضافة إلى تشكيلة الفريق الأساسية اللاعبين البدلاء وليس اللاعبين الأساسيين. إذن خمسة لاعبين أساسيين من بين ثمان لاعبين لم يمروا في سلطة مراقبة الميزانيات التابعة للاتحاد العام لكرة القدم. الفريق الضيف من أبوعيل عروني كرمئيل افتتح المباراة بالتركيبة التالية: في حراسة المرمى نير ريكوفيشيك، إيتاي جولدنبرغ، عميد مزراحي، إيتاي إرزي، محمد كنعان في خط الدفاع. في خط الوسط تومير هيركوفيتش، أكرم مريح، محمد مادي، حسين ياسين. وفي خط الهجوم عمر ترجمان وبين أزولفيل. يحكم هذه المباراة الحكم المركزي يوسف معلم، الذي ألقى بعض التعليمات والكلمات الطيبة في افتتاحية المباراة عند بوابة الملعب، والذي لاقت استحسانا من اللاعبين ومن إدارة الفريقين. يساعد على الجانبين حلا عرضات وياهف حزان. سبع دقائق والنصف نتقدم إلى الثمانية دقائق على المباراة، وما زالت النتيجة 0-0. إليك في هذه اللحظات.
0: شكرا لك محمد الضافر. سمير سليمان، فقط النتائج: ابطن مكابي كفر كان 4-0، جديروت شباب الطيري من الدرجة الأولى 4-1، أولجا عرا عرعرة 7-2، أورا عكيفة كشفت حيفة 2-0، نستيونا أبو غوش 2-0. يركز لنا نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح. سمير سليمان، النشر أمام طمرة
1: 25 دقيقة سبيل محمد، تبقى النتيجة على حالة سلبية 0-0. نيشر مرة أخرى يحاول، هذا اللاعب عساوي، معتصم عساوي إلى قاسم الحلف، حلف على الناحية اليسرى يحاول، يا تمتلك هذا اللاعب مهارات فردية رائعة، يرسل الكرة إلى منتصف الملعب، هنالك عساوي مرة أخرى. ماذا يفعل عساوي؟ عساوي ماذا يفعل؟ يرسل الكرة، الكرة إلى صفي مع الكرة، يتوغل صفي. إذا تسمعون بأن عدة لاعبين من المجتمع العربي يلعبون ضمن فريق نشر بالإضافة إلى صالح صفي. قاسم الحلف، الكرة من اللاعب، هناك ضربة، هناك تسلل، لكن الكرة كانت خطيرة للغاية بعد لعبة الكرة، وهناك لاعب دهان بعث الكرة، ولكن التسلل أتى في الرمق الأخير. إذن هجمة أولى منسقة بشكل رائع. إذن كنت أود أن أقول بأن عدة لاعبين من المجتمع العربي يلعبون في نيشر بالإضافة إلى معتصم عساوي وصالح صفي وقاسم الحلف وشادي مصاري، أيضا أشاهد على دكة الاحتياط ياس مطالحة واللاعب السكنيني اللاعب عدي شلاع طول آخر يتواجد على دكة الاحتياط. 6-7 لاعبين من المجتمع العربي يلعبون ضمن نيشر، وهذا يقول بأن الفريق من نيشر هو يمتلك فريق متكامل، فريق قوي، فريق يعني يحاول أن يوصل بين العلاقات بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي. نود
0: هل هنالك فرصة لشرب الماء يمنح
1: الفريق في هذه الأثناء؟
0: يعني موجودي. طيب شكرا لك في هذه المرحلة، نعود إليك بعد الأخبار إلا إذا جد جديد قبل الأخبار. عودة إلى محمد الضافر، جت أمام كرمئيل
3: 9 دقائق على المباراة، وما زالت النتيجة 0-0 بين أبوعيل أبناء جت وأبوعيل عروني كرمئيل. وهذا فريق أبوعيل أبناء جت رغم النقص العددي والكادر البديل الذي افتتح المباراة، ولكن أشن بعض الهجمات على مرمى أبوعيل عروني كرمئيل، ولكن هذا اللاعب أكرم شريح هو كابتن فريق أبوعيل كرمئيل، كان في المكان الصحيح لفرصتين منذ بداية المباراة. 9 دقائق وكانت هناك فرصتين لفريق أبوعيل أبناء جت، ولكن دفاع كرمئيل كان في المكان الصحيح ينتقد مرماه يدافع عن مرماه بشكل منظم بشكل صلب، يمنع كل هجمات على الأبناء جت من دخول نصف مرماهم نصف مرماهم. وهذا الحارس أيضا الحارس نير ريكوفيتشيك يقف في المكان الصحيح بين الخشبات الثلاث يوجه التعليمات لدفاع أبو علي الكرمائل، وأبو علي الكرمائل يلعب بشكل عصبي أكثر بشكل متوتر أكثر منذ بداية المباراة. إذا ضربة حرة مباشرة لفريق أبو علي الأبناء جت إلى وسط الملعب نحو لاعب أبو علي الأبناء جت عمر غرة، من عمر غرة يعيد الكرة مرة أخرى إلى إدمون عازم، إدمون عازم من هناك دفاع أبو علي الكرمائل يقطع هذه الكرة، الكرة تعود مرة أخرى إلى محمد وتد، محمد وتد بوسط الملعب إلى مسعود وتد، مسعود وتد يفتش عن لاعب غنم معطى يعيد الكرة إلى محمد سعدي في خط دفاع أبو علي الأبناء، جتوى مقطوعة من كرمائيل في وسط الملعب، كرة مبعثرة في وسط الملعب. ماذا يشير الحكم؟ الحكم يشير إلى ضربة حرة مباشرة من وسط الملعب لصالح فريق أبو علي الكرمائيل، كان تدخل على اللاعب محمد كنعان، وهناك الحكم وصل إلى المنطقة نفسها وأشار بشكل مباشر إلى ضربة حرة مباشرة. إذن هجمة مرتدة سريعة لأبو علي الأبناء لأبو علي الكرمائيل نحو مرمى أبو علي الأبناء جت، ولكن الحارس حارس المرمى رسمي غرة في المكان الصحيح، سقط الكرة قفز عاليا، التقط الكرة وحمى مرماه من هدف شبه مؤكد في دقيقة 11 دقيقة على المباراة. أبو علي الأبناء جت 0، أبو علي الكرمائيل 0. إليك محمد.
0: شكرا لك. بعد الأخبار لنا عودة إن شاء الله، ونحن سيداتي وسادتي نتواصل وإياكم. زميل عنان عماشي يوافينا، منبع الجولان يتقدم 1-0 على أبو علي الكرمائيل في مباراة خارجية. أيهم زهوي سجل الهدف في الدقيقة 22. دقيقة نتيجة وجملة أخرى سمير سليمان في مباراة نيشر أمام طمرة.
1: 29 دقيقة 0-0، نيشر أقرب إلى الهدف الأول ربما في نشرة الأخبار.
0: إذن سيداتي وسادتي إلى هنا يأتي الجزء الأول من ملعب وهداف، نعود إليكم بعد نشرة أخبار الساعة الثالثة لنواصل وإياكم حتى الساعة السادسة ما يجري في الملاعب. يتواجد مراسلون مندوبون في كل الملاعب المختلفة من الدرجات المختلفة. أجمل تحية من وسط البرنامج جسلين محمد بريك، أوسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل. بإذن تعالى لنا عودة بعد الأخبار، ولكن ما سجل من نتائج أمس واليوم ضافر ضربة حرة
1: لدينا. نعم. ضربة جزاء لأبو علي الأبناء جت، ضربة جزاء عن بعد 11 متر
0: معك حتى أخذ البت.
1: نعم محمد، هناك لاعب أبو علي الأبناء جت دخل إلى مرمى إلى داخل منطقة العمليات، خذوا هات مع لاعبي أبو علي الأبناء جت يوناتان سقيف، عمر عوضي وعمر غرة من هنا إلى هناك، وهذا اللاعب لاعب أبو علي الأبناء جت محمد وتد سقط أرضا، والحكم المركزي يوسف معلم يشير بشكل
0: سمير سليمان. سمير سليمان
1: 1-0 للنشر.
0: شكرا لكم. الأخبار للأخبار.
4: الليلة على قناة مكان
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: الله يحملك إياه، صار شاب
8: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
7: فش أحلى منا تشوف أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
8: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
9: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
10: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
11: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: راديو مكان الأخبار.
12: الثالثة ساعتنا الآن في مكان أسعد الله أوقاتكم في قباطية بمنطقة جنين. ألقت فجر اليوم قوة خاصة من جيش الدفاع القبض على خلية إرهابية مؤلفة من 5 أشخاص، وأفيد بأنهم خططوا لارتكاب اعتداء وتم ضبط بندقية من طراز M16 ووسائل قتالية أخرى بحوزتهم. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بعد ظهر اليوم بمقتل مسعف وإصابة عدد من الأشخاص بجروح إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة المواصي غربي خان يونس. جاء من جنوب لبنان أن القوات العسكرية الإسرائيلية تواصل عملياتها في مناطق مختلفة، وأفيد بتعرض بلدتي المنصور والخيام لقصف مدفعي، وكذلك بتحرك آليات في بلدة زوطر الشرقية. تعكف طواقم الإطفاء مستعينة بطائرات في هذه الساعة على إخماد حريق شب قرب مستوطنة جفعوت بمنطقة جوش عتسيون، وتم إجلاء سكان خط المنازل الأول من المستوطنة خشية من انتشار النيران. وجاء من سلطة الإطفاء قبل قليل أنه تمت السيطرة على الحريق. أصدر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد عفواً عن عبد الرحمن القرضاوي نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي أياماً معدودة بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لإدانته بارتكاب جرائم من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام. وقد سلم لبنان القرضاوي إلى الإمارات مطلع العام الماضي بعد أن دخل أراضيه عن طريق معبر المصنع الحدودي قادماً من سوريا. ويشار إلى أن القرضاوي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، وهو مطلوب لدى السلطات المصرية أيضا لإدانته بتهم تتعلق بالتحريض على الإرهاب.
13: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
14: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
13: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
12: تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغيير يذكر، وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس 29، تل أفيف يافا 31، حيفا وجبال الجليل 30، الناصرة وبئر السبع 33، هضبة الجولان 34، وفلد ورملة 32 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا كالمعتاد على رأس الساعة القادمة. طاب يومكم.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل ملاعب وأهداف مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا على قناة مكان،
2: بلحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: على تاف. اولا تحيه لكم محمد ظافر ابو علي اتحاد ابناء جت امام كرميل.
1: والترتيب الصحيح ابو علي ابناء جت 1 ابو علي عروني كرميل 0 والمسجل هو مسعود وتد. مسعود وتد عن ضربه جزاء عن بعد 11 متر وهذا الحكم المركزي يوسف معلم بشكل مباشر وبلا تردد اشار الى النقطه البيضاء تجمع من حولها لاعبي ابو علي ابناء جت وسلموا الكره لصاحب الهدف هدف الصبت مسعود ودت. مسعود ودت بلا تردد أمام الحارس نير ريكوفيتشيك ويرسل كرة أرضية قوية من الجهة اليسرى لتعانق الشباك وتعلن أبو علي أبناء جت 1 أبو علي كرميل 0. وكانت هناك أيضا فرصة عن ضربة حرة مباشرة عن بعد 20 مترا من الزاوية اليمنى لحارس مرمى أبو علي أبناء جت وهذا عمر ترجمان من أبو علي عروني كرميل صوب كرة صاروخية ولكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر وعروني ناشر في اللحظات الأخيرة تحاول بشكل قوي بشكل مكثف بشكل مركز شن هجمات على مرمى فعل أبناء جت لتحصيل هدف التعادل. إليك في هذه اللحظات لنقل مدار الدقيقة 20.
0: إذن 1-0 سيداتي وسادتي ملاعب وأهداف حتى السادسة بإذن تعالى. أسكار تريدلر جسلين محميد بريك ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية. نتواصل وإياكم. أرئيل يتفوق على المشهد بالنتيجة 1-0 وتماما قبل شارة الأخبار 1-0 يتفوق فريق نيشر على طمرة. سمير سليمان
1: 1-0 لنيشر تماما سقط الهدف في دقيقة 30 تواجد الآن في دقيقة 38 إلى قصة الهدف كانت مخالفة لصالح نيشر رفعة الكرة ولاعب طمرة بالخطأ يضع الكرة برأسه إلى الزاوية البعيدة هنالك عجز حارس طمرة عميد هريل إلى التقاطها 1-0 لنيشر غير مفاجئ تماما زميل محمد. الآن الركلية لصالح طمرة وهي الركلية الأولى بعد مرور 39 دقيقة الركلية لصالح طمرة. هل سنشاهد أيضا هدف لطمرة؟ اللاعب المدافع إياد الحاج يرفع بيده إشارة من هناك الآن سيرسل الكرة ترفع الكرة عالية ولاعب نشر يخلصها الكرة إلى عساوي إلى من؟ إلى لاعب دهان لا بل هذا اللاعب يريل دافيدوفيتش مع الكرة ماذا يفعل دافيدوفيتش من هناك إلى قاسم الحلف إلى لاعب دهان الآن لاعب مع الكرة إلى قاسم الحلف ومرت سلامات على دفاع طمرة. أي هجمة مرتدة جميلة منسقة ابتدأت مع رحميم إلى لهب دهان إلى هذا اللاعب قاسم الحلف الذي بعث كرة بالقدم اليسرى وهنالك مرت من أمام المرمى كانت خطيرة لصالح نيشر. إذن الآن رمية التماس لصالح الفريق الضيف من طمرة. من هو هذا اللاعب؟ اللاعب أيهم فعور تعود الكرة خطوة جميلة إلى هذا اللاعب رامي حمزي مع الكرة بل يوسف عساوي إلى الآن رامي حمزي مع الكرة يوسع الكرة إلى محمد ربيع هل يصل محمد ربيع؟ لا بل حارس المرمى نيشر هنالك وهنالك الراية عالية تواجد أحد من لاعبي طمرة في التسلل الكرة مع عساوي نظر إلى الساعة دخلنا مدار الدقيقة 40 1-0 لنيشر 1-0 مستحق للفريق المحلي من نيشر. عساوي مع الكرة إلى صالح صفية الفعال منذ بداية المباراة من صالح إلى عساوي من عساوي إلى دهان مخالفة لا بل كرة نعم مخالفة لصالح الفريق من نيشر من مسافة بعيدة من منتصف الملعب. من يذهب لإحضار الكرة؟ جاي رحميم يترك الكرة إلى من هذا اللاعب؟ لاعب أفيك كتن يضع الكرة لا بل يتركه أيضا هو الآخر إلى اللاعب دافيد بن شمعون إلى جاي رحميم من هناك يبعث الكرة إلى دافيدوفيتش في الكرة الآن مصاروي يا مصاروي كان بإمكانه بعد الكرة برأسه ومرت بعيدة عن المرمى كان بإمكانه أن يروض الكرة على صدره لم يكن أحد بجواره وأن يرسل الكرة إلى الشباك لكن فضل أن يرسل الكرة والكرة برأسه أجت بعيدة عن المرمى الكرة تنقل بسرعة البرق إلى منتصف الملعب محمد ربيع من طمرة محمد ربيع يتمحور يبحث مع الكرة تنقل والكرة إلى دفاع طمرة نعم بعد احتساب مخالفة للفريق الطمراوي بدأت أن أشاهد بأن الفريق الطمراوي يذهب ينتشر الآن بشكل أفضل بعد أن سجل الهدف في حقه ومن سجل الهدف كان خالد عواد بنرار صديقه بعد ان سكر براسه الى شباكه، الكره من هناك الى لاعبي طمره، ولكن دفاع نشر يتمركز يتويض على الكره الى مصاروي، مصاروي في منتصف الملعب الى دهان، دهان مع الكره، يا له من لاعب ممتاز، الى مصاروي، مصاروي يا مصاروي مصاروي، وهنالك لاعب من طمره ينزلق ويرسل الكره الى حارس المرمى، حارس المرمى عميت ريل. المباراه سريعه في اللحظات في الدقائق الاخيره 42 دقيقة أو شكنا على نهاية الشوط الأول.
0: إذن دعني أعود إليك وأنهي معك بعد قليل الشوط الأول، نعرج على محمد ضافر، ولكن قبل ذلك دعوني أشير بأن البعني من هدف محمود بدران يتفوق على دير حنة بالنتيجة 1-0. العودة إلى محمد الضافر، 1-0 جت على كرمئيل.
2: 25 دقيقة في ملعب جت البلدي، وما زال فريق أبو عيل أبناء جت يسيطر على مجريات المباراة من ناحية النتيجة، ولكن أبو عيل أبناء كرمئيل يحاول منذ تسجيل هدف السبك تسجيل هدف التعادل، ولكن أبو عيل أبناء جت يتعامل مع عيروني كرمئيل بنفس الطريقة التي افتتحت فيها المباراة، خمسة مدافعين بمحاذاة منطقة الجزاء يقطعون الهجمات، يدعون فريق أبو عيل عيروني كرمئيل ليلعب بشكل حر وبشكل عادي في وسط الملعب، ولكن عند الوصول إلى خط الجزاء ومنطقة الجزاء تقطع الهجمات من هناك ويبدأ الضغط لعيروني أبو عيل أبناء جت، ومن هناك تبدأ الهجمات المرتدة السريعة لأبو عيل أبناء جت. هذا ما يظنه ويفكر فيه مدرب فريق أبو عيل أبناء جت.

0: يعني طويلة جدا نحو مرمى بعل أبناء جت وحارس أبناء جت في المكان الصحيح، يوقف هذه الكرة ويدعو اللاعبين للخروج من منطقة الجزاء ليسدد كل ضربة مرمى طويلة جدا
1: إذا
0: إلى
1: محمد
0: وسط.
1: ظافر دعني أنهي الشوط الأول وأعود إليك مع سمير سمان، ولكن قبل ذلك مباراة كأس دولة درجة ثالثة، أبناء الطيري فاز على أورونيت 5-3 بعد التمديد. كأس دولة درجة ثالثة، أبناء الطيري يعمل على الارتقاء للدرجة الثانية. الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، سمير سمان نشر 1-0.
2: 44 دقيقة زميلي محمد، تبقى النتيجة على حالها، طمرة 0-1. وكما ذكرت بأن الهدف أتت من نيران صديقة من قبل اللاعب المدافع خالد عواد. 1-0 لصالح نيشر، الكرة الآن بحوزة لاعبي نيشر. صالح صفية أفضل لاعبي الفريقين على أرضية الملعب، يحاول يسيطر، ماذا يفعل بقدم اليسرى؟ يبحث عن قاسم حلف، لكن الكرة تعود إلى خائلة صفية. صفية صفية صفية يحاول، لكن دفاع طمرة هذه المرة يحبس صفية ويقطع الكرة. الكرة من هناك الآن خطيرة، لكن التسلل بعثت الكرة إلى هذا المهاجم محمد ربيع، وتواجد ربيع في مصيدة التسلل. هكذا أشار الحكم من قرية برطعة، هذا الحكم أحمد كبهة. الكرة الآن مع ناصر نيشر. نحن الآن دخلنا زميلي محمد، الآن دخلنا مدار دقيقة 45. تبقى النتيجة على حالة 1-0 الآن. عساوي مع الكرة، معتصم عساوي إلى صفية، كل هجمة تصل الكرة إلى صفية. الآن رحميم مع الكرة، رحميم إلى قاسم الحلف، الحلف مع الكرة، المخالفة لا، الكرة مع دفاع طمر الآن، طمر الآن مع الكرة. من هو هذا اللاعب؟ راني حمزي. حمزي إلى من؟ إلى هذا اللاعب سبعني، محمود سبعني، لاعب الموسم الفائت في بلد عرابي. الكرة من هناك، وماذا يشير الحكم؟ 3 دقائق كوقت بدل ضائع. الكرة الآن الكرة مع بحوزة لاعبي طمرة، ترسل إلى محمد ربيع، فقط يتواجد واحد ووحيد في الهجوم محمد ربيع في طمرة، ترسل الكرة والكرة مقطوعة إلى رمية التماس. 3 دقائق نحن نلعب في دقيقة الأولى من وقت بدل الضائع، وعلى عالها تبقى النتيجة طمرة 0-1. سقط الهدف في الدقيقة 30. الآن لاعب طمرة يذهب لإحضار الكرة لتنفيذ رمي التماس. من كان هذا اللاعب؟ أيهم فعور. فعور مع الكرة، يرسل الكرة، يعيد الكرة إلى خالد عواد. عواد مع الكرة، من خالد إلى من؟ إلى يوسف عساوي، إلى محمد أبو عامر، لكن الكرة مرتدة. من هو قاسم الحل؟ حضر الجنجل يا محمد، حضر الجنجل. 2-0. قاسم الحل خطف الكرة بكل حنكة، بكل ذكاء، بكل دهاء، نظر من لاعب، انفرد بالحارس، وقعت الكرة على يمينه. وأي هدف جميل لهذا المهاجم من قرية قصر الطبعون، هذا اللاعب المهاجم الفز الكبير، إنه قاسم الحلف يضع البصمة الثانية هنا في نيشر 2 طمرة 0، ونيشر تستحق هذا التقدم. ونحن نلعب في الدقيقة الثانية في الوقت بدل ضائع. خذ البسمة ونيهات وعود إلي مع اللحظات الأخيرة هنا في نيشر.
1: إذن البعني تفوق على دير حنا 1-0، أرئيل تفوق الآن على المشهد بالنتيجة 3-0، أورعكيفة فاز على كشافة حيفا 2-0، نسيونة فاز على أبو غوش 2-0، أولجا فاز على عرعرعرع 7-2، إجدروت في الدرجة الأولى فاز على شباب الطيري 4-1. محاولين نحاول الاتصال مع إداري الطيري، نأمل أن يتم ذلك. إبطن فاز على مكابك فركنا 4-0. يركز لنا نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح. ماذا لديك محمد الضافر؟ اتحاد جت أمام كرميل،
0: 31 دقيقة على المباراة، وما زال التفوق لهبعلة أبناء جت على هبعلة عروني كرميل، وبطاقة صفراء أولى ترفع وتشر في هذه المباراة للاعب عميت مزراحي بعد تدخل عنيف بعد هجمة مرتدة سريعة لفريق هبعلة أبناء جت أمام اللاعب محمد، وضعت في وسط الملعب، والحكم بشكل مباشر بلا تردد يشهر البطاقة الصفراء الأولى مع بعض التعليمات لهذا اللاعب الذي تعمد الخشونة بحق هذا اللاعب بعدما أعطاه بعض التعليمات أيضا سابقا من خلال المباراة، ولكن الحكم رأى أنه لا مناص ولا مجال من أن يرفع البطاقة الصفراء، وكانت هناك ضربة حرة مباشرة لفريق أبو عيل عروني كرمائيل، وهذا اللاعب كابتن الفريق كابتن فريق أبو عيل أبناء أبو عيل عروني كرمائيل أكرم شريح من الزاوية اليمنى للحارس حارس رسمي غرة، يرسل كرة ضعيفة هشة إلى وسط المرمى، والحارس رسمي غرة بلا تردد يلتقط

0: الكرة ويعيد الكرة للاعبين لشن الهجمة المرتدة السريعة، ولكن الهجمة المرتدة السريعة أوقفت حتى الآن. الطواقم الطبية حاليا تخرج من الملعب بعدما قدمت الإسعافات الأولية للاعب
1: طيب
0: دعنا
1: نفحص لدى سمير السمان، هل انتهى الشوط الأول؟
2: نعم محمد، انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق المحلي نيشر بالنتيجة 2-0، تقدم مستحق. سجل الهدف الأول في الدقيقة 30 بهدف بعد أن بعث خالد عواج إلى الشباك، وفي الدقيقة 45 هذا المهاجم الكبير قاسم حلف تمحور اندفع وسجل الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المحلي من نيشر 2-0. نخرج للاستراحة ونعود إليكم مع بداية الشوط الثاني. إليك زميلي محمد.
1: إذن طبعا في هذه الأثناء نشير بأن استاد علوت النصرة كما كنا قد أعلننا يوم الأربعاء كأول وسيلة إعلام بأنه افتتح، تم افتتاح استاد علوت النصرة ومباراة مكابي أبناء الريني الخارجية يستضيفها النصراويون على استاد علوت النصرة يوم الأحد 6-9 الساعة 7. إذن اللقاء النصرة أمام مكابي أبناء الريني، المباراة ستجرى على استاد علوت النصرة الساعة 7، ديربي الجيران الإخاء الريني، ويعود ب 17-9 يوم خميس إخاء الناصرة يستضيف أبو العكا الساعة 7 أيضا على استاد علوت الناصرة. أعود وأذكر افتتاح استاد علوت الناصرة بشكل رسمي ونهائي، كما كان قد انفرد برنامج مكانيكس 2 وبرامجنا الرياضية انفردت بذلك. الإخاء الناصرة يستضيف مكابي أبناء الريني يوم الأحد الساعة 7 على استاد علوت الناصرة.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: نتواصل معكم في ملاعب وأهداف سيداتي وسادتي، وهذه فرصة أعزائي لنقدم هنا إلى من يتعامل ويتعاون معنا دائما من خلال العديد من النتائج ومن متابعي برامجنا الرياضية بدون تردد في كل لحظة. عودي رشيد ابن دبوري، حمدا لله على سلامتك بعد 4 أشهر تعود إلى البيت بعد وعكة صحية. ألف ألف الحمد لله على السلامة، عودي بشراط لتعود لتستمع إلينا وتقوم بموافاتنا في الكثير من النتائج. الأبناء المحبين، الأبناء المحبين لين ليان شام والزوجة منار، مرة أخرى عدت سالما حمدا لله على سلامتك. عودي بشراط، عودي بشارة، عودي رشيد. إذن عودي رشيد، نحن بانتظار أن تعود وأن ترسل إلينا الأشياء التي اعتدنا أن نستمع منك من خلال برنامج ملاعب وأهداف، هنا وهناك، خبر هنا خبر هناك، نتيجة هنا نتيجة هناك. المهم عودي رشيد، سلامتك فوق كل شيء. الشوط الأول، فريق منبع الجولان تفوق على عين ماهل بالنتيجة 1-0، والعودة إلى محمد الضافر جت أمام كرميل.
1: 36 دقيقة على المباراة وما زال التفوق بالنتيجة لفريق الأبناء جت، ولكن ما يتفوق الآن في هذه اللحظات هي الإصابات المتكررة للاعبين في وسط الملعب والمخالفات لمسة يد في وسط الملعب، 3 مخالفات لمسة يد و4 إصابات كانت خلال الدقائق الأخيرة. الحكم أوقف المباراة عدة مرات ما سلم حجمة مرتدة سريعة لفريق أبو علي عروني نشر من اللاعب، هذا اللاعب إيتاي إرزي يرفع كرة إلى داخل منطقة جزاء مقطوعة من دفاع أبو علي عروني جت من وسط الملعب، تعود الكرة مرة أخرى إلى عروني نشر إيتاي جولدنبرغ بشكل سريع من الجهة اليمنى يفتش عن لاعب في وسط الملعب، يرسل كرة غير معنونة، أين تصل؟ تصل إلى رسمي غرة حارس مرمى هبوعيل أبناء، جت هناك فرصة سنحت لفريق هبوعيل عروني نشر، هذا اللاعب صاحب البطاقة الصفراء الأولى في المباراة عميت مزراحي أرسل كرة بينية حاسمة عرضية حاسمة إلى داخل منطقة العمليات من أمام حارس المرمى، وهذا اللاعب حسين ياسين وعمر ترجمان، عمر ترجمان وحسين ياسين لم يفهما هذه الكرة، لم يدركا، لم يصلا أصل الكرة، أيضا لو واحد منهم كان في منطقة العمليات صد الكرة كانت سجل هناك هدف مؤكد لفريق عروني نشر، وبعدها أوقفت المباراة بسبب إصابة حارس مرمى هبوعيل أبناء جت. إذن الركنية لأبناء
0: مش عروني نشر، بلد كرميل،
1: أسف بلدي كرميل، كرة ركنية سددت في هذه اللحظات لهبوعيل أبناء جت في إلى وسط الملعب مقطوعة من عروني كرميل إلى وسط الملعب، من هناك إيتاي جولدنبرغ هجمة مرتدة مقطوعة من هبوعيل أبناء جت، من هناك اللاعب إدمون عازم سريعة جدا نحو اللاعب عمر غرة ومقطوعة من دفاع عروني كرميل مرة أخرى إلى وسط الملعب، ماذا يشير الحكم يوسف معلم؟ يشير إلى ضربة حرة مباشرة من وسط ملعب عروني كرميل نحو مرماهم، من هناك مخالفة بحق اللاعب محمد سعدي يتوجه لتسديد الضربة، يضع الكرة أرضا للاعب أكرم عسلي، وأكرم عسلي هناك من وراء هذه الكرة يسدد الكرة نحو اللاعب علاء زامل الكرة عرضية مقطوعة من دفاع عروني كرميل عميد مزراح يشتت الكرة وسط الملعب، من زالت الكرة غير معنونة بين لاعبي الفريقين، من ننتظر هناك من يلتقط هذه الكرة واللاعب محمد كنعان يضع الكرة أرضا، تشتت الكرة من محمد مادي إلى وسط الملعب، ما زال الضغط هبوعيل أبناء جت في وسط الملعب، من هناك اللاعب محمد سعدي يرسل كرة بينية إلى وسط ملعب عروني كرميل، ولكن الكرة تقطع وتشتت من اللاعب أكرم شريح كابتن الفريق الذي أوقف عدة كرات في هذه اللحظات. إذن مرة أخرى في وسط الملعب، من هناك اللاعب محمد مادي إلى اللاعب نحو اللاعب محمد كنعان في وسط الملعب يفتش عن لاعبي عروني كرميل، تصل الكرة إلى إيتاي جولدنبرغ وهو مدافع الفريق عروني كرميل، وسريعة جدا نحو مرمى فعلا أبناء جت ومقطوعة من دفاع أبناء جت إلى وسط الملعب، تعود مرة أخرى لعروني كرميل، كرة ضعيفة جدا أمام حارس مرمى رسمي غرة من جانب مرمى، تعود الكرة تكون رمية مرمى لعروني لهبوعيل أبناء جت. إذن 39 دقيقة 5 ثواني على الدقيقة 40، هبوعيل أبناء جت 1 أبو علي عنوري كرمائل 0. إليك محمد في هذه اللحظة.
0: إذن النتائج التي بحوزتنا: من الدرجة الأولى زديروت فاز على الشباب الطيري في المنطقة الجنوبية بالنتيجة 4-1، ابطن فاز على مكابي فوركانا 4-0، أولغا فوز على عرعرعر 7-2، وراكيفا فاز على كشافة حيفا 2-0، نشتسيونا أبو غوش 2-0، أرئيل مشهد 3-0 المرحليا، هاي البعني دير حنا أيضا مرحليا 1-0، وأيضا دالية الكرمل الآن يتفوق بالنتيجة 1-0. دالية الكرمل من الدرجة الثانية تفوق للدالية، ونحن نخبركم لحظات من سجل هدف دالية الكرمل، حيث يركز لنا نتائج الدرجة درجات الدنيا مشير قدح. طيب خلايلي سجل لدالية الكرمل أمام النادي الرياضي الطيري 1-0. تاه الشوط الأول، أرئيل 3 المشهد 2، أضحت النادي الشوط الأول أرئيل 3 المشهد 2. عودة إليك محمد الضافر، تركنا النتيجة لديك، جت 1-0.
1: الثاني و40 دقيقة على المباراة وما زال التفوق لأبو علي أبناء جت، المباراة متوقفة الآن بسبب إصابة لاعب من أبناء جت. الحكم يعيد الكرة لحارس مرمى أبو علي جت، رسمي غرة يسدد كرة عالية جدا طويلة نحو مرمى عروني نشر، من هناك لاعب أبناء جت عبد اللطيف جمل بشكل سريع وبشكل بديهي يضيع الكرة ويرسل الكرة إلى لاعب عروني نشر، تخرج الكرة تكون ركنية لصالح فعيل أبناء جت. من هناك لاعب أبناء جت يتوجه لتسديد هذه الضربة الركنية، علاء زامل من الجهة اليمنى يتوجه لتسديد هذه الرمية. لاعبي عروني نشر، جميع لاعبين عروني نشر سوى لاعبين اثنين في وسط الملعب حول مرمى
0: كرميل، وليس نشر محمد الضافر،
1: كرميل. إذن الكرة تسدد الضربة الركنية وحارس المرمى الضيف في الهواء يلتقط هذه الكرة إلى وسط الملعب، منه إلى لاعب مسعود وتد، هجمة مبتدأ سريعة أبو علي أبناء جات، ماذا تكون هناك، ماذا ترشير الحكم بتدخل عنيف وكرة سريعة، ولكن حارس مرمى عروني كرمائيل في المكان الصحيح. هذا لاعب أبناء جت عمر غرة يستولي على كرة بالخطأ من المدافع عروني كرمائيل، وعمر غرة بشكل سريع يسدد كرة نحو مرمى عروني كرمائيل، وهذا الحارس نير ريكوبشيك في المكان الصحيح يسدد الكرة إلى وسط الملعب، والكرة الآن في وسط الملعب مع أبو علي أبناء جت. من هناك اللاعب عبد اللطيف جمل يسدد كرة نحو مرمى عروني كرمائيل بشكل ضعيف، ولكن دفاع عروني كرمائيل، هذا اللاعب إيتاي إرزي يشتت الكرة لتكون رمية تماس سجل لصالح في فريق أبو علي أبناء جت. دقيقتان على انتهاء الزمن الأصلي للمباراة، 43 دقيقة على المباراة وما زلنا مع النتيجة للتفوق أبو علي أبناء جت بهدف واحد سجله اللاعب مسعود ودد من ضربات جزاء عن بعد 11 متر، وما زلنا مع هذه الضربة رمية تماس في وسط الملعب تشتت من لاعبي عروني كرمائيل إلى خارج المرمى، تعود مرة أخرى لتكون رمية تماس لصالح فريق أبو علي أبناء جت. من هناك لاعب أبو علي أبناء جت يوناتان سقيف يعيد الكرة إلى عمر عوضي، يفتش عن لاعب من فريقه إلى أكرم عسلي مع مدافع فريق أبو علي عروني كرمائيل، تشتت إلى وسط الملعب خطيرة جدا لصالح فريق أبو علي أبناء جت، ولكن هذا اللاعب أكرم شريح يشتت الكرة إلى وسط الملعب. ما زال عروني كرمائيل يلعب بنفس الطريقة للدفاع عن مرمى، 5 مدافعين على خط المرمى يدافعون عن مرمى ومشتتون هجمات فريق أبو علي أبناء جد. ماذا يشير الحكم الآن؟ يشير إلى رمية تماس لصالح فريق عروني كرمائيل، إيتاي إرزي يسدد هذه الرمية، الحكم يشير مرة أخرى، الحكم يضيف 5 إضافي، نعم وقت طبيعي على الإصابات وعلى إيقاف الشوط الأول، 5 دقائق إضافية على الوقت الإضافي، يشير الحكم الجانبي يهف حزن. الآن رمية تماس تسدد لفريق أبو علي أبناء جت نحو اللاعب علاء زامل، من علاء زامل مرة أخرى للاعب أبناء جتوى تخرج الكرة مرة أخرى تكون رمية تماس. إذن محمد بعد الخمس دقائق 46 دقيقة على المباراة ما زالت النتيجة 1-0 لأبو علي أبناء جت، ولا جديد على مستوى الأداء.

0: إذن لا زال فريق دلتا الكرمل يتفوق بالنتيجة 1-0 على النادي الرياضي دلتا الكرمل من هدف طيب خلالي، وبطار حيفا يتفوق على النادي الرياضي نتانيا بالنتيجة 1-0. الدقيقة 33 رموت منشي 1 اتحاد باقة 0، 1-0 رموت منشي على اتحاد باقة. أما النتائج النهائية فهي على النحو التالي: ابطن فاز على مكابك فركنة 2-0، فريق أولغا فاز على عرعرعر 7-2، ورعكيفة فاز على كشافة حيفا 2-0، نستيون أبو غوش 2-0، ومباراة كأس أبناء الطيري درجة ثالثة فاز على أورانيت 5-3 بعد التمديد أو خلال التمديد. وفي المقابل في الدرجة الأولى المنطقة الجنوبية فريق زديروت يفوز على الشباب الطيري بالنتيجة 4-1. مشير قدح يركز لنا نتائج الدرجات الدنيا. الشوط الأول انتهى، سمير السمان وفانا نيشر يتفوق على شباب طمرة أو اتحاد شباب طمرة بالنتيجة 2-0. هل تجدد الشوط الثاني؟ سمير سليمان لحظات نكون معك. دعونا ننهي الشوط الأول مع محمد الضافر بداية، ربما تبقى الدقيقة أو تبقى الدقيقتان. جت كرميل محمد الضافر.
1: نعم محمد، 47 دقيقة على مباراة، نحن نعيش دقيقتان من وقت الإضافة الذي أضافه الحكم، تبقى 3 دقائق، 3 دقائق وليس دقيقتين على المباراة، والحكم استقصد أن يضيف 5 دقائق بعدما أوقفت المباراة عدة مرات خلال الشوط الأول. هجمة مرتدة سريعة لكرمائيل ما ستكون وسط منطقة الجزاء، والكرة خارج منطقة الجزاء من دفاع أبو عيل أبناء جت، الكرة في وسط الملعب مع إيروني كرمائيل، من هناك لاعب كرمائيل اللاعب عميت مزراحي بشكل قوي يحافظ على الكرة وتشتت الكرة وتضيع الكرة، تضيع الكرة منه من حول من لاعبين أبو عيل أبناء جت. محمد وتد يأخذ هذه الكرة والكرة مرة أخرى نحو لاعب عروني كرمئيل عمر ترجمان إلى داخل منطقة الجزاء، هذا سيصاب عمر ترجمان، والكرة في الكرة في الشباك 1-1. عمر ترجمان وحيدا من الجهة اليمنى أمام لاعب 2-3، يعبر 3 لاعبين يسدد كرة إلى وسط مرمى أبو عيل عروني كرمائيل، والكرة في وسط الشباك بالدقيقة 48، عروني كرمائيل تستطيع أن تسجل هدف التعادل بعد كد وعناء من خلال الشوط الأول، وهذا اللاعب بشكل صريح وبشكل قوي يرسل الكرة إلى وسط الملعب من أمام مدافع أبو عيل أبناء جت، والمدافع لم يرى الكرة، لم يقرأ خارطة الكرة، والكرة تدخل لتسجل هدف التعادل، الهدف الأول لعروني كرمائيل، 1 أبو عيل أبناء جت، 1 عروني كرمائيل، دقيقة والنصف على انتهاء المباراة. إليك محمد.
0: أرز حسون يسجل لدالة الكرمل 2-0، الهدف الثاني أمام النادي الرياضي طيرة الكرمل. وأعود وأذكر بأنه تم افتتاح استاد علوت الناصرة حيث يوم الأحد الساعة 7 مساء الإخوان الناصرة على استاد علوت الناصرة سيستضيف فريق مكابي أبناء الريني في مباراة ديربي الجيران. عدنا إلى سمير سليمان، نشر 2-0.
2: 48 دقيقة سبيل محمد، تبقى النتيجة على حالة 2-0 لصالح نيشر، الكرة الآن لصالح طمرة، ترسل كرة، الكرة عالية، كان بإمكان هذا اللاعب الطمراوي من كان محمد أبو عامر أن يستغل خروج حارس مرمى نيشر وأن يرسل كرة إلى الشباك، لكن بعث الكرة عالية. بداية الشوط الثاني أجرى المدرب موسى دياب تبديل مزدوج عندما خرج اللاعب عصام عطري وخالد عواد ودخل محمود زرعيني وكورين بن الياهو إلى أرضية الملعب. حارس نيشر هنا مصاب والمباراة متوقفة، وهذه فرصة للعودة إليك زميلي محمد. 49 دقيقة، 2-0 لنيشر.
0: ننهي الآن إذن فقط مع محمد الضافر. نحن معك يا محمد.
1: نعم، يمكنك أن تنهي الشوط الأول في ملعب جت البلدي أبو عيل أبناء جت 1، طيب. أبو عيل عروني كرمائيل 1.
0: خبرنا بالنسبة لأستاد السلام ومباراة أبو عيل غدا.
1: أستاد السلام تعلم يا محمد أنه مر في عدة أزمات في الوقت الأخير، الاتحاد العام لكرة القدم الكثير من الموافقات، الكثير من الطلبات الاتحاد العام على إعادة افتتاح استاد السلام قبل يومين، تم الموافقة عليهم الاتحاد العام، ولكن تبقى موافقة الشرطة التي أيضا كان لها الدور في تأخير افتتاح الملعب، ولكن يوم أمس أعلن أن الشرطة أرسلت الموافقة للاتحاد العام على جميع الشروط وجميع المتطلبات التي تطلبتها لتعديلها في داخل استاد السلام، وبعد ذلك أعلن بشكل رسمي على افتتاح استاد السلام على أن تكون المباراة الأولى لبعلم الفحم يوم السبت غدا في الساعة 8:30.
0: ومصمص كمان لاعبين على التنتين على الملعب مع مكابي الفحم.
1: أعتقد مصمص ليس باستاد السلام حماد.
0: بسأل.
1: لا لم يلعب
0: لا آه لم يلعب لن تكون في استاد السلام.
1: لا لم تكون في استاد السلام.
0: نعم إذن
1: الكلام عن استاد السلام وليس ملعب التدريبات، الكلام هو عن استاد السلام الذي
0: لا يعني أبو علي الفحم سيلعب بالاستاد الكبير المركزي.
1: طبعا أبو علي الفحم سيلعب بالاستاد، ولكن كانت يعني خلينا نقول ان نقطه الخلاف ونقطه النقاش بين أبو علي الفحم والبلديه وفريق أبو علي أبناء مصمص على الملعب التدريبات، ولكن حتى الان لا اعلم ماذا جرى، يمكن ان تقصي بعض الحقائق من هنا وهناك
0: أخبر. نعم شكرا لك في هذه المرحلة. فيكتور مرعي يعادل النتيجة لاتحاد باكا 1-1 مع رموت منشي. مساء الخير جودات عتامني.
3: الخير لكل جميع المستمعين.
0: مزبور ومجبورين نذكر 4 نتائج ولا واحدة أصابت الأسبوع افتتاحي. مرات منيح تكون غير موفقة حتى الموسم كله يكون موفق، كلها كانت نتائج فيها كثير من المفاجآت
3: كثير.
0: طبعا يلا تعال نروح نبدا مكابي حيفا هبويل بتحت تكفى.
3: مكابي حيفا طبعا بعد خسارة اللعيمة مع مكابي تل أبيب 3-1، احنا صلى سنتين ثلاثة مكابي حيفا بعرج. هبويل بتحت تكفى هو السنة طلع على الدرجة العليا، عنده مبارتين، واحدة فوز وواحدة خسارة. مكابي حيفا مش راح يسمح لحاله انه يخسر، بفوز بهاي المباراة. محمد
0: بتعطيك بها سنة تاني، السنة اللي مضت التقى مكابي اللي طلع هاي السنة. لمين نعطيه؟
3: مكابي حيفا.
0: أعطينا لمكابي حيفا. المباراة التانية أخذنا احنا وياك تعتروا على مباراة سخنين أمام بيطار.
3: المباراة دائما في لها ضجة إعلامية والإعلام كل الأسبوع بيحكي عليها. سخنين خسارته في آخر مباراة لئيمة كانت يعني، بس هنا بيلعب مع فريق اللي هو دائما بيحصل على نتائج وبيكون هو نهائي الدوري عنده. وطبعا أبو كسيس مدرب سخنين بيعرف بيطار مليح، والنتائج اللي السنة بيطار ان فاتوا في ضغط، حتى بلش الجمهور بده يخلي المدرب يستقيل، صاحب الفريق
0: مالك
3: الفريق بقول لا انا فيش عندي ايات اي نية انه يقلب او يغير الموقف تبعه. سخنين يعني أفكر بعد هاي المباراة اللي خسارة في بيته بيجيب نتيجة مليحة. محمد
0: أحط 1 ولا 1 إكس؟
3: واحد
0: لحاله. أبويل تل أفيف أبورامات جان.
3: أبويل تل أفيف طبعا بعد فوز على بيطار
0: فوز كبير مع أداء رائع بالأمس على فكرة، كان 3-0 يفوز على بيطار أبويل تل أفيف.
3: يعني الكل بيشيل في نتائج أبويل تل أفيف وبالفريق بالمدرب باللاعبين. أبويل تل أفيف بلشوا يسألوا ده بده يوقد بتطلع على الكبة، فعندنا هدف انه حتى اذا بيحصلوا على الدوري مش بيكون احدى اهداف هاي.
0: مش مفاجأة اذا بياخذوا بطولة؟ مش مفاجأة؟
3: لا لا لا.
0: واحد نحط واحد هون. هبويل بير السبع مكابي تل أفيف.
3: مكابي تل أفيف فاز بير السبع. احنا بنعرف باخر مباراة مش ذاك الفريق بعده المتمكن، اذا هو ما راح يكون السنة مرشح ياخذ البطولة. مكابي تل أفيف احدى الفرق القوية اللي راح تكون عندها البطولة سهلة بالنسبة لباقي الفرق، لأنه في عنده اندفاع قوية. هاي المباراة محمد واحد.
0: أعطيني مضاعفين 2. وين بدك تفوز؟ سخنين بطار اعطيت واحد، بير السبع مكابي اعطيت واحد، وكمان ابويل تربيه برمتي اعطيت واحد، وكمان اعطيت مكابي حيفا امام هبرتيكفا واحد، اعطيني كل واحد اعطيت. بدك تغير؟ اعطينا اثنين.
3: انا بخلي لك تعطي المضاعفات.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا ممنوع.
3: سخنين واحد تنين
0: حيفا بتحتيك في واحد اكس
3: واحد اكس.
0: هاي الله، هاي هاي من المستمعين. شكرا لك يا جودات عاملي، شكرا جزيلا لك، شكرا. عدنا اليك يا سمير سليمان. 2-0 نتحدث عن نيشر على طمرة.
2: إذن 55 دقيقة 2-0، وكان بإمكان نيشر أن يضيف الهدف الثالث. والآن ماذا يشيل الحكم؟ ضربة مرمى بعد أن بعثت ركنية من هذا اللاعب صالح فطية، ولاعب من طمرة أو لاعب من نيشر خلصها إلى ضربة مرمى الآن لحارس مرمى. الآن ترسل الكرة، الكرة مع لاعبي طمرة، لاعبي طمرة الآن. طمرة تلعب بشكل جيد مع بداية الشوط الثاني، مع بداية الشوط الثاني سنحت أيضا فرصة ذهبية لصالح طمرة من أجل تقليص النتيجة. الكرة الآن مع عناصر طمرة من هناك في منتصف الملعب، من هو هذا اللاعب؟ محمود سبعني، سبعني إلى يوسف عساوي، عساوي عساوي إلى إياد الحاج، إلى تصل إياد الحاج، بل هنالك ماذا يشيل الحكم؟ تسلل وتبديل هنا سيجرى في نشر. سيدخل الآن اللاعب رقم 5 إياس مصالحة سيدخل إلى أرضية الملعب. من سيخرج؟ من سيغادر أرضية الملعب؟ وشاهد من الطرف الآخر هنالك ربما في كتن يخرج ومصالحة يدخل إلى أرضية الملعب. الآن الكرة من هناك كانت الآن تصب الكرة مع حارس مرمى دورون ميخائيلي حارس مرمى نيشر. ماذا يفعل؟ يتأنى في ترفيض الكرة. الآن يرسلها قصيرة من هناك إلى هذا اللاعب أبيب بيتون مع الكرة. ماذا يفعل بيتون؟ ماذا الكرة مع بيتون؟ من بيتون إلى رحميم، من رحميم إلى بيتون مرة أخرى، إلى دافيدوفيتش الآن، إلى معتصم عساوي، إلى حارس المرمى تورون ميخائيلي ماذا يفعل؟ يرسل الكرة هذه المرة قصيرة للناحية اليمنى. يتمحور لاعبو الآن نشر في بناء هجمة جديدة في الدفاع، لكن لاعبو طمرة الآن يحاولون أن يتوغلوا من أجل مباغتة الفريق من نشر. الكرة ترسل، ما زالت الكرة مع لاعبي نشر إلى صالح صفية مع الكرة يحاول. ماذا يفعل؟ يصل الكرة إلى عساوي، لا تصل عساوي، مقطوع الكرة مع لاعبي طمرة في منتصف الملعب. محمد أبو عامر يصل الكرة، وهذا اللاعب الدفاع جاي رحمين يخلصها إلى مرة أخرى إلى حارس المرمى دورون ميخائيلي قصيرة من هناك إلى من؟ إلى هذا اللاعب دافيدوفيتش، من دافيدوفيتش إلى هذا اللاعب مرة أخرى بيتون يرسل الكرة، مقطوعة الكرة مع لاعبي طمرة في الدفاع. أيهم فعور، من فعور إلى الناحية اليمنى، هذا محمود سبعني مع الكرة إلى راني حمزة مع الكرة المحوري في طمرة. من هناك الكابتن راني حمزة إلى سبعني مرة أخرى إلى حارس المرمى عميد هاريئيل، وتأهدأت وثيرة اللعب 2-0. 57 دقيقة لمن انضم إلينا. الهدف الأول سجل بعد أن سجلوا الهدف لصالح نشر اللاعب طمرة خالد عواد بالخطأ، بعث الكرة برأسي، وفي الدقيقة الأخيرة في العمر الشوط الأول في الدقيقة 45 أضاف هذا اللاعب قاسم الحلف الهدف الثاني لصالح نشر. رمي التماس ستكون مع هذه الهجمة الأخيرة، والعودة إليك إلى الاستوديو. صالح صفية، من صفية إلى كتن مع الكرة، يرسل الكرة مقطوعة مع لاعبي طمرة. من هناك هذا اللاعب راني حمزي مع الكرة، ماذا يفعل حمزي مع الكرة مرة أخرى؟ يرسل الكرة إلى محمد أبو عامر إلى بشار شاهين مع الكرة، إلى من؟ إلى هنالك توغل لصالح طمرة، لك الكرة تقطع، بعثت الكرة إلى محمد ربيع، لكن دفاع نشر بالرمك الأخير يخلصها بعد أن تمحور اثنين من لاعبي نشر حول اللاعب محمد ربيع لتخلص الكرة إلى رمية تماس لصالح الفريق الطمراوي. طمرة أفضل في الشوط الثاني، طمرة تحاول مرة أخرى، والتسلل كان واضحا لصالح الفريق الطمراوي. والآن الكرة ستتجدد مع نشر، وبدوري عيد البث إليك. 58 دقيقة هنا في نشر 2 طمرة 0. إليك زميلي محمد.
0: ها هاكم النتائج. زيروت فاز على شباب الطيري في الدرجة الثانية المنطقة الشمالية الجنوبية عفوا بالنتيجة 4-1. من الدرجة الثانية أولغا عارة عرارة 7-2. أورع كيفا كشفت حيفا 2-0. نسيون أبو غوش 2-0. مرحليا أرئيل فاز على المشهد 3-2. البعني دير حنا مرحليا 1-0. أبناء الطيري من الدرجة الثالثة مباراة كأس فاز على أورانيت بالنتيجة 5-3 في فترة التمديد. مباراة كأس دولة ليس إلا. ومنبع الجولاني تفوق على عين ماهل بالنتيجة 1-0. وأذكر بمرة أخرى المرئيل مشهد 3-2. وهكذا إلى النتيجة التالية. قلنا دالية الكرمل على النادي الرياضي الطيري التفوق 2-0 للدالي. ومن الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ألف إبطن فاز على مكابي فوركنا بالنتيجة 4-0. محمد نجم سجل 3 أهداف. غانم غبيش رئيس إدارة فريق يركا تحية لك، مساء الخير.
4: مساء النور.
0: بتخاف بتخوف إبطن يفوز على فوركنا 4-0؟ ها
4: بديت هذا برفعنا أدرين أكثر.
0: معقول؟
4: 100%.
0: وضح أفسر، مع أنه العمري قال أن رايح أحضر بكرة لعبة يركا.
4: عشان نرحب بكرة كثير جايين ضيوف لعنا لأنه عارفين أنه فريق يركا بنحضر على اللعيب الموجودين والطاقم المهني. نرحب في الكل كثير تواصلوا معي اليوم، بديجوا بكرة على اللعبة يحضروا أطوع يركا، لأنه احنا كنا تحت الرادار يعني شهرين.
0: من يعني انت شو عم بتشوف الفرق الاخرى؟ عم بتشوف ابطن منافس؟ عم بتشوف الشفعامر منافس؟ عم بتشوف فريق ثالث رابع؟
4: استاذ محمد بشوف في كل فريق، مش مهم مين هو، انه منافس زي ما انا زي ما بشوفوني انا كمان منافس، وبعطي كل فريق احترامه وكل لعبه لها قوانينها.
0: زي صرت تتواضع صرت تتواضع تغيرت اللهجه شوي.
4: لا لا لا التواضع دائما موجود، بس انا زلمه صريح.
0: طيب خلينا
4: قلت لك قبل المره في ساحه وفي ميدان.
0: طيب الساحه والميدان يا بلشت امبارح واليوم
4: بكره
0: لا بكرة. هي بلشت بكره تستمر. طيب سؤالي المهم، ليش الساعه 11 يوم سبت؟ ما يوم سبت جمعه، ليش الساعه 11؟
4: والله صار هون حصل يعني حصل سوء تفاهم، انه اللعبه اول شيء كانت تكون على ملعب ابو سنان. ملعب ابو سنان للاسف ما قدروا يحضروه ويامنوه للدوري لنهار الخميس أو الأربعاء. تواصلوا معنا من إدارة بوسنان طلبوا إنه إحنا نتبادل يعني في اللوبي
0: في البيت.
4: نعم، والإشي صار يعني مفاجئ وانسبعنا في الموعد. أنا كان بدي 2:00 بصراحة 2:30 على أساس يجي جمهور كبير. هذا اللي صار إن شاء الله إنه مرتي جاي منصلح الغلطة.
0: سؤالي لإلك أنا توقع يعني جمهور أقل، أنت ابن البلد وبتعرف المنطقة، ساح داش أقل لكرة قدم حسب
4: رأيك؟ الجمهور والله من امبارح كثير عم بيتصلوا وعم بالي يكتبوا على الواتساب وعلى الانستا وعم بيعملوا كمان طلعوا على شاشات كبيرة في يركا اللعبة ووين اللعبة ومع مين اللعبة يعني الجمهور رح يجي في مئات أنا متأكد.
0: طيب بتعرف أول مباراة درجة تاني بوجودكو هذا الفريق المتجدد مع النجوم والهالي الكبير جدا، في نوع من التوتر هيك لو عن ما كلك ترقب من قبلكم أنتم كفريق مش كالجمهور؟
4: طلع أستاذ محمد أنا رددت قلت قبل المرة وبرجع وبقول
0: خليك معي لحظات، بس لحظات مشان هذا الجينجل بك تسمعه كتير. سمير سليمان.
2: طمرة تقلص زميل محمد، طمرة تقلص عن طريق اياد الحاج بعد خطأ دفاعي كبير من نشر. استغل ذلك اياد الحاج دخل منطقة الجزاء وبالقدم اليسرى يبعث الكرة على يمين حارس مرمى نشر دوران ميخائيلي، والمباراة تشتعل زميل محمد. 62 دقيقة طمرة 1-2. نكون مع الله على هذه الهجمة وبالعودة إلى إغبيش إلى المقابلة في يركع. الكرة من هنا تنقل والكرة مقطوعة وبدوري عيد البث إليك زميل محمد. 63 دقيقة نشر 2 طمرة 1 إليك في الاستوديو زميل محمد.
0: هذا بيصير بلعبك هيك شغلات غانم هيك باللعب بدها تصير البث وأهداف وإلى آخره. جاوبني على سؤالي غانم.
4: الجمهور نعم
0: جاوبني على سؤالي.
4: يسألني أخرى مرة لأنه
0: سؤال لك. أنا لعبي أولى درجة تاني مع كل التجدد هذا في كإدارة وكلاعب وكفريق مش كجمهور, فيك نوع من القلق التوتر الاستعداد الترقب كيف الحال؟
4: لا قلق ما فيش, استعداد فيه, الهمة قوية, المعنويات عالية جدا. إلنا الشرف نستضيف فريق أبو سنان, فريق اللي فيه عنده تاريخ حافل مع لعيبة بيت اللي معروفين في كل الدولة اللي لعبوا في فرق في درجات.
0: طيب يعني شوفنا, خليك معاي, ضرب الجزاء 11 متر سمير سليمان,
2: هذه المرة من نشر سمير محمد, بعد الهدف بدقيقة واحدة يذهب لعبو نشر إلى هجمة جميلة منسقة, ونالك أحد لاعبي نشر يعرقل داخل منطقة الجزاء, الحكم الرئيسي أوري عزرا بدون أي تردد يشير النقطة البيضاء, يحمل الكرة يحتضنها المهاجم شابي مصاروي, كابتن نشر يضع الكرة الآن, يعود الخرط مصاروي, يا مصاروي إلى الشباك, شادي مصاروي هدفه الأول هذا الموسم, المهاجم الفت شادي مصاروي يضع البصمة الثالثة هنا, نشر ثلاثي صمرة واحد, اعتقد بأن صمرة ستحاول معه.
0: سنعود للتحليل, نعود للتحليل لاحقا. غانم أنت بتقول تركب فيه توتر فيش, كلمة للجمهور قبل أن نعود للملاعب.
4: أنا أكيد بدأ داعي كل جمهور يركاوي, كل جمهور المنطقة يجي يشوف الفريق اللي حضرناه, اللاعبين البارزين الموجودين عندنا بنرحب فيهم على طول, واحنا يعني حاضرين وكثير متعطشين اللي نفتح الموسم, وان شاء الله بنجيب نتيجه اللي تكون عند حسن ظن الجميع.
0: طيب ان شاء الله ان اتيحت لنا الفرصه ربما نشاهد الشوط الثاني من هذه المباراه, نتمنى النجاح والتوفيق لكم جميعا. شكرا جزيلا لك.
4: شكرا جزيلا لك.
0: الى اللقاء. الى اللقاء غانم غبيش. عدنا الى محمد الضافر, الشوط الثاني جت كرميل.
1: نعم, دقيقة واحدة على بداية الشوط الثاني, 46 دقيقة على المباراة, النتيجة هي 1 أبو الأبناء جت عيروني كرمائيل 1. وبالنسبة لفريق أبو الأبناء مصمص, محمد قصيت بعض الحقائق من إداريين أبو الأبناء مصمص, والقصة كالتالي, لما طلبوا أبناء مصمص الموافقة على ملعب بيتي لهم, مستاد السلام كان مغلق, كان غير موافق على من الاتحاد العام, فتوجهوا لملعب الخضيرة. في ملعب الخضيرة هناك عقبتين, العقبة الأولى أنه بعيد, العقبة الثانية أنه طلب منهم في هذه المباراة بالذات لأنها ستقام بيوم سبت, على بدهم 30 حارس للمباراة, تخيل 30 حارس, وعلى كل حارس 150% من أجر اليوم, يعني بدل 400 شيكل 600 شيكل
0: يوم سبت
1: طبعا, وهذا يعني أجر عالي وغالي وكبير, يعني يثقل على كاهل الإدارة وعلى كاهل الفريق. ولكن حينما تم الموافقة على استاد السلام بأم الفحم, تم التوجه من أبو علي أبناء مصمص لمكابي أم الفحم على أن يبعثوا رسالة للاتحاد العام على أنهم بوافقون ويلعبوا باستاد السلام يوم الأحد. وأكيد يعني 100% المباراة تبع أبناء مصمص أمام مكابي أم الفحم هي يوم الأحد مساء باستاد السلام. مكابي أم الفحم أيضا قالت أنها بعثت هذه الرسالة الرسمية للاتحاد العام, ونحن بالدقائق القادمة سيتم تعديل مكان المباراة في موقع الاتحاد العام. إذا مباراة مكابي أم الفحم أمام أبو علي أبناء مصمص ستقام باستاد السلام وليس ملعب التدريبات, باستاد السلام الكبير يوم الأحد مساء. هذا ما وصلني عن طريق إدارة أبناء مصمص وإدارة مكابي أم الفحم.
0: كل كلمات الشكر لك ضافر, ابقى معي قبل الأخبار نعود إليك مرة أخرى. سمير سليمان, نشر 3 طمرة 1,
2: 68 دقيقة زميل محمد, تبقى النتيجة على حالها 3-1 لصالح نشر, بعد أن كانت 1-0 2-0 2-1 اعتقدت أن طمرة ستعود إلى المباراة, لكن بعد دقيقة واحدة كانت هجمة منسقة وصلت إلى هذا اللاعب قاسم حلف الذي عرقل داخل منطقة الجزاء, وشادي مصاروي من النقطة البيضاء يضع الكرة في الشباك. الآن المباراة متوقفة بعد إصابة أحد من لاعبي نشر وملقى على الأرض, والطاقم الطبي بطريقه إلى داخل أرضية الملعب. إليك في هذه
0: محمد الضافر جت كرميل, عدنا إليك.
1: نعم, 48 دقيقة على المباراة, ما زالت النتيجة 1-1, هناك فرصة سنحت لفريق أبو علي أبناء جت على تسجيل هدف ثاني, ولكن حارس المرمى الضيف نير ريكوفشيك كان في المكان الصحيح, ومدافعين عيروني كرميل يلعبون بشكل صارم بشكل قوي, تعلموا من أخطاء الشوط الأول, المرجمة مرتدة سريعة في وسط الملعب مع أبناء جت, من أبناء جت مقطوعة لعروني كرمائيل. معنى عروني كرمائيل من هذا اللاعب، اللاعب إيتاي جولدنبرغ، من إيتاي جولدنبرغ يرسل كرة إلى حسين ياسين، من حسين ياسين يفتش عن لاعب نحو مرمى، مرمى هبع الأبناء جت، ولكن هذا اللاعب لاعب عروني كرمائيل عمر ترجمان، عمر ترجمان من أمام الحارس رسمي غرة يفشل بالحصول على الكرة والاتخاذ الكرة على قدميه، وهناك الحارس رسمي غرة يلتقط الكرة ويعيدها إلى بر الأمان إلى اللاعب المدافع عبد اللطيف، عبد اللطيف جمال. إذن أربع دقائق، أربع دقائق والنص على الشوط الثاني، 49 دقيقة والنص على على بداية المباراة، وما زالت النتيجة التعادل الإيجابي، واحد أبناء جات واحد عروني كرمائيل.
0: وازمين ربي حلبي وفينا بأن النادي الرياضي طير الكرمل يقلص النتيجة الدالي 2 طيرة الكرمل 1-2-1-0 يتفوق كفر سمية على كفر مندى بعد 20 دقيقة من عمر المباراة. سمير سليمان نشر طمرة
2: 71 دقيقة زميل محمد، استراحة بسبب الإصابة واستراحة شرب الماء، نستغل ذلك بأن نقول بأن تبديل أجري في طمرة، خرج اللاعب يوسف عساوي ودخل اللاعب علي خلف، بالمقابل قاسم الحلف في نيشر يغادر أرضية الملعب، وعدي شلاطة ابن مدينة سخنين هذا اللاعب المميز على دكة الاحتياط يقول كل شيء، ماذا يوجد أي لاعبين في نيشر يدخل إلى أرضية الملعب. الآن النقالة تخرج اللاعب المصاب من نيشر، ربما هذا اللاعب دافيد بن شمعون إلى خارج أرضية الملعب، ولاعب والذين خرجوا من أجل استراحة شرب الماء يعودون إلى أرضية الملعب. ونستمع إلى الشارع نحن نقترب من نشرة الأخبار. إليك زميل محمد.
0: شكرا لك سمير سليمان. محمد ضافر دقيقة نتيجة جت كرميل
1: 50 دقيقة على بداية المباراة، وزال التعادل الإيجابي 1-1 بين أبناء جت وعروني كرمائيل، لا جديد على المستوى ولا على الأداء.
0: شكرا لك. في تمام الساعة الرابعة نستمع رشاط الأخبار، بعد أن نواصل ملاعب وهدف أسكار تريدلر، جسدين محميد بريك ومحمد الشيخ خليل فاعكم في هذه التغطية. نحن نستمع إلى الأخبار ومن ثم العودة مباريات لينضم إلينا بعد قليل الزميل باسل زريك، ويتواجد مندوبون ومراسلون في جميع الملاعب ومشير قدح يركز لنا نتائج الدرجات الدنيا. إلى اللقاء، إلى اللقاء بعد الأخبار.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: خد حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30% وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
8: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
9: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
8: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
9: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
10: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الرابعة ساعة الآن في مكان، أسعد الله وأوقاتكم. اتهمت منظمة الأمم المتحدة إسرائيل بتهجير سكان 3 مخيمات فلسطينية في الضفة الغربية ومنعهم من العودة إلى منازلهم، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي. ووفقا لتقرير أممي نشر اليوم، قامت قوات الأمن الإسرائيلية بطرد سكان المخيمات جنين ونور شمس وطول كرم خلال عملية السور الحديدي بداية العام الماضي. وقالت المنظمة إن ذلك قد يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وهي النقل القسري. كما جاء في التقرير أن استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات لجعل المخيمات غير صالحة للسكن يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي. أكملت قوات من جيش الدفاع تمريناً في منطقة خط التماس بهدف تعزيز التنسيق بين الوحدات المختلفة المنتشرة في يهود والسامرة. وقال الناطق العسكري إن التمرين أجري استعداداً لفترة الأعياد اليهودية. أصدر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد عن عبد الرحمن القرضاوي نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي أياما معدودة بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لإدانته بارتكاب جرائم من شأنها إثارة الأمن العام. وقد سلم لبنان القرضاوي إلى الإمارات مطلع العام الماضي بعد أن دخل أراضيه عن طريق معبر المصنع الحدودي قادما من سوريا. ويشار إلى أن القرضاوي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، وهو مطلوب لدى السلطات المصرية أيضا لإدانته بتهم تتعلق بالتحريض على الإرهاب. تستمر حوادث العنف داخل مؤسسات التعليم، ففي روضة أطفال في كريات حايم اعتدى والد ظهر اليوم على إحدى العاملات وعلى عدد من الأشخاص الذين تواجدوا داخل الروضة وتجاهل مطالب الطاقم بالمغادرة. وأعلن عن افتتاح يوم الدراسة في الروضة بعد غد الأحد عند الساعة 10. في نتانيا أصيب راكب دراجة نارية في 30s من العمر بجروح خطيرة عصر اليوم بعد أن صدمته سيارة. وفي قرية شبلي أسفر تصادم مركبتين عن جرح شخصين، وصفت حالة أحدهما بمتوسطة والآخر بطفيفة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المناطق: في أورشليم القدس 29، حيفا وجبال الجليل 30، الناصرة وبئر السبع 33، وفي هضبة الجولان 34 درجة مئوية. ملتقنا يتجدد مستمعين على رأس الساعة القادمة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: تحية جددناها سيداتي وسادتي، أوسكار تريدلر، جوسلين محميد بريك، محمد شيخ خليل معكم في هذا البث. ينضم إلينا زميل باسل زريك الآن في مباراة مكابي أحمد انجداد أمام النادي الرياضي الطيري درجة أولى. تحية لك، مساء الخير باسل.
1: أجمل تحية مكية لك محمد في انطلاقة الدرجة الأولى، المباراة الأولى هذا الأسبوع هنا في ملعب انجداد الشرقي الجديد. 0-0 بعد مضي 5 دقائق بالتمام والكمال. هنا أجواء طقسية يعني ليست قارة كثيرا، الطقس لحد ما مقبول هنا في انجداد. 0-0 نبدأ مع ترتيب الفريقين، وبداية مع الفريق الضيف النادي الرياضي الطيرة استدعى المباراة مع أوفري بوارون في حراسة المرمى، لاعبو الميدان في الطيري أيهم عودي، نيف سرقيل، كريم بلعوم وهو قائد الفريق، أساف هيرشكو، محمد أبو صيام، أحمد ربيع، حسن، رامي سلطان، محمد حبيب الله وعمر سعيد. أما الفريق المضيف هنا في هذه المباراة مكابي أحمد أنجداد مع مجد سليمان في حراسة المرمى، لاعبو الميدان رامي غنايم، حمزي خطيب، وحيد خليل، حسن مناع، مرعي غدير، كمال أحمد سبع، أحمد سلامي، محمد سليمان، ميلاد سميري، وفايد سعدي. يشرف على المباراة طاقم تحكيمي مكون من حكم الشاحة إيلون. كرة يمشي هجمة مرتدة لمصلحة انجداد، نبطة مع هجمة عن طريق حمزي خطيب، ترتد الكرة تعود إلى تسديد الآن من خلال حسن مناع. حسن مناع قائد فريق مكابي أحمد انجداد يتابع الكرة من خارج الصندوق، ولكن يلتقط حارس الطيري أوفري بوارون. إذن يقود المباراة حكم الساحة إيلون كوهين، وتساعده وراء خطوط التماس كل من الحكمة سما السويفي ابنة قرية سعد وندى زياد من مجد كروم. إذن حكمتان مساعدتان من الوسط العربي هنا في المباراة، وقائد المباراة الحكم الساحة إيلون كوهين. 0-0 7 دقائق محمد، انظر الى المدرجات هنا في انجداد، على الاقل 200-250 متفرج، طبعا الاغلبيه الساحقه هنا من الجمهور المحلي من مكابي احمد جداد. اليك في هذه المره.
0: شكرا لك باسل، نحاول ان نستمع بشكل افضل. الآن منبع الجولان تفوق على عين ماهل بالنتيجة 2-0، ولمن انضم إلينا فاستاد علوت الناصرة، تم افتتاح استاد علوت الناصرة ليستقبل المباراة البيتية للأخاء يوم الأحد الساعة 7 أمام مكابي أبناء الريني في ديربي. وأحد مؤسسي مكابي الأخاء الناصرة الحاج رؤوف هريش أبو المنذر، هو يعني من مؤسسي مكابي الأخاء وهو من سكان الريني ويشجع الفريقين. رؤوف هريش أبو المنذر، بس شو بقول جملة واحدة، أولا أتمنى موسما ناجحا إن شاء الله طيبا لكل الفرق على حد سواء نستمتع بالرياضة، ويقول أتمنى أن تنتهي هذه المباراة بمحبة وروح رياضية دائمة، فهذا فريقي وهذا أحبه وهذا أحبه، هذول أولادنا هذول أولادنا، إن شاء الله تنتهي الأمور بشكل طيب، وهكذا سيكون إن شاء الله. رؤوف هريش أبو المنذر من مؤسسي مكابي الإخاء الناصرة، طاق الله الصحة والعافية يا رب. العودة إلى المباراة الآن، عدنا إلى محمد الضافر، جت أمام كرميل
2: 60 دقيقة محمد، أبناء جت 1 عروني كرمائيل 1، والفتور والتعب والإرهاق واضح على كلا الطرفين، كلا الطرفين تعب واضح، تبديلات من الفريقين، خرج على محمد وتد ودخل بدلا منه محمد نطور، وخرج اللاعب محمد مادي من عروني كرمائيل ودخل بدلا منه رعيش شكراني. هناك بطاقة صفراء ثانية سجلت في هذه المباراة، هناك فرصة لصالح فريق عروني كرمائيل، والكرة بجانب القائم الأيمن، من هناك تطاير بالهواء، هذا لاعب عروني كرمائيل تومير هيرشكوفيتش تطاير بالهواء من خارج منطقة الجزاء، أرسل كرة سريعة ولكن الكرة بمحاذاة القائم الأيمن. البطاقة الصفراء سجلت بحق اللاعب علاء زامل بالدقيقة 59 بعد تدخل عنيف في وسط الملعب بحق اللاعب محمد كنعان من عروني كرمائيل. إذن 63 دقيقة على المباراة، تعادل إيجابي، ولكن الفطور كما قلنا سابقا والتعب بمباراة أولى، مباراة أولى لكلا الفريقين، واعتبرها مباراة جس نبض رغم أنها مباراة رسمية، ولكن الفريقين بحاجة أيضا إلى تقوية اللياقة البدنية، وما زلنا أيضا في بداية الدوري، وأيضا كما أسفنا سابقا أبو عيل أبناء جد.
0: سمير سليمان
3: 4-1 زميل محمد، 4-1، والمسجل هو البديل السحليني الذي يلعب في نيشر، عدي شلاطة يبعث كرة قوية قاتلة إلى حلق المرمى، ويعجز حارس مرمى طمرة عن التقاطها، والمباراة محسومة 4-1، كبير كبير، مع تبقي 5 دقائق حتى نهاية الوقت الأصلي من عمر هذه المباراة، 4-1 في نيشر. إليك في هذه المرحلة.
0: وعن النعماشي يوفينا بأن نجوان صبح دخل بديلا مع منبع الجيل والجولان وسجل الهدف الثاني، الجولان 2 عين ماهل 0. عدنا إلى باسل زريك مكابي أحمد انجدات النادي الرياضي الطيري.
1: نعم، إذن هنا في الملعب بأنجدات دخلنا محمد مدار الدقيقة 11 والنتيجة 0-0، ولكن الأفضلية لأنجدات. نعم أنجدات أفضل من الطيري في الدقائق الأولى، هو طبعا يكثف تواجده في وسط الملعب وينطلق إلى هجمات نحو مرمى الطيري. حتى الآن لاعبو الطيري يعني في حيرة من أمرهم، حتى الآن لم يدخلوا إلى المباراة، يتقوقعون في الخطوط الخلفية ويتيحون المجال للاعبي أنجدات لبناء الهجمات الواحدة تلو الأخرى. الآن هناك فرصة للنادي الرياضي الطيري والكرة نحو الظهير

0: الزعبي في الطاقم الفني ويقود تدريبات فريق انجزات محمد انجزات فكت. وهناك الحكم إيلون كوهن يعود لينبه تنبيه شفهي المدرب مدرب الصيري محمد عباس. إذن 0-0 رمي التماس لمصلحة النادي الرياضي الصيري. سوف نبقى مع هذه الرمية لمصلحة النادي الرياضي الصيري رمي التماس للصيري 0-0 النتيجة. تنفذ الكرة الآن نعم مباشرة نحو لاعب الصيري محمد أبو صيام، ولكن يتدخل مدافع أنجزات رامي غنائم والكرة تخرج رمي التماس ثانية على التوالي لمصلحة النادي الرياضي الصيري. تنفذ هذه الرمية يتدخل دفاع أنجزات، كرة في وسط ملعب بينية. الآن يحاول لاعب الصير محمد أبو سيان السيطرة من جديد على الكرة، ولكن ترتد إلى الخلف يسيطر عليها من جديد لاعب الصيري كريم بلعوم وقائد فريق وتخرج إلى الخارج، واللاعب يتمركز في وسط الملعب محمد في هذه اللحظة. 13 دقيقة 0-0 أنجزات أفضل حتى الآن، ولكن ننتظر الأهداف إليه.
1: ننتظر الأهداف طبعا. وعلى محمد الضافر شاهد الأهداف جت أمام كرميل
2: محمد 67 دقيقة، وأي فرصة تسمح الآن لفريق أبو عيل أبناء جت، وهذا البديل ثائر أبو بكر والذي يستلهم كرة عرضية حاسمة داخل منطقة العمليات من اللاعب يوناتان سقيف، ويوناتان سقيف هذا يرسل الكرة العرضية الحاسمة على طبق من ذهب لهذا اللاعب ثائر أبو بكر، وثائر أبو بكر من أمام حارس مرمى يرسل كرة بدلا من أن يخير حارس المرمى هنا أو هناك، يرسل الكرة إلى جانب القائم الأيسر أمام دهشة وصراخ الجماهير الذي وصل إلى 200 متفرج من قرية جد، جاءوا ليؤازروا الفريق الجتاوي في هذه المباراة، وهذه الفرصة ربما ستسجل عليه لآخر المباراة. وأيضا محمد معلومة أخرى يمكنك الآن تحديث صفحة الاتحاد العام لكرة القدم في البلاد، مباراة مكابي أم الفحم أمامها أبو عيل أبناء مصمص 6-9 الساعة 8:30 في استاد السلام. إذن سجلت بشكل رسمي بعدما استقبل الاتحاد العام هذه الموافقة من مكابي أم الفحم. وهناك فرصة لصريح روني كرمائيل، ونقول 2-0 لكرمائيل يا محمد.
1: 2-0 لا يمكن،
2: 2-1 وإيتاي أوتاي إرزي ومسجل الهدف رأسية لإيتاي إرزي من أمام المدافع محمد سعدي وعبد اللطيف جمل، وإيتاي إرزي يقفز بالهواء والمدافعان لم يصل هذا اللاعب، وبشكل بسيط بشكل خفيف إيتاي إرزي يصحح مسار الكرة برأسية خفيفة جدا على بعد مترا واحدا من مرمى رسمي غرة ليسجل الهدف الثاني لفريقه والثالث في هذه المباراة، لتكون النتيجة عيروني كرمائيل 2 أبو عيل أبناء جت 1. إليك في هذه اللحظات.
1: شكرا جزيلا لك سمير سليمان. محسومة، وإن يكون نريد أن نستمع بعض الأشياء نيجر 4 طبعا
2: بهدف 5-0 يا محمد، 5-1 وانهيار تام في دفاع طمرة، انهيار تام يستغل ذلك، وفيرج فارس الذي يدخل داخل منزل ويبعث الكرة عارض طمرة لا حول له ولا قوة، والكرة تعانق الشباك، وخمسة واحد كبير كبير. الآن ندخل مدار الدقيقة 90، الكرة الآن لصالح عدي شلاطة ربما السادس، عدي 6-1 يا محمد 6-1، ومع عدي شلاطة على الأكتاف هذا اللاعب الذي دخل بديلا حضر هدف وسجل هدفان، هذا اللاعب المميز دخل بديلا، وقلت ذلك بأن هذا اللاعب ممتاز ورائع، وإن دخل بديلا فهذا يقول كل شيء عما يجري هنا في نيشر. إذن 6-1 والمباراة تنتهي يا محمد هنا بالنتيجة الثقيلة بحق الفريق الطمراوي الذي يذهب أو الأسبوع القادم سيستضيف أبو عيل أم الفحم، بالمقابل نيشر سيذهب إلى باقة الغربية لمواجهة باقة الغربية. نيشر مع 3 نقاط، طمرة مع 0 نقاط. تقبلوا تحياتي هنا من ملعب نيشر، إليك زميل محمد.
1: شكرا جزيلا لك. إذا تمكنت يعني جملة صغيرة مع موسى أو أحد اللاعبين، إذا تمكنت عد إلينا، إن لا فعلى الحالتين لك كل كلمات الشكر. باسل زريك انجدات النادي الرياضي الطيري.
0: نعم

0: أرسل نستصعب أن نستمع إليك، نستمع إلى أصوات من يتواجد من حولك أكثر من صوتك، يعلو تعلو أصواتهم أكثر بكثير من صوتك. أشكرك في هذه المرحلة، نعود إليك لاحقا. عدنا إليك محمد الضافر، جت أمام كرميل
1: 71 دقيقة تفوق بالنتيجة لكرمائيل أمام بعيل أبناء جت، بعدما حافظ أبناء جت على التفوق وهدف السبق والتعادل في خلال 69 دقيقة، ولكن هذا خطأ فادح لدفاع هفوعيل أبناء جت كلفهم غاليا بسحب البساط من تحتهم. يا محمد، يا هفوعيل أبناء جت افتتح المباراة بهدف السبق، تعادل معه عروني كرمائيل وسجل هدف الانقلاب في هذه النتيجة. إذن عروني كرمائيل يسحب البساط من تحت هفوعيل أبناء جت، ولا أظن أن الفريق الجتاوي بالكادر الحالي وباللياقة البدنية الحالية يمكنه العودة للمباراة إلا إذا جد جديد، وإلا إذا هناك كان معزة في هذه المباراة. اللياقة البدنية لكلا الفريقين واضحة جدا خلال الشوط الثاني، الفريقين لا يتمتعان باللياقة البدنية الكافية لإتمام المباراة بشكل قوي وصريح للعب بطريقة هجومية أكثر منها دفاعية، أو الحفاظ على الكرة وتشتيت الكرة وتضيع الوقت، أو الحفاظ على الكرة في وسط الملعب كما يحدث الآن في خلال المباراة. إذن 72 دقيقة، هناك رمية تماس لصالح فريق عروني كرمائيل، ولاعب عروني كرمائيل يتوجه لتسديد هذه الرمية من جانب الحكم الجانبي حلا عرضات، وحكم المركزي يوسف المعلم يشير إلى اللاعب بالعد التنازلي لاحتساب على تسديد هذه رمية التماس، وسدد رمية التماس قبل أن يشر الحكم الصافرة. هناك عرضية لصالح فريق عروني كرمائيل، ما زالت خطيرة تشتت من فريق بعيل أبناء جت إلى عروني كرمائيل مرة أخرى للاعب الوسط هناك محمد كنعان، ولكن الكرة تحسب لتكون رمية تماس مرة أخرى لصالح فريق عروني كرمائيل، وهذه المرة من الجهة الأخرى للملعب قريبة جدا من مرمى رسمي غرة من هبوعيل أبناء جت، تقطع الكرة في وسط الملعب من دفاع عروني هبوعيل أبناء جت. علاء زامل وسط الملعب، تشتت الكرة إلى وسط الملعب لمنطقة غير معنونة، الجهة غير معنونة، تعود الكرة لعروني كرمائيل. من هناك عروني كرمائيل، اللاعب بين أزوفيل يعود بالكرة إلى وسط الملعب، يحافظ على اللاعبين عروني كرمائيل، يعيد الكرة مرة أخرى إلى أكرم شريخ، من أكرم شريخ يعيدها مرة أخرى نحو اللاعب حسين ياسين في وسط الملعب، من حسين ياسين إلى المدافع إيتاي أرزي بشكل خفيف بشكل لطيف، يحافظينه على كرات هادئة كي لا يتكبد الفريق أي أخطاء ليدفع ثمنها الآن من معادلة النتيجة من الفريق أبو علي أبناء جت، الذي يتقدم بشكل كبير لمرمى أبو علي عروني كرمائيل، ولكن عروني كرمائيل يلعب بهدوء تام، يريد الحفاظ على النتيجة، تضييع الوقت، تشتيت الكرة، تناقل الكرة من هنا وهناك بين اللاعبين من خلال المباراة. إذن 75 دقيقة على المباراة، عروني كرمائيل 2 أبناء جت 1. إليك محمد، ولاعبان سقطا أرضا والمباراة متوقفة الآن.
0: شكرا لك في هذه المرحلة، دعنا نعود إليك الآن، ولكن قبل ذلك 4-3 أرئيل يتفوق على المشهد في الدرجة الثانية المنطقة الشمالية باء في الدقيقة 85 من عمر المباراة، وكفر سمع تفوق 2-0 نتيجة صوت أول على الأخوة كفر مندا. أذكر يركزنا النتائج الدرجات الدنيا مشير قدح. العودة إليك ثانية في هذه المرحلة باسل زريك، لعلنا نستمع بشكل أفضل. انجدات أمام النادي الرياضي الطيري.
2: نعم محمد، 21 دقيقة 0-0، ولكن فرصة مثل هذه الفرصة التي أهدرها لاعب انجدات وحيد خليل أنا لم أشاهد في حياتي في ملاعب الدرجات الدنيا. وحيد خليل انفرد بالحارس، بحارس الطيرة قبل ثواني معدودة، يعني قبل أن تنتقل إليه ببضع ثواني انفرد بالحارس أوفير بؤرون يصد الكرة، تعود إلى وحيد خليل وبؤرون خارج المرمى، يعني تبقى وحيد خليل لوحده أمام المرمى الخالي بدون حارس عن بعد 6 أو 7 أمتار. وحيد خليل يدحرج الكرة، يتبعها إلى القائم الأيمن وسط غضب، يعني غضب على نفسه وحيد خليل كيف نجح في إهدار هذا الهدف، يعني الآن مؤكد كان لمصلحة مكابي أحمد جداد الأفضل هنا في المباراة. فرصة كبيرة جدا لا نشاهدها كل يوم في ملاعبنا الخضراء محمد، من وحيد خليل لمصلحة مكابي أحمد أنجداد، والنتيجة تبقى 1-0. النتيجة تبقى 1-0. يعني الحارس أوفير بقرون عندما صد الكرة الأولى لوحيد خليل هو ارتمى أرضا وعادت كرة إلى وحيد خليل لوحدي أمام المرمى الخالي 7 أمتار و32 سنتيمترا بارتفاع 244 سنتي، ووحيد خليل لم ينجح في متابعة الكرة إلى هذا البرواز إلى هذا الإطار، بل ارتطمت الكرة بالقائم وبعد ذلك عاد مدافعو الطيرة وخلصوا الموقف. فرصة كبيرة 0-0 النتيجة 22 دقيقة هنا في ملعب أنجدات. أنجدات أفضل بكثير، هناك علامات من يعني التحسن الطفيف في أداء فريق نادي رياضي الطيرة. بدأنا نشاهد لاعبي الطيرة يعني قليلا في منتصف ملعب أنجدات يحاولون التقدم إلى الأمام، ولكن بالفعل السيطرة على وسط الملعب فقط مصلحة مكابي أحمد أنجدات. 23 دقيقة 0-0 ونحن ما زلنا ننتظر الأهداف.
0: شكرا جزيلا لك محمد الضافر، نعود إليك أيضا.
1: إذن 77 دقيقة في المباراة وما زال
0: جد كرميل
1: ما زال 77 دقيقة وما زال طبعا ما زالت التفوق لعروني كرمائيل على فعل أبناء جد بهدف وحيد للمحليين، والمباراة متوقفة الآن كانت بسبب إصابة لاعب من فريق هبوعيل أبناء جت. الحكم يعيد الكرة لحارس هبوعيل أبناء جت محمد أبناء جت، يستصعب من الولوج والدخول والوصول إلى مرمى عروني كرمائيل بسبب تعلم النقص العددي الكادر الأساسي وبسبب قلة اللياقة البدنية بداية الدوري. إذن الكرة الآن مع حارس مرمى هبوعيل أبناء جت، الحكم المركزي يوسف معلم يشير إليه بتسديد هذه الضربة، ضربة عالية طويلة إلى وسط الملعب نحو اللاعب إدمون عازم، وإدمون عازم يفشل بتحصيل هذه الكرة مقطوعة مع عروني كرمائيل. عروني كرمائيل من الجهة اليسرى هجمة مرتدة سريعة، ماذا سيفعل لاعب عروني كرمائيل محمد كنعان؟ ضربة ركنية، ولكن الحكم يشير إلى أن تعود الكرة لحارس مرمى فعل أبناء جت رسمي غرة. هذا اللاعب تومير هيرشكوفيتش السريع من الجهة اليسرى أرسل كرة عرضية، ولكن الكرة لمست خط الملعب وحدود الملعب، والحكم أشار إلى النقطة اللي تعاد الكرة إلى حارس مرمى فعل أبناء جت. إذن 78 دقيقة 12 دقيقة على انتهاء الزمن الأصلي للمباراة، وما زال التفوق لعروني كرمائيل بالنتيجة وبالأداء حتى الآن.
0: عدنا إليك يا سمير سليمان مع مقابلة، افعل ما تشاء بعد الفوز الكبير لنشر ستي على طمرة 6-1.
3: وبجانبي يتواجد اللاعب السخنين الذي يلعب في صفوف نشر عدي شلاطة. عدي شلاطة لعب الموسم الفائت في عرابي، سجل في الموسم الفائت 10 أهداف وطبخ 15 هذا الموسم. الأسبوع الماضي سجل هدف واليوم هدفين. عدي شلاطة يعني أنت لاعب كبير، أنت عبر راديو مكان، مباراة كبيرة لنشر، هل فيش نشر بطريقه للمنافسة للصعود إلى الدرجة الممتازة؟
4: أول شيء السلام عليكم لجميع المستمعين. طبعا رونا نشر سنين هنكون المطارات تاعتنا من اول خمس ان شاء الله، في فريق التعير، فريق بركوز مدرب منيح، اداره منيحه، الماديات ممتازه، في كل شيء هون نخبر نطلع ليغا غيرون،
3: اهم شيء الماديات
4: طبعا.
3: اذا عدي يعني الموسم الفائت سجلت 10 اهداف و15 السنه، شو توقعاتك؟ صوت مع 3 اهداف، شو توقعاتك السنه؟
4: توقعات السنه تقريبا يكون 12 هدف و15 تحضيري بشول.
3: ليه فوت بديل اليوم؟
4: ليه فوت بديل بعد مش فايت على الكوشن 100%؟ شوي شوي عم بفوت على العنيانين اكثر شوي شوي، انا 7-8 أشهر عني على الفوتبول طيب. الحمد لله عم بفوت شوي شوي على الكوشن، واليوم امبارح اللعبه نفذت هدف واليوم هدفين، والقادم معظم ان شاء الله.
3: شو بيساوي عدي شلاطة بالدرجه الاولى؟ انت على اقل تقدير لازم تكون بالدرجه الممتازه.
4: شوف من ربنا شو نسوي. الحمد لله المطارات تحت السنة الجاية إن شاء الله أكون بليقلون.
3: طيب ماشي عدي، إذا شكرا جزيلا لعدي. هنا سجل الموسم الفائت 10 حضر 15، اليوم يصبح رصيده 3 أهداف ونحن في المباراة الأولى للدوري والمباراة الأولى للكأس. تقبلوا تحياتي من استاد نيشر وإلى اللقاء، كان معكم سمير سليمان.
0: شكرا لك سمير، حاولنا جادين الاتصال الآن مع ما يحدث في شفا عمر، فريق قوي من الدرجة أو من الطراز الأول، ربما نكون مع المدرب فراس مغربي بعد قليل. أخذ البث منك باسل زريك في حالة تواصلنا مع فراس. باسل انجدات الطيري،
2: نعم، إذا لا جديد هنا في أنجدات في 27 دقيقة 0-0، محاولات أنجدات ما زالت مستمرة لتسجيل هدف السبق وسط اعتماد الفريق الضيف نادي رياضي الطير على الأسلوب الدفاعي والانطلاق بهجمات مرتدة بين الحين والآخر. نبقى مع هذه الرمية، رمية تماد لمصلحة النادي الرياضي الطيرة، ما تلعب الكرة عالية نحو صندوق جزاء انجدات، تقطع الكرة تبعد إلى الخلف ويسيطر عليها من جديد لاعبو الطيرة، ولكن في النهاية تشتت الكرة من قبل قائد فريق انجدات حسن مناع نحو وسط الملعب. الآن يحاول وحيد خليل يسيطر على الكرة لاعب انجدات ولكن يفشل في ذلك، إنما تدخل لاعب الطيري رامي سلطان يبعد الكرة إلى الخارج لتحتسب رمي تماد لمصلحة فريق مكابي أحمد أنجدات في وسط الملعب. في وسط الملعب هذه الرمية يعني أنا ليس متفاجئ، ولكن بالفعل يعني هذا الأداء الرائع من قبل فريق مكابي أحمد أنجدات حتى الآن، هناك انتشار جيد على أرض الملعب، كل لاعب يعرف وظيفته بالشكل الجيد هنا. نعم، أنت تريد
0: البث؟ نعم نريد، أشكرك جزيل الشكر مدرب الفريق الشفا عمري القوي المنافس فراس مغربي، تحية لك، مساء الخير. عمليا نقدر نقول انه مباراة المكان مفروض ان تجرى كوكب امام شفا عمري يوم غد من الدرجة الثانية الاسبوع الاول 5-9، الغيت، ما بقول ارجعت، الغيت، السبب بانه الفريق البيتي لن يحضر لهذه المباراة، كوكب ما حضرت ملعب جاهز، كان هناك عدة محاولات من اجل تجهيز الملعب للمباراة البيتية ولكن دون نجاح، على الرغم من موافقة الفريق الشفا عمري انه يتم ارجاء المباراه لسته تسعه، ولكن مصير هذه المباراه سيتم تحديده في محكمه الطاعه التابعه للاتحاد العام لكره القدم، هيك الحقيقه حاليا.
5: كل اللي قلته مضبوط اخي محمد، احنا وافقنا معهم على كل شيء، فالشيء كان بايدين الاخوه من كوكب، فعشان هيك كل اللي قلته مضبوط ونستنى بالجواب تاع الاتحاد العام.
0: حابب إدارة 3-0 ولا حابب تلعب؟
5: والله سؤال حلو.
0: أنا بعرف.
5: هن لازم.
0: أنا بقدر أجاوب عنك. أعطيني خمس لعب أربحهن إداري وبديش ألعب.
5: نعم.
0: بجاوب عنك. أعطيني خمس لعب أربحهن إداري وبديش ألعبهن.
5: والله
0: 100%. طبعا فراس، عندك الكل بيحكي على فريق قاتل طاحن، بتوافق ولا بتقول لا هدوا شوي صغيري؟
5: كمان ما اخ محمد ما سمعتش
0: الاخبار تشير عندك فريق قاتل طاحن، يعني كيف بيقولوا عيرك قاتل طاحن، الكلام سليم ولا بتقول هدوا شوي انا فراس مغربي عندي تجربه والى اخره؟ ابقى معي هدف، ابقى معي، نكون مع هدف مع محمد الضافر واعود اليك. محمد ضافر.
1: نعم يا محمد، وعروني كرمائيل تحرز الهدف الثالث، وهذا اللاعب عميد مزراحي من وسط الملعب يدخل منطقة الجزاء من أمام حارس المرمى بشكل لطيف وخفيف، أرضية خفيفة وغير سريعة، يحرز الهدف الثالث لعروني كرمائيل. كما قلنا اللياقة البدنية أثرت على الفريق المحلي من أبناء جات. نعم. إذن 3 لعروني كرمائيل، 1 أبناء جات، ندخل مدار الدقيقة 84. إليك
0: ما فراس، سمعني فراس مغربي، فراس مغربي ليس معنا، نتوقف مع الإعلانات.
6: الليلة على قناة مكان،
7: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
6: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
7: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
6: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
8: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحا.
9: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
10: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
11: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
12: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
13: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
0: إذن فراس ننتظر الجواب. طبعا أنا بعض الأسماء ذكرني إذا أنا نقصت: أنس نصار، أمير صوان، محمد سعدي، مؤمن قادري، يحيى حريب، راغب خليل، حارس متميز، عرف خطيب، منار دراوشي، محمد غدير. يعني أنا حكيت بعض الأسماء، أنا حسين بوشناك، وسيم بدارني، أمير أبو النيل، يعني
14: محمد سعدي كمان.
0: محمد سعدي
14: طبعا اخ محمد، بشكر كبير للاداره ورئيس قسم الاداره عمار سواعد في ميزانيه اللي هي عن جد تنعد قليله كبير للدرجه الثانيه، اللي فريق بده يحاول انه يصعد للدرجه الاولى. فهذا الشيء عن جد كل الاحترام لعمار. كيف ما قلت، عندنا فريق امي، عندنا فريق اللي احنا بنيناه، مش راح
0: فريق منيح ولا فريق كاسح.
14: انت بتعرفني اخي محمد، انا ما بحكي كثير على كاسح ومش كاسح. راح نشوف النتائج ان شاء الله خلال السنه، بس بوعد الجميع انه يكون عندنا فريق ممتاز ممتاز ممتاز.
0: مين الفريق اللي شايفه؟ بديش اقول مين الفريق اللي بخوف، مين الفرق اللي شايفه ممكن تنافس وتروح للاخر في هاي المنطقه، لانه العيون كتير على الشماليه الف السنه.
14: طلع انا يعني الكل بيعرف في يوكا اليوم، في ابطن، في ابو سنان اللي مناح، في كوكب مناح، الدرجه الثانيه مش هويني. فالشيء على مدى طويل كل السنه، مش راح بس نغلب لعبه او لعبتين معناته احنا راح نصعد. الشيء الفريق اللي راح يكون كل السنه كل السنه جاهز وكل السنه يجيب نتائج منيحه بالاخر هو راح يصعد.
0: طيب هذا الكادر اكتمل عندك ولا يعني شفنا بمباراة الكاس شفنا النتيجة شفنا كذا، هذا الكادر ولا فراس مغربي بيقول أنا حتى أقول اكتمل كادري ينقصني ألف باء؟
14: لا، لحد أخي محمد المدني ما تسمح نجيب كمان بعد لعيبة، هاي هو الكادر تبعنا. احنا نبلش فيه على قليل إلا شهر واحد ونشوف شو بيصير إن شاء الله.
0: يعني إيش اللي شايف إذا بده تعزيز المناطق المواقع، ما بده أقول أسامي لعيبة،
14: احنا اليوم جاهزين بكل المواقع، من جاهزين لحد شهر واحد ما نقدرش نعمل اي شيء، جاهزين كل المواقع في كل مركز، عندنا لعيب مناح لا تقدر تجيب نتائج خلال المباراة.
0: لعيب عندنا تجربه ومدرب عنده تجربه وارتقاءات ونجاح، وعمار عنده تجربه، معادله ممتازه.
14: الحمد لله عندنا تجربه منيحه في الدرجه الثانيه وبالدرجه الاولى، بس هذا ما يبان بكفي. احنا هسه خلص الكلام، لازم نجتهد على ردود الملعب وان شاء الله نبدا بالاجو اليمين.
0: حكيت قبل شوي عددت الفرق وذكرت من ضمنهن كوكب، يعني فعلا كانت تنتظرك مباراه صعبه امام كوكب.
14: حتى واحنا حتى اي فريق بيلعب ضد كوكب في بالذات في ملعب كوكب بيستصعب اللعبه. كوكب فريق دائما ممتاز، فريق عنيد، وهذا
0: شو لازم يعمل فراس حتى يعيد التاريخ في شفا عمر من درجة إلى درجة إلى درجة حتى الممتازة؟
14: نرجع التاريخ، لازم نرجع الارتقاءات أخي محمد، غير هيك بنرجعش للتاريخ.
0: إسا الشغل عليك، الإدارة بتقول أعطتك، شو بدك من لعيب؟ إسا الشغل على فراس.
14: صراحة إنه الإدارة ما وفرت إشي عشان ما أثرت الإشي عشان ما ننجح، كله موجود مع الأخ عمار سواعد، وإن شاء الله بس النتائج بتجي بتكون لصالحنا وحالفنا الحظ ونكون بآخر المطاف في الدرجة الأولى.
0: بدك تحكي شو صار معك ورا مطا شارون آخر كلام، ولا من وراك تاريخ مش فاضي له هالكلام؟
14: والله أخي محمد خلص الإشي من وراي ونسيت الإشي، وإن شاء الله خير إحنا لقدام نتطلع وست كل تركيزي في مكابي شفا عمار.
0: صغيري عليك الدرجة الثانية في راس مغربي؟
14: لا ولا مرة بقول شيء غير علي، إن شاء الله إحنا بنعمل نجتهد وبنرجع الإنجازات تبعتنا ونعمل مجهود كبير عشان نقدر نرجع الانجاز.
0: يعني السنه راح نقدمك كما قدمناك في واحدة من البرامج الاحتفاليه لاعب الموسم وندعو الى اخره مع 3-4. كيف شايف الامر؟ تحلم في هذه اللحظه؟
14: انا دائما بحب اشارككم اخي محمد، وان شاء الله باخر المطاف راح تعزمون
0: لك لا ابطين لا كوكب لا يركا لا كل الفرق. نتمنى لكم السلامة والنجاح الدائم في راس مغربي. شكرا.
14: شكرا.
0: بس نقول للمستمعين انه بشكل عام في راس مغربي ما بحب الظهور على وسائل الاعلام، ولكن من هنا نحن نقول لراديو مكان راح يصعب عليه يكون صعب من اليوم وغير في النجاح في راس مغربي. شكرا جزيلا. شكرا في راس. الى اللقاء. الى اللقاء. محمد الضافر.
8: محمد هل تسمعني؟
0: طبعا.
8: نعم، ندخل مدار الدقيقة 92. الحكم أضاف 4 دقائق على الوقت الأصلي، 4 دقائق كوقت إضافي. ندخل 92 دقيقة على المباراة، تبقى دقيقتان على الزمن
0: فقط. دعني أشير بأن الهدف الثاني للبعني ألغي. الدقيقة 88 البعني 1 دير حنا 1. معك ظافر.
8: نعم، 92 دقيقة في ملعب البلدي جت، تفعل أبناء جت 1 عروني كرمائيل 3. بعدها مباراة طويلة جدا شاقة على كلا الفريقين وبالذات على الفريق المحلي من فعل أبناء جت. 92 دقيقة، ندخل إلى مدار الدقيقة 93. هجمة مرتدة سريعة لفعل أبناء جت، هل سيكون هناك فرصة لتقليص النتيجة؟ ولكن اللاعب نسيم شرقي من أمام مدافع محمد كنعان من عروني كرمائيل تخرج الكرة. ماذا يقول الحكم؟ يشير الحكم إلى ركنية أخيرة يمكن في هذه المباراة يتوجه لتسديدها لاعب هبعل أبناء جت علاء زامل يتوجه لتسديد هذه الركنية من الجهة اليسرى للحارس نيري كوفشيك. اللاعبين هبعل أبناء جت، كافة لاعبين هبعل أبناء جت داخل منطقة الجزاء، حدا عن لاعب تسديد الضربة الركنية ولاعب آخر في وسط الملعب تسدد الضربة الركنية إلى وسط مرمى عروني كرمائيل. والحكم ماذا يشير؟ سقط لاعب من كرمائيل أرضا، والحكم أشار بيده إلى وسط الملعب لتعود الكرة كالعادة إلى حارس مرمى عروني كرمائيل نير ريكوفشيك. والحكم يدخل إلى وسط الملعب يشير إلى اللاعبين للخروج من منطقة الجزاء، يعيد يأمر اللاعبين بإعادة الكرة إلى حارس مرمى عرونيك كرمائيل. من هناك لاعب عرونيك كرمائيل يتوجه لالتقاط الكرة أرضا ويعيدها إلى حارس المرمى عرونيك كرمائيل. إذا تسدد الكرة بالأرض إلى لاعب إيتاي جولدنبرغ، من إيتاي جولدنبرغ مرة أخرى تعود إلى مدافعين عروني كرمائيل. يلعب بشكل هادئ منظم منسق رغم التعب، ولكن يتناقل الكرات من قدم إلى أخرى من لاعب إلى آخر بشكل منظم بشكل واضح، عملية إضاعة الوقت وتضيع الوقت في الشوط الثاني. إذا مقطوعة من وسط ملعب كرمائيل لاعبين فعل أبناء جت، من هناك اللاعب أكرم عسلي إلى مسعود ودت. بدأت هناك مخالفة والحكم يشير إلى مخالفة لصالح فريق أبو علي أبنجان، يسددها سريعا اللاعب علاء زامل يعيد الكرة إلى المدافع محمد سعدي من الجهة اليمنى إلى وسط الملعب، منه إلى اللاعب علاء زامل البينية في وسط ملعب عروني كرمائيل إلى لاعب إدمون عازم مع أمام مدافعين من عروني كرمائيل. هل سينجح إدمون عازم من الولوج إلى داخل منطقة الجزاء؟ قوية ولا كرة مرة أخرى مع اللاعب أكرم عسل، تضيع من أكرم عسل. ماذا تقول حكم؟ إذن الصافرة النهاية من الحكم يوسف معلم بنهاية المباراة بتفوق عروني كرمائيل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ووحيد في الشوط الأول ببداية المباراة بالدقيقة 13 لفريق بوعيل أبناء جت. إليك محمد.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا محمد ضافر. 3-1 يفوز كرمائيل على جت في المباراة الخارجية. باسل زريك انجدات النادي الرياضي الطيري.
2: 41 دقيقة من خلفنا محمد، 0-0 ولاعب انجدات قبل قليل أحمد سلامي يتلقى البطاقة الصفراء من حكم المباراة إيلون كوهين. والجديد هنا أن هناك تحسن ملحوظ على أداء نادي رياض الطيرة. نعم، نادي رياض الطيرة في الدقائق 10 الأخيرة يعني تحسن بشكل بارز، وهو يكثف من هجمات على مرمى انجدات وسط تراجع اداء انجدات او لاعبي تراجع لاعبين انجدات الى الخلف، ويعني نكاد نقول ان المباراه متكافئه في الدقائق الاخيره. طبعا قبل عده دقائق استقطع الشوط الاول، كانت هناك استراحه لشرب المياه على ما يبدو يقلدون هنا المونديال الاخير في الولايات المتحده المكسيك وكندا، واستقطاع الوقت في منتصف الشوطين لاستراحة أو لفرصة لشرب المياه. وطبعا هذا الوقت المستقطع سوف يضيف حكم المباراة كوقت بدل ضائع من الشوط الأول. نحن في الدقيقة انطلقت الدقيقة 43 هنا في المباراة، مخالفة لمصلحة النادي الرياضي الطيرة المتحسن بشكل ملحوظ في وسط الملعب، ينفذها اللاعب كريم بلعون قائد الفريق مباشرة نحو زميله الآن إلى اليمين إلى اللاعب رامي سلطان. سلطان يعيد الكرة إلى نيف سرئيل قلب الدفاع القوي في فريق نادي رياضي الطيرة نيف سرئيل إلى اليمين، هناك تعود الكرة الآن إلى أيهم عودي قائد أو قلب الدفاع الآخر إلى جانب سرئيل. عودي ينظر أمام وحيد خليل يحاول أن يخطف الكرة لمصلحة انجدات، ولكن عودي يحرر كل غير متقنة يخطفها أو يحظى بها لاعبو انجدات ولكن يخسرها من جديد. تعود إلى الآن إلى لاعبي الطيرة، ولكن سرعان ما يعيد لاعبو انجدات الكرة الآن الطيرة بالهجوم، الكرة الآن نحو اللاعب هيرشكو يسدد الكرة خطرة إلى محاذاة القائم الأيسر، بالفعل أساف هيرشكو لاعب وسط نادي رياضي الطيرة تصل إليه الكرة على حافة صندوق الجزاء، يراوغ ويسدد بيسراء، الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة، وهذه أخطر فرصة لنادي رياضي الطيرة في المباراة، تعكس بالفعل تحسن أداء الطيرة في الدقائق الأخيرة. إذن 0-0 نحن على أعتاب انتهاء الشوط الأول من المباراة. أداء المباراة لا بأس به، شاهدنا مباراة إلى حد ما جيدة في هذا الشوط، ولكن تفتقد للأهداف وهي اللغة الأهم في مباراة كرة قدم، لغة الأهداف. الآن هناك الحكم يعلن عن مخالفة ضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي رياض الطيري في منتصف ملعبه، الكرة يبدأ بها نيف سرئيل قلب الدفاع في فريق نادي رياض الطيرة، سرئيل يتقدم يحاول أن يمرر الكرة إلى جهة اليسار، ولكن هناك تدخل دفاع أنجدات ويبعد الكرة من جديد إلى منطقة الطيري، وهناك يعني يسيطر على الكرة الحارس أوفري بوأرون، منه إلى أيهم عودي يعيد الكرة إلى حارس مرمى بوأرون تسديدة على الطائر نحو منتصف الملعب، تدخل من عج محمد سليمان اللاعب مكابي أحمد جداد، عج يحاول أن يسيطر على الكرة لكن يفقدها من جديد إلى كريم بلعوم يفقد الكرة، إلى أين هناك تدخل محمد سليمان لاعب جداد والكرة تخرج إلى الخارج، تماس مصلحة نادي رياضي الطيرة. المباراة متكافئة في الدقائق الأخيرة، لا بل ربما الطيرة أفضل بقليل في الشطر الثاني من الشوط الأول، الكرة مع انجدات مع اللاعب ميلاد سميري يهدر الكرة ولكن يسيطر عليها زميله الآن حسن مناع قائد الفريق، الآن مرتدة لأحمد انجدات هناك كمان الكرة لاعب انجدات، الآن البديل يوسف ذياب الذي دخل قبل ربع ساعة إلى المباراة، ذياب ما زال الكرة مع ذياب داخل الصندوق، يوسف ذياب يعود إلى الخلف يراوغ، هناك أمامه اللاعب أيهم عودي لاعب كثيرة، وفي النهاية يوسف ذياب يحرر الكرة عالية إلى أيدي حارس مرمى نادي رياضي الطيري أوفير بوأرون. أنظر إلى الساعة هناك انتهت
0: فقط. قبل أن تواصل دعني أشير، منبع الجولان فاز 2-1 على عين ماهل، محمد كبهة يسجل لعسفيا 1-0 على الكبابير في الدقيقة 55 من عمر المباراة.
2: أنا أنتظر لافتة إضافة الوقت، لم أرى اللافتة كم قرر الحكم أن نضيف من الوقت، على أي حال نحن نلعب في الوقت بدل ضائع من الشوط الأول والنتيجة ما زالت سلبية، ويعني كان هذا الشوط يعني على الأقل يجب كنا أن نرى هدف أو هدفين من على الأقل هدف من كل فريق، ولكن لم نشاهد هذه الأهداف على الرغم من الفرص التي شاهدناها في هذا الشوط. كرة طيراوية إلى قلب الدفاع نيف سرئيل إلى الخلف إلى أيهم عودي يترك إلى هيرشكو أفضل لاعبي الطيرة حتى الآن هو لاعب الوسط وصانع الألعاب أساف هيرشكو في فريق قصير. الكرة من جديد إلى نيف سرئيل، سرئيل إلى هيرشكو، هيرشكو الفعال جدا والسريع والذي ينتقل من زاوية الأخرى في هذا الملعب، هيرشكو إلى اليمين هناك يمرر الكرة نحو كريم بلعوم قائد فريق الصراوي، بلعوم يترك الكرة إلى حسن، حسن لاعب الصيري، هناك تدخل من دفاع انجداد والكرة في الخارج، تماس، تماس لمصلحة النادي الرياضي الصيري في الوقت بدل ضائع من الشوط الأول. هناك حسن، حسن ينفذ هذه الرمية ولكن بالرأس يبعدها اللاعب المدافع رامي غنائم مدافع فريق مكابي أحمد جداد. الآن إلى وحيد خليل، هجمة مرتدة لانجداد، وحيد خليل هناك يحيط به ثلاثة من مدافعي الطيرة، تعود الكرة إلى اللاعب ميلاد سميري، انجداد بالهجوم من سميري إلى حسن مناع قائد فريق انجداد، يسدد حسن مناع، يسدد الكرة بيسرى من بعد نحو 20 مترا إلى أيدي الحارس الصراوي أفري بؤارون، ونهاية الشوط الأول. نهاية الشوط الأول هنا في الملعب انجداد بعد أن أضاف نهاية الشوط أم أن هناك مخالفة؟ لا، انتهى، انتهى الشوط الأول، انتهى، كانت صافرة النهاية بعد دقيقتين ونصف الوقت بدل ضائع من الشوط الأول. إذن محمد 0-0 انتهى الشوط الأول، هنا شوط مخيب للأمال من حيث النتيجة ولكن من حيث الأداء كان لا بأس به من قبل انجداد في الشوط، في الشطر الأول من الشوط الأول ولكن أيضا من قبل الطيرة في الشطر الثاني من الشوط الأول، وأنا بانتظاركم مع تجدد المباراة بشوطها الثاني. إلى الكلب، إلى الكلبث في هذه المرحلة.
0: شكرا جزيلا لك زميل باسل زريك، ونحن سيداتي وسادتي سنكون مع النتائج. إذا عين ماهل كما ذكرت استضاف منبع الجولان، فاز فريق منبع 2-1 على في مباراة خارجية على عين ماهل، ونقول بأن مكابي عسفيا يتفوق 1-0 على الكبابير. وتعالوا بنا نقول يعني مدرب، مدرب على مدار سنوات طويلة يحب تدريب الصغار الناشئين، ابن قرية البعين انجداد غسان سليمان المدرب، تحية لك، مساء الخير.
15: مساء الخير أخ محمد إليك ولجميع المستمعين.
0: ما موجود بلعبك هناك ولا هاي الضجر؟
15: أنا بلعبتي انجداد والطيري.
0: استراحة، استراحة ما بين الشوطين، عم بنبث احنا اللعبة، استراحة
15: ما بين الشوطين.
0: طيب بكفر كمال السنة الثانية على التوالي، هل قد قصة غرام وعشق من كفر كمال وأشبال با؟ وين بتدرب أي فريق؟
15: أنا بدرب أشبال با كفر كمال. كفر كمال إني من سنتين وجاي عمالين ببنوا زي فرق جديدة اللي ما كانش بالأول حدا مسكهن، عملوا إدارة جديدة من كفر كما اللي عاملين بيبنوا من جديد فرق جديد للدوري.
0: طب طب كفر كما قرية صغيرة، في عندك عدد كافي لفريق غسان؟
15: كفر كما قرية صغيرة، أنا بالفريق عندي ما يقارب 22 لعيب، 5 من كفر كما والباقي عندك من الشبلي من دبوري كفر مصر كفر طابور شيت موديج فرا، يعني في يهود وعرب مع بعض بيلعبوا.
0: كيف بيوصلوا يعني؟ لا مش قصدي يعني كيف بيوصلوا بالسير ولا بباص ولا مع الاهل، يعني كيف كفر كما قدرتوا تجمعوا هذا العدد من هاي الكرة المجاورة؟
15: قدرنا عن طريق التواصل الاجتماعي. حطينا على التواصل الاجتماعي ان احنا فتحنا فرق دوري.
0: طب ماشي، بس شو المغري يعني انه يجي على كفر كما مثلا ما يروحش على عفولي ابن كفر مصر او وما يروحش على طبرية ابن كفر طبور يجي عندك؟ وايش الاشي المغري اللي جعل هؤلاء ينضموا لكفر كما؟ فهمت سؤالي؟
15: عندنا بكفر كما كادر مدربين ذو خبره جيده، عندنا مدرب حراس مرمى، عندنا مدرب لياقه بدنيه، كل المستلزمات موجوده في كفر كما، ملعب تمارين، ملاعب تمارين 2 وملعب تمارين للعب.
0: كم تمرين في الأسبوع مثلا أشبال باب تعمل معه؟
15: أشبال باب عملها 3 تمارين بالأسبوع.
0: طب أنت كان عندك دربت بعدة محلات وعدة عروض، يعني ليش تفضيل على كفر كما؟ أحيانا إذا أنا مش غلطان كنت تدرب بأكثر من نادي.
15: أنا كنت نادي، كنت أدرب أكثر من نادي، دربت طبرية، دربت عمك ياردين، ودربت البعين الجداد. أنا حبيت هذا المحل، الهدوء، أنا بحب الإشي الهدوء والشغل المهني بكفر كما، الشغل المهني بيعطوني أشغل براحتي بهدوء تام.
0: يعني مركز بمحل واحد؟
16: اي نعم ركز محل واحد.
0: طيب غسان خدني الى الامام وبشكل صريح، هذا الاجيال اشبال باء معروفه طلاب اعدادية وما شابه ذلك، في خامات شايف في مستقبل لهذه الخامات تنتقل الى فرق لقدام؟ هل بدها كمان شغل كتير؟ هل في بتقدر تميز اليوم لعيب او تنين بتقدر يقفزوا اليوم لقدام الى اخره؟ شو الهدف يعني من العمل؟ اخراج نجوم للخارج، تهيئة فريق لكبر كما قادم الى اخره، وين وين سياسة الادارة؟
16: سياسة الإدارة إحنا السنة فتحنا أشبال باء، أشبال ألف وشبيبي بكبر كما من سنين في الشبيبي، فتحنا شبيبي وأشبال باء. الشبيبي والأشبال ألف كانوا في معسكر تدريبي في قبرص، رجعوا قبل جمعة. عنا من كل بلاد وسط عربي وسط يهودي بالشبيبي. إحنا من أشبال باء من صدر لعيبة لأشبال ألف عشان أشبال ألف تعطي لأشبال للشبيبي، وعندنا فريق بالدرجة الثالثة كفر كما، عندي كل اللعيبة من كفر كما.
0: طب أنا سألتك كمان جاوبتني على شك من السؤال الشك الثاني، لا شايف في خامات اللي ممكن توصل لك قدام من هاي الأجيال؟
16: في عندنا بالفريق ثلاث أربع لعيبة اللي عندي الخامات اللي إن شاء الله تسمع عليهم كمان فترة.
0: معروف عن كفر كما طبعا تعرف فيها عدة نجوم لعبوا بدرجة أولى ودرجة ممتازة، البعض لعب في العليا في طبرية وفي هبوعيل عكا، في أنا عارف كفر قاسم وإلى آخره، وفي نجم اسمه ببرز ناتخو كان كابتن المنتخب. بيجوا على الفريق، بيجوا على البلد، بيكتدوا منهم لعيبة ولا هدول بصراحة احكي لي ولا غائبين عنكم؟
16: لا لا لا مش غايبين عنا. نبرس كل ما يجي على كفر كما بيجي على النادي، اللعيب تتجمع حواليه.
0: بتعرف انه هاي شغلات بتشجع يعني بتشجع.
16: إلا في عنا لعيب بيلعب ابو علاك، كان لعب كفر خاسم العام.
0: حكيت ريان اشموز. ريان اشموز
16: شايف ريان اشموز معانا بالطاقم التدريبي بالكفر كما كمان، ونبرس ندخل كل ما يجي على كفر كما بيجي بزورنا على الملعب وبزور النادي،
0: بيعطي دافعية للأولاد.
16: بيعطي دافعية وبيحكي كمان من الخامات اللي عنده وشغلات منيحة للاعبين.
0: قديش مرتاح؟ خلص انت نويت هذا هو غسان سليمان، انا هون بدي ادرب اولاد اشبال شبيبي فقط لا غير، انا هون هيك هذا هو ما تحب وترغب، ولا المستقبل مفتوح؟ بعرفش بس
16: المستقبل مفتوح، بس انا حبيت الصغار اكثر من الكبار. الكبار شوي وجع راس اخ محمد
0: شوي.
16: انا كنت
0: شوي.
16: انا كثير كثير كثير انا كنت مع انا كنت مساعد بابو البعيني
0: صحيح صحيح
16: ثلاث اربع سنين، صار وجع راسي كثير من الكبار، عشان هيك انا بحب الكبار بحب الصغار، اطلع لعيبي من الشبيبي للكبار.
0: اخذك على البعيني اسالك سؤال معني ولا مش معني تفوت في
16: الموضوع؟ تفضل اسال.
0: رح يكون في بديش اقول انا مين السبب مش مين السبب والى اخره، امبارح تواجدنا في القرية وصار في حديث كتير رياضة وعن الفريق واجتمعوا حوالينا كثير من الناس يعني من عشاق برامجنا، وبنشكر شكر جزيل لبعين الجداد بشكل كبير جدا. انا اسال هل في المستقبل القريب، ما بحكي شرط هاي السنة، في بوادر لإعادة هذا المشروع اللي اسمه بول لبعيني اللي وصل للدرجة الاولى وشرف في سنوات طويلة؟
16: إيه ان شاء الله في بوادر خير للسنة الجاي،
0: مش هاي مش اللي فايتين عليها،
16: لا لا مش هاي السنة اللي بعدها يعني 2027 بوادر خير ان شاء الله، اللي ان شاء الله بيطمح انه يرجع ابو علي بعيني للدوري.
0: هيك بتخططوا ولا في كلام من هذا النوع؟
16: لا لا لا في تخطيط على الشكل ان شاء الله.
0: طب الجمهور بعيني وين بروح يعني؟ وين اختفى؟ وين بيحضر
16: بشكل عام؟ جمهور بعيني تقريبا بيجي وين بحضر مكابح من الجداد، بحضر اللعب القريب للقرية.
0: غسان سليمان المدرب شكرا جزيلا بالنجاح، شكرا لك.
16: شكرا لك
0: محمد. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
16: إلى اللقاء.
0: إذا نتائج نهائية من الدرجات المختلفة ركزها لنا مشير قداح، ابطن مكابي كفر كنا 4-0، زديروت شباب الطيري 4-1، أولقى عرعرة 7-2، وركيفة كشفت حفا 2-0، نسيونا بغوش 2-0، أريل المشهد 5-3، البعني ديرحنا 1-1، المنبع ماهل 2-1، رموت منش اتحاد باقة 1-1. سيداتي وسادتي إلى هنا تنتهي الساعة، ساعة من ساعات ملعب وهداف، في تمام الخامسة نستمع إلى نشرة الأخبار، بعدها نعود لنواصل وإياكم برنامج ملعب وهداف بإذن تعالى حتى الساعة السادسة، سنبقى معكم. ومباراة كأس أبناء الطيري من الدرجة الثالثة فاز على أورانيت 5-3 في فترة التمديد. محمد شناوي يقلص النتيجة الأخوي كفر مندا، كفر سمعتينين، كفر مندا 1. جاسلين محمد بريك أسكار تريدلر محمد شيخ خليل بانتظاركم بعد الأخبار، فإلى اللقاء.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوه تلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
0: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
4: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
3: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الخامسة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. اتهمت منظمة الأمم المتحدة إسرائيل بتهجير سكان 3 مخيمات فلسطينية في الضفة الغربية ومنعهم من العودة إلى منازلهم، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي. ووفقا لتقرير أممي نشر اليوم، قامت قوات الأمن الإسرائيلية بطرد سكان المخيمات جنين ونور شمس وطول كرم خلال عملية السور الحديدي بداية العام الماضي. وقالت المنظمة إن ذلك قد يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وهي النقل القسري. كما جاء في التقرير أن استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات لجعل المخيمات غير صالحة للسكن يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي. أكملت قوات من جيش الدفاع تمريناً في منطقة خط التماس بهدف تعزيز التنسيق بين الوحدات المختلفة المنتشرة في يهود والسامرة. وقال الناطق العسكري إن التمرين أجري استعداداً لفترة الأعياد اليهودية. أعرب رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت عن رفضه لإقامة دولة فلسطينية. وعلى صعيد آخر، ألمح أيزنكوت إلى احتمال دمج بعض الأحزاب المعارضة لنتنياهو قبل انتهاء المهلة المخصصة لتقديم القوائم إلى لجنة الانتخابات المركزية الأسبوع القادم. جاءت أقواله خلال ندوة ثقافية عقدت اليوم في ريشون لتسيون. ارتفعت حصيلة القتلى في نيبال والصين من جراء الفيضانات والانهيارات الطينية. في نيبال أعلنت السلطات أن عدد الضحايا بلغ 1287 شخصا، فيما يعد أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين. وفي الصين تجاوز عدد القتلى 30، فيما يصل عدد المفقودين إلى أكثر من 500.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: تكون درجة الحرارة غدا ضمن معدلاتها الموسمية، وبعد غد الأحد يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: في أورشليم القدس 29، تل أفيف يافا 31، حيفا 30، وفي الناصرة وبئر السبع 33 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا عند السادسة. طاب مساءكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
3: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الاثنين على قناة مكان.
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
5: لبرا؟ أكيد لا،
6: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون. ملأ أبو هداف الساعة الأخيرة من عمر البرنامج حتى السادسة، نحن معكم على الهواء مباشرة. أوسكار تريدلير جوستين مع حميد بريك ومحمد الشيخ خليل. اثنين سفر محمد كبها يضاعف النتيجة لفريق مكابي عسفيا. انتبهوا، بعض الفرق بدأت تتضح وإن كانت في المباراة الأولى الصورة بشكل كبير جدا على الكبابير. عسفيا 2 الكبابير 0. أما النتائج التي بحوزتنا، إبطن مكابي فركنا 4-0، جديروت أمام شباب الطيري 4-1، أولجا عرعر 7-2، وراكيفة كشفت حيفا 2-0، نسيونا بغوش 2-0، أرئيل المشهد 5-3، البعني دير حنا 1-1، المنبع عين ماهل 2-1، رموت من الاتحاد باقة 1-1، نتائج نهائية. كفر سمية كفر بندا مرحليا 2-1، وفي كأس الدولة أبناء الطيري في الدرجة الثالثة فاز على أورونيت 5-3 في التمديد. باسل زريك، عدنا إليك انجدات النادي الرياضي الطيري.
1: نعم محمد، إذا انطلق الشوط الثاني قبل نحو 3 دقائق، 0-0، ولكن هناك تبديل مزدوج في فريق نادي الرياضي الطيري مع انطلاق الشوط الثاني. خرج كل من محمد أبو صيام ومحمد حبيب الله من فريق الطيري، ودخل مكانهما كل من يوناتان فود ميخائيل والموج بويم في خط الوسط. تبديل واحد جرى انجدات كنا قد ذكرناه، تبديل اضطراري، يوسف ذياب دخل مكان حمزة خطيب في الشوط الأول بداعي الإصابة. رمي التماس الآن للنادي الرياضي الطيري، مرفوع الكرة نحو فود ميخائيل البديل، ولكن تقطع من قبل دفاع انجدات مباشرة نحو اللاعب وحيد خليل لاعب هجوم مكابي أحمد جدات، ولكن ترتد الكرة تعود إلى الطيري. فود ميخائيل البديل يحاول أن يشق الخطوط الخلفية لفريق أنجدات الآن، ولكن تقطع الكرة من قبل أنجدات الآن، مرتدة من قبل فريق مكابي أنجدات، لكن يخرج حارس الطيري أفري بوارون خروج في اللحظة المناسبة ليصد الكرة قبل أن يصل إليها.
0: فقط أنا أشير بأنه ربيع حلبي وفين انتهت المباراة، ذات الكرم الفاز 3-1، الهدف الثالث سجله أيال نصر الدين.
1: نعم، إذن 4 دقائق في الشوط الثاني، يعني ذلك الدقيقة 49. رمي التماس لمصلحة فريق مكابي أحمد أنجدات مع الكرة، أحمد سلامي ينفذ هذه الرمية، ترتد من دفاع الطيري، هناك ارتقاء عال من قبل لاعب الطيري البديل الموج بويم، والآن المرتدة لمصلحة الطيري الذي هناك طبعا يوقف الكرة.
0: طبعا دالي خلينا نشير فاز على النادي الرياضي طيرة الكرمل لمن فاته ذلك.
1: تبقى الكرة مع الطيري مع هيرشكو، أساف هيرشكو المندفع نحو منطقة جزاء أنجدات، ولكن يرتطم بمقاومة دفاع أنجدات الذي يصد الكرة، لكن تعود للطيري. الكرة الآن مع كريم بلعوم قائد فريق النادي الرياضي الطيري بالعرض هناك نحو اللاعب البديل الموج بويم الآن يخسر الكرة بويم لمصلحة لاعب أنجدات ميلاد سميري تبقى الكرة مع سميري مباشرة منه إلى وحيد خليل الذي يراوغ ويلتف حول نفسه على دكة على حافة صندوق الجزاء ليتدخل ليتيح المجال لمدافعي الطيري لإبعاد الكرة إلى رمي التماس لمصلحة أنجدات. تبقى الكرة مع أنجدات، إذن هناك يعني الهجمات ترة هناك يحاول كل فريق السيطرة على الكرة مدة طويلة، ولكن سرعان ما يتدخل دفاع الفريق الآخر ويوقف هذا التقدم نحو الأمام. وماذا يقول الحكم؟ على يبدو خرجت الكرة إلى ضربة ركنية لمصلحة فريق مكابي أحمد أنجدات. نعم مكابي أحمد أنجدات، وعلى ما يبدو كمال أحمد سبع هو الذي يعني يأتي بالكرة إلى زاوية الركنية ليسدد هذه الضربة الركنية لمصلحة مكابي أحمد أنجدات. 0-0، نذكر نحن نلعب الآن في الدقيقة 51 في الدقائق على انطلاق الشوط الثاني. أنجدات 0 نادي الرياضي 0 في الأسبوع الأول من موسم الكروي 2026-2027 للدرجة الأولى المنطقة الشمالية ألف. ضربة ركنية لمصلحة مكابي أحمد أنجدات، كمال سبع يرفع الكرة داخل الصندوق، هناك حارس الطيري أفير بوارون يصد الكرة بكلتا يديه، تعود إلى اللاعب رامي غنايم، تبقى الكرة مع انجداد، رامي غنايم يعيدها إلى الأمام نحو عج لاعب انجداد، هناك يمرر إلى كمال سبع، كمال يراوي، يتقدم كمال سبع هناك من جهة اليسار، كمال يرفع الكرة إلى داخل الصندوق، هناك أرادت الكرة أن تصل إلى لاعب انجداد ميلاد سميري، ولكن دفاع الطيري يصد الكرة قبل أن ينطح ميلاد سميري إلى الخارج تماس لمنصة انجداد، هناك يعني الكرة تتناقل بين أي أقدام لاعبين انجداد في الثلاث دقائق الأخيرة، واللاعب يتمركز حاليا في منتصف ملعب النادي الرياضي الطيري. 52 دقيقة في ملعب انجداد الشرقي الجديد، النتيجة 0-0 بين مكابي أحمد جداد ونادي رياضي الطيري. الكرة الآن مع حارس انجداد مجد سليمان إلى اليمين، هناك يمرر الكرة نحو اللاعب انجداد فايز سعدي الذي يعود إلى القلب، سعدي كرة عمق نحو منتصف الملعب إلى حسن مناع قائد فريق انجداد، يسقط على الأرض والحكم ماذا يعلن عن مخالفة، مخالفة لمصلحة فريق مكابي أحمد انجداد بعد أن يعني ارتكبت مخالفة على قائد فريق مكابي أحمد انجداد حسن مناع ابن قرية مجد كروم. إذن ضربة حرة مباشرة في وسط الملعب لمصلحة انجداد، حسن مناع نفسه هو الذي سيتصدى لهذه الضربة الحرة المباشرة لمصلحة مكابي أحمد انجداد الذي تفوق من حيث الأداء في النصف الأول من الشوط الأول وتراجع في نهاية الشوط الأول ليعود إلى أدائه من جديد مع انطلاق الشوط الثاني بإرادة أو بعزيمة لتسجيل أو تسجيل الهدف الأول. مناع يسدد كرة بارتفاع منخفض على حافة صندوق جزاء، هناك مخالفة لمصلحة انجداد، لمسة يد وضربة حرة مباشرة على حافة صندوق الجزاء لمصلحة انجداد عن بعد 17 مترا لمصلحة فريق مكابي أحمد انجداد. قد تكون خطرة هذه الكرة

0: 100 متفرج اغلبيتهم من قريه جزاز، لكن هناك جمهور ايضا باعداد جيده لا باس بها ايضا جاء من الطيري لتشجيع فريق النادي.
1: هل تمنحني البث باسل بعد الدقائق؟
0: بعد الضربه مباشره اعيد اليك البث. اذا كمال سبع امام حائط صد، كمال يسدد الكره مباشره لايدي حارس الطيري اوفير كورون، والبث كله اليك محمد شيخ.
1: شكرا جزيلا لك كولبو، مثل ما نقول كولبو فلان كولبو نعم منبع الجي والجولان، تدريب واداره وتحضير مع اخرين طبعا. وجدي الكيش تحيه لك، مساء الخير.
2: مساء الخير اخ محمد لك ولجميع المستمعين.
1: من لهجتك فرحان على فوز كبير، كأنك كنت رايح وخايف من اللعبه امام عين ماهل.
2: والله يعني شو احسن من هيك، تبلش الموسم باجر اليمين 3 نقاط بملعب مباراه خارجيه بملعب كثير صعب. الحمد لله رغم انه ما قدمناش اداء اللي هو مقنع، ولكن عرفنا كيف نرجع.
1: كيف يلا كيف مقاط. انت مهني وبتعرف كيف
2: الهجوم تبعنا ما كانش موفق اخ محمد اليوم، ضيعنا كثير فرص، واذا تطلع من جيب الجويل يعني اي همزاوي ونجوان صبح
1: اللي فوتته بديل فات بديل
2: اني بيلعبوا بالوسط يعني لاعب وسط متاخر قدروا يسجلوا. الحمد لله نحن بنطلع بالاخير على النتيجه، يعني لما تطلع انت بسعه من هالشكل ملعب اللي هو على عشب اصطناعي نحن مش متعودين نلعب عليه وبهالحم سعه اللي هي صعبه، بنرجع مع 3 نقاط اتوقع انه هالشيء كثير مفرح واكيد بيخليني مبسوط.
1: السؤال هيك هذا هو فريقك يعني بنقدر نقول يعني اذا انا مش غلطان يعني أرام أبو جبل بديت أيهم زاوي أمير أبو صالح وسام رباح لعب اللعبة يوسف درويش مع بطاقة صفراء ناجي أبو جبل عيدان بنيامين رواد الشوفي أخذ بطاقة حمراء إذا أنا مش غلطان الكابتن في الدقيقة 72 شادي أبو شبلي شادي خنجر شادي صفدي شادي شادي شادي شادي فريق يجدو هذا الفريق
2: فريق ثلاثي شادي فيه في التشكيلي هذا وقام عماشة حدي كمان نحن راجعين صرنا بكفر كنا بوجه لك تحيي
1: تحياتي كبيرة لوقام خليه يأخذ بعين الاعتبار أنه يوم الجمعة القادم عامل أنا مع بعض النجوم السابقين برنامجنا رح نحكي مع وقام أحد هؤلاء. على كل حال زميلتنا جوستين محمدي رح تنسك معه مع كمان 3 أشخاص من نجوم سابقين. ماذا أين اليوم الذكريات الحلوة؟ مش سلام 10,000 سلام لوئام.
2: خلينا إياك نحن راجعين استطلعنا من كفر كان بعد 3 نقاط الحمد لله. شو أحسن من هيك؟ كل الأسامي اللي عديتهم باستثناء عدام بنيامين اللي هو فيك تعتبره كمان ساكن بهضبة
1: الجولة يا زلمي يثير الإعجاب هذا الأمر، يعني عن جد يثير الإعجاب بفريق درجة تانية 10 تركيبة أولى من فريق. أنا يمكن الظروف الجغرافية جبرتك أنه تصير تعتمد على هؤلاء أنا ما بعرف.
2: جبت وسام مع أنه كان صعب كثير أنه نجيبه
1: وسام عشان رفيقك حسبناه من عندك لأنه متفق معك بس يروح على اللعب
2: 100% هي كبتارت كل شيء الحمد لله. 3 نقاط مهمين عندنا طبعا توجه للعبة الثانية، عندنا لعبة ثانية 19 الشهر مع الشعب عندنا بالبيت مجبورين كمان ناخذ 3 نقاط خلينا نبلش السنه ب6 نقاط طبعا بين هذه اللعبتين بين اللعبه الثانيه راح يكون عندنا لعبه كاس دول يوم الخميس القادم او الاربعاء بعد مش عارفين مع ابو عليركا كمان لعبه هيك نفس ما بيقولوا حلوه راح تكون صح انه الكاس مش مهم كثير ولكن راح نحضر لك كيف لازم الحمد لله. يعني أخ محمد الفريق الجوليني بالطريق الصح إن شاء الله.
1: بعد بدك لعيبة ولا هيك تكتفي؟
2: لا سكرنا الفريق معتمد على لعيبة بيت عيدان ووسام هني لعيبة التعزيز وراح يعني نجرب نكون الله راد بالأوف علو السنة.
1: طيب
2: هذا الهدف تبعنا.
1: ماشي هذا اللي بتحكي بقولوا الكاس مرات يعني بعض الفرق وانت توصل بالكاس ما بيجي منه الكاس هيك يقال ما بيجي من الكاس إلا غير وجع راس يا إصابة يا إصفر يا كمان إحمر يا إلى آخره. بتأمن بهي المقولة؟ لا بتهمنيش أنا وجد الكيش بالنياها بالنسبة لي بدي إياها من اللعيبة كأنا لعب الدوري بدي أتقدم لقدام.
2: والله بديش اكذب عليك كنت امن فيها لحد ما طعمت مكابي تل أبيب غيرت رأيي يا اخي
1: مكابي تل أبيب والبث المباشر والدنيا كلها
2: والبث المباشر اللعيبه

0: في عنا بتحب الكاس، نحن راح نعمل المستحيل. اجتنا بقرعة مع فريق اللي هو صعب كثير كثير ومدجج بالنجوم، كمان هذا الشيء يعني بيعطي لاعبتنا طاقة انه نفتحوا حيل وانه الله راد من نجرب ونغلب هذه اللعبة. نحن مش راح ناخذها انه لعبي، لا بكذب عليك اذا ناخذها لعبي مش مهمة، راح نعطي الماكسيموم تبعنا، خاصة انه اللعبة اللي وراها بسبب العيد رأس السنة عند بالوسط اليهودي راح تكون متأخرة، يعني انت بتلعب مع يركب 10 شهر واللعبة الجاية ب 19 او 18 شهر، يعني في مسافة. راح نحط كل قوتنا، لعبة بيتية، ملعب الجولين، ملعب منبع الجولين بالبيت، فريق مشوين بالمرة، راح نعمل الماكسيموم. والحلو باللعبة هذه انك شو ما حصل بونس بيكون.
1: طيب اسمع، بكرة على 11 اني لاعبين، رايح تحضرن ولا شاك عليك مرتين على الشمال من الشمال الى الشمال؟
0: ان شاء الله رايح احضرهم.
1: ناوي يعني؟
0: طبعا طبعا نروح نحضرهم نشوفهم.
1: وطيب طيب خلصت خلصت لعيبتك اللعبه، وين بده وين بدهم يستنوا؟ خلص كل واحد بالبيت كمان ساعه ونص
0: لا يصنع. عشوار منع
1: يعني في اكل بالطريق، في اكل بالطريق
0: الاكل الحالتين، حتى اذا انتصرنا ولا خسرنا في اكل ما خلصش.
1: بالنجاح والتوفيق وجدي منبع الجلجلان. شكرا الى اللقاء. الى اللقاء. باسل زريك انجدات النادي الرياضي الطيري.
2: نعم اذا محمد، 61 دقيقه لانطلاق هذه المباراه، ما زلنا ننتظر الاهداف هنا في ملعب انجدات. هناك الان رفعه من قبل قائد فريق انجدات حسن مناع نحو صندوق الجزاء، ولكن الكره بدون عنوان تخرج للخارج، والحكم يحتسب ضربه مرمى لمصلحه النادي الرياضي الطيره. والمدربان كلا المدربين يعني لا يجريان تبديلات اخرى عدا عن التبديلات التي اجريت حتى الان في المباراه، على الرغم من تراجع الاداء الى حد ما في الشوط الثاني. الشوط الاول كان اجمل من حيث الاداء، في الشوط الثاني هناك محاولات ولكن ليست محكمه، ليست دقيقه، ليست متقنه، ولم نشاهد فرص حتى الان في الشوط الثاني. الشوط الثاني لم نشاهد فرص محققه هنا في المباراه، والنتيجه ما زالت سلبيه. هناك محاوله الان لمصلحه فريق نادي رياض الطير، ولكن يخطفها قائد انجدات حسن مناع، ولكن سرعان ما تعود الى لاعبي الطيره في وسط ملعب المرتده لمصلحه الطيره. مباشره الكره نحو اللاعب لاعب الطيري عمر سعيد، هذا اللاعب الذي يلعب في الطيري ابن قريه نحف الجليليه، مهاجم فريق نادي رياض الطير. تماس لمصلحه الطيري، ينفذ الكره اللاعب حسن، ولكن تدخل من قبل دفاع انجدات يبعد الكره، تعود الكره الى الطيري. الان الطيري بالهجوم، الكره من قبل الموج بويم، هناك محاوله لكن من جديد داعب انجدات البديل يوسف غياب يخطف الكره وينتقل الى هجمه مرتده لمصلحه انجدات. يتدخل دفاع الطيره قبل ان يخترق غياب صندوق الجزاء ويخلص الموقف. الان الطيره بالهجوم، هجمه مرتده من جديد لمصلحه الطيره من قبل هيرشكو داخل صندوق الجزاء، يراوغ يعيد الكره الان الى بويم البديل، منه الى اللاعب حسن، مرفوع الكره نحو اللاعب يوناتان فود ميخائيل، والحكم يعلن عن تسلل. وحكمت الحكمه المساعده سمسوي في ترفع رايتها معلنه عن تسلل لمصلحه ضربه حره غير مباشره لمصلحه فريق مكابي احمد انجدات. اذا ضربه حره غير مباشره لفريق انجدات وسط تراجع اداء الفريقين في الشوط الثاني، والكره يعني لا تبقى مع اي فريق اكثر من بعض التمريرات ليخطفها الفريق الاخر، واللعب طبعا يعني غير جيد هنا في المباراه ومبعثر الى حد ما من قبل كلا الفريقين. الان انجدات بالهجوم، هناك محاوله من قبل لاعب انجدات غدير، هناك مخالفه لمن يحتسبها حكم المباراه، مخالفه لمصلحه فريق مكابي احمد انجدات، وبطاقه صفراء اللي سوف نتحقق من هو اللاعب الذي اشرت في وجه البطاقه الصفراء، نفس المخالفه للطيره، مخالفه للطيره نعم، والبطاقه الصفراء اشرت للاعب انجدات كمال سبع هو الذي تلقى البطاقه الصفراء. اللاعب
1: وكمال ابن طبعا مارو ابن المدرب، نعم احمد السبع،
2: لذلك قد قلت أكثر من مرة كمال أحمد سبع.
1: طبعاً لا واضح.
2: هذه النقطة نعم.
1: والده موجود، والده بتفرج عليه.
2: لم أشاهد والده في
1: حكوا عنه حكوا تعرف نعم. سبع لمن لا يعلم كان مكابنة تانية ملك الهدافين في نعم. الدرجة العليا حكوا عن حكوا عن كمال إنه موهبة كبيرة كيف شايفه ولا الفريق يمكن ما يعطوش شيء في قدراته
2: حتى الآن يعني لم يبرز قدراته كمال سبع
1: كمجرب في الملاعب انت وغيرك نعم. بتعطوا لا يعني هذا سؤالي بتعطوا اللاعب اسبوع اسبوعين كبداية بعدين يعني مسموع
2: نعم يجب ان لا نحكم على اللاعبين محمد في المباراة الاولى
1: طيب تعطيني الأولى. تعطيني البث للاعلانات نعم. ومقابلة
2: نعم هناك نعم هناك تبديل طبعا هذا وقت جيد لأعيد البث اليك
3: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء
4: رجاء الهدوء
3: كون وين ما تكون راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12 وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء الأربعاء على قناة مكان مكان توكس برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي نوعدكم بأجوبة شافية
3: مكان توكس برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
1: إذن نهاية اللقاء عسف ياه والآخر يفوز على الكبابير بالنتيجة 3-0 نتيجة نهائية عدنا إليك باسل إزريك
2: محمد يعني انتصف الشوط وهناك فرصة لشرب المياه هنا في الملعب بسبب حرارة الطقس في الأوقات الصيفية في الأسابيع التي تعتبر حارة في فصل الصيف في هذه في هذا الدوري وفي دوريات أخرى هنا في البلاد إذا يعني 0-0 ما زالت النتيجة ويعني نحن ننتظر والجمهور ينتظر الأهداف والآن ضربة حرة مباشرة نصعت فريق مكابي أحمد أنجدات لم تنفذ بعد هذه الضربة
1: إذن هذه فرصة لنشير بأن كفر سميع فاز على كفر مندة 3-1 قلنا المنبع فاز على عين ماهل 2-1 رموت منش اتحاد باقة 1-1 دالة الكرمل النادي الرياضي طيرة الكرمل 3-1 مكابي عزف الكبابير 3-0 البعني دير حنة 1-1 أرئير المشهد 5-3 نسيونة بغوش 2-0 ورعكيفة كشفت حيفة 2-0 أولقى عرعرعرع 7-2 جديروت درجة أولى شباب الطيري 4-1 ابطل مكابي كفر كنا 4-0 يركز النتائج في درجات الدنيا مشير قدح باسل إزريك
2: نعم
1: نحن معك حتى يكون لنا مقابلة قادمة
2: نعم إذا نفذت الضربة الحرة مباشرة للجدات ولم تثمر عن شيء لا بل أن الكرة
1: ابقى معي طبعا قبل 3 أسابيع تحدثنا إلى أحد أقوى المشجعين في البلاد لفريق معين كل فريق عنده مشجع معروف كبارز في اتحاد أبناء سخنين أسعد خليلية الذي يرافق الفريق تدريبات مباريات خارجية داخلية عندما يسمح له الوقت تغيب فقط عندما أصابته وعكة صحية والحمد لله كل الأمور على ما يرام قبل 3 أسابيع كان وعد هيك التسجيل موجود عندي إذا قال لا معيش خبر إسا بطلع له التسجيل قال اضحك قال أعمل معي مقابلة قبل مباراة بيطار بوعدك بيكون من 2000 ل 3000 بطاقة مبيعات تحرينا الموضوع الرقم مقديش مبيوع بطاقات عندي بدي أمتحن وأسأله قديش العدد إذا قريب علي معي بنكمل المقابلة كثير ناس بحب تسمعه وكثير مذيعين بحبوا يعملوا معه مقابلات أو وسائل إعلام لأنه يتلقى ويتقبل أي سؤال ويجيب صحيح وعصبي في الملاعب ولكن بأدب تام يجيب على أي سؤال كان شئت ما بيت شخصية محبوبة ولكن الإعلام بحب يضغط وخاصة إحنا بشكل خاص أسعد خليلية المتميز الواحد والوحيد تحية لك مساء الخير
9: مساء الأنوار إليك ولجميع المستمعين أخي محمد وشكرا على الإطراء اللي أنطيتني إياه وانا لو اعتق فيه قلت لك انا من 1500 ل 2000 منوي انا اللي حكيت لك
1: اياه من 2000 ل 2500 اقول لك موافق موافق موافق كيف انا كيف انا معك
9: محمد انا قلت لك بس ايش هسه انا بخرفك احنا اليوم لحد اليوم عشان اعطيك معلومه كريمه والحمد لله رب العالمين بالفتره اللي مركنا فيها احنا اللعيبه التنين ثلاث لعيبه احنا بعنا من اول امبارح لليوم بعنا 374 منوي وبعد الحفل على الجرار احنا اليوم صرنا باعين 980 منوي 980 تذكره سنويه فاحنا معانا بكره السبت كمان ومعانا يوم الاحد راح مركزين انه بيع اخرى مش اقل عن 600-700 تذكره سنويه باذن الله
1: طيب لصالحك ايش انه انت قلت لي اعمل معي قبل المقابل قبل اللعب بيوم
9: لا على كثير ناس
1: انا بعرف انا بعثوا لي ما انا بعرف
9: مشكور جدا يا محمد انا بتوقع التليفون منك اليوم متوقع جدا يعني بستنى منك انك تتصل الحمد لله رب العالمين قلبي دليل كان عارف انك راح تتصل
1: طيب هو لصالحك لصالحك انت قلت لي اعمل معي قبل اللعب بيوم كان مفروض هي السبت لأنه لعبوا مبارح فتأجلت فلحد إسا أنت بالسليم لحد
9: إسا أنا بالسليم الحمد لله رب العالمين إسا إن شاء الله رب العالمين أنا طالع إسا أنا طالع على السخنين راح أخذ 100 تذكرة سنوية من الأخ ياسر وعبدو لأنه هدول من المية صار مبيوع معي أنا قائمة أسماء اللي أنا بدي أبيعهن التذاكر صرت بايع منهن 73-74 كرت
1: بتصل بطار يوم اثنين بايع 1200-1300
9: ان شاء الله رب العالمين نمرق هذا الرقم
1: طيب الان شفت بطار امبارح ولا ما صار الكاش مع
9: والله شفت طبعا
1: فرصه ذهبيه لاتحاد ابناء فريق خذ واعطي معي مزبوط سخنين ما زبطش امام بتحتيك فخيه بالامال بس بطار طبعا. بطار فريق مفرفط شمال ويمين
9: محمد انت تستهونش فريق ابو عتل ابيب فريق رائع جدا فريق متكامل يعني لو عندي اسس بس يجيبوا خر شوي مهاجم قناص يعني بشكل يعني هو هذا المهاجم تاع بوعي تل أبيب بوعي تل أبيب راح يكون هو فريق بطل الدوري بالصغير هاي السنة وإن شاء الله إنه يكون بطل الدوري
1: طب بس بطار كمان مش هداك العقب الكبير كله إذا
9: محمد السخنين خي محمد السخنين كله
1: وسخنين وسخنين بطار بتكلب أسود ليش لا ممنوع
9: لا مش ممنوع بس ان شاء الله
1: ايوه طب تشوف انتم كمشجعين اي مباراه بتتوقعوا كيف الترتيبات لانه انا اللي فهمته انا وكل احترام لجمهور اتحاد ابناء سخنين لا ينجر يعني قرار نهائي انه ما ينجر ولا ما اي استفزازات نهائيا وحتى الان السلوك ما يكون هن لعبتين مركزيات دوري ولكن السلوك ممتاز خدني كيف الجمهور سيقابل هذه المباراة أمام بطار وترتيباتكو والنصائح اللي بيناتكو وعلى المجموعات اللي على الواتساب وإلى آخره أسعد
9: إحنا أخي محمد قبل ما نصل ليوم الاثنين لعبة بطار القدس وسخنين إحنا موجودين بكرة الساعة 10 في التمرين تاع اتحاد أبناء سخنين وبتخيل راح يكون فوق 200-300 شخص لأن جايين ويعملوا جو حلو للعيبة وللمدربين وللطاقم المهني في اتحاد أبناء سخنين فعشان هيك احنا قبل كل لعبه يعني بالذات لعبه بطار كوس طبعا لها طعم خاص وذوق اخر بالنسبه للوسط العربي انه الوسط العربي اليوم كلاته منتظر انه اتحاد ابناء سخنين يفوز على بطار كوس بالنسبه لي يفوز على بطار كوس
1: على فكره من ناحيه مهنيه قادر الفريق
9: طبعا يعني اليوم اخي محمد تنساش اليوم احنا مرخنا لعيب اثنين اللي كانوا ناقصات للفريق بشكل
1: عن مين تقصد
9: وشكر خاص يعني انا بتوجه بشكر خاص لاداره ابناء الريني
1: سافر وردها
9: طبعا لانه الاخ سعيد الصول للامانه ما قصرش يعني اول ما سخنين شاف انه سخنين بحاجه لاي مساعده
1: من الدنيا انت حسب رايك سافر مناسب ومنيح لسخنين
9: محمد انا
1: سالتك حسب رايك منيح لسخنين
9: طبعا لو انه منيح لسخنين ما جبناهوش وانا من اكثر الاشخاص اللي
1: اشارت
9: انا من اكثر الاشخاص اللي كنت
1: اشارت بعض المعلومات انه الطاقم المهني مش كتير كان متحمس خوفا من الاصابات مش من شيء ثاني
9: ما هي انت شفنا احنا جبنا
1: قصه العقد وقصه العقد
9: ثلاثه في العقد جبنا محمد احنا جبنا مدافع متاخر اول مره تاريخ سخنين 300,000 يورو بندفع في مدافع انا الي 32 سنه بسخنين 31 سنه بحياتي ما سمعت هالارقام موجوده في اتحاد ابناء سخنين ولكن الاخ ابو طارق خالد الدوخي مشكور اللي هو جميع الطاقم الاداري اللي معاه مشكورين يعني اليوم كنت تسمع ارقام في سخنين حياتنا ما كنا نسمعها اليوم في عندك كمان لعيب أجنبي بتخيل إنه بكرة المفروض يكون موجود في سخنين مدافع فرنسي مدافع الجناح أيمن راح يتواجد في اتحاد أبناء سخنين في عندك سيفر أنطونيو سيفر
1: المهاجم
9: المتابع وفي عندك كمان ولد هان تنساش انه بس استضلت مشكله انا كيف بعرف في البدايه كانوا معارضين انه يلعب يلعب ولد هان ضد بطار القدس
1: لعيب اللي جاب بطار لا لا اللي بيظهر اللي بيظهر ستحل المشكله ومفروض انه يلعب
9: راح يكون متواجد راح يكون متواجد فيش عقد في اللعبه وراح يلعب
1: عقد مكتوب انه ما يلعبش ضدنا والى اخره
9: يعني طلبوا محمد هن طلبوا
1: عقد مكتوب فيش عقد مكتوب
9: لا مش عقد يعني زي كلمه ميثاق شرف انه ما تلعبوهوش
1: هذا اللاعب هذا فريق اللي بيحترم حاله بمانعش انه فريقه لعيب من عنده راحه واللعيب اعطيه يلعب شو
9: اطلقت صراحه هذا اللعيب انت لا اطلقت صراحه
1: حررته حررته مش اطلقت صراحته ما كانش محبوس
9: حررته
1: ما كانش محبوس
9: بالعكس لازم تشوفه يلعب ضدك اول لعبه بالفرصه انه يلعب ضدك لازم تشوف اذا انت غلطت بالتحرير او ما غلطتش بالتحرير
1: مش عشان هيك انا استغنيت عنك روح العب فليكن
9: طب كلمه كلمه عملت معنا الشغلات اخي محمد يعني عملتها مع كابي حيفه معنا عملوها كان فريق معنا بس المض لعيب من عندي نقول لك بعد الجمعه ممنوع يلعب معنا هذا الدوري الاسرائيلي اخي
1: انا ما بحبش هاي الشغلات فريق المهني اعطيه يلعب فريق المهني يلعب اعطيه يلعب
9: ان شاء الله بنتحرر اليوم بكره يدير
1: ضد اعطيه يلعب طيب هات
9: يعني هو مش بيلعبش ببلاش عندك يعني
1: قد تتوقع يكون جمهور قد تتوقع لا لا سخنين جمهور سخنين
9: انا بحبش المبالغات بس انا كيف يعني للامانه يعني انا كيف قاعد بصني يعني
1: 2000 بيكون 2000
9: لا شو 2000 احنا 2000
1: عشان انا بستفزك عشان تعطي جواب
9: لا شو 2000 يا زلمه 2000 بدي اروحش على اللعبه انا يا زلمه
1: 4
9: بيكون 5000 محمد من طيب. اقل شيء يعني منهم 5000
1: طيب كلمه للجمهور السخنيني من اسعد خليلي
9: بارك الله فيك شكرا محمد اول شيء كل الاحترام لك محمد اللي انت دائما فطنان فيي ويعني بتواسيني بقصه مرضي وهي شكرا لك محمد كثير وبالنسبه للجمهور السخنيني انا بقول هاي اللعبه بالنسبه لنا هي مش مجرد مباراه كره قدم هاي مباراه عن شويه كرامه للوسط العربي والاجواء اللي صايره والاحزان اللي قاعده بتصير في وسطنا العربي اللي احنا بالكارير بتطلع تنفس يعني شفت خلال اليوم ب 24 ساعه راح اربع شباب في الناصر يعني يا حرام الواحد شو بده يحكي وشو بده يقول
1: طيب
9: احنا للجمهور السخنيني يتواجد يكون هادي فيش حاجه للتعصب فيش حاجه نفوت بعصبيات بغنى عنها احنا لانه الحمد لله رب العالمين احنا لحالنا موجودين في الملعب فيش جمهور بطار القدس مش موجود في ملعب الدوحه الملعب لازم نعمل المباراه بيتيه لاتحاد ابناء سخنين نشجع اللعيبه
1: طيب.
9: واي نتيجه احنا لازم نتقبلها فوز تعادل خساره احنا الفريق بعدنا باول السنه والاداره مش قاعده بتكسر ابو طارق مش قاعد بكسر المره والشباب اللي معاه مشكورين فاحنا بنطلب من الجمهور السخنيني يتواجد قبل اللعبه على 8 وربع يوم الاثنين يتواجد ابكر على 6 ونص 7 يكونوا في اجواء اللعبه بقلب الملعب ما يكونوش لانه راح يكون شغل صعب من قبل شرطه الصغير وهذا اللي بعرفه انا متاكد منه يعني
1: طيب اسمعني شوي صغيري بس مؤخرا اخر جمله انا وبعض الزملاء نيه موجوده نحضر المباراه والنيه انه نقعد بين الجمهور نهائي يعني من هون انا بطلب
9: 100 اهلا وسهلا
1: لحظه شوي لحظه من هون بطلب من الاداره السخرينيه يعني مشكورين انه انا جيت على بعض المباريات وقعدت بين الجمهور واصروا انه اطلع لا وضليت
9: وارجو انت شفت محمد كم مره انت جيت وانا اصر عليك وانت ما تقبلش
1: بديش. انك تقعد نعم نعم واذا حضرت الامور صارت على ما يرام فقط ساجلس بين الجماهير يا اسعد
9: يا ميت اهلا وسهلا فيك اخي محمد بتشرفنا
1: الف سلام عليك وصحه وعافيه
9: قدما لنا بتشرفني وانا اخي محمد اذا بتيجي كمان بكير انا مستعد بدي استقبلك هيك نقعد احنا وياك قبل المباراه فانت بتشرفني وانت اخو عزيز علي محمد انت بتعرف معاشك عندي ابو يسار حبيبي
1: الى اللقاء الى اللقاء
9: الى اللقاء شكرا لك
1: خلاص ابو ايش قلت ابو يسار ابو يسار شو عكس يسار برافو عليك الى اللقاء
9: يا زلمه يا زلمه من الحسن اخو الحسين او اليمن خلاص حبيبي شكرا لك
1: الى اللقاء اسعد حبيبي
9: الى اللقاء مع
1: الى اللقاء الى اللقاء احمد خاسكي مدير فريق الطيري الذي هزم بالامس بشكل مفاجئ مساء الخير
10: مساء الخير اخي محمد لك لجميع المستمعين
1: بس ابقى معي اروح عند باسل زريك دقيقه نتيجه وجملتين ثلاثه باسل زريك انجدات النادي الرياضي الطيري
10: نعم محمد 79 دقيقه في المباراه 0-0 وقبل قليل الغي هدف للطيري بحجه التسلل والمباراه تتراجع من حيث الاداء من قبل كلا الفريقين
1: شكرا جزيلا لك ساعود اليك بعد قليل للدقائق الاخيره مع الوقت الضائع اثاره احمد شو اللي صار مع شباب الطيري
10: هزيمه صعبه
1: ليش
10: مش متوقعه
11: حضرنا للمباراة بشكل ممتاز، الطاقم المهني حضر المباراة بشكل ممتاز، ولكن فوجئنا بالمستوى تبع اللعيبة، فقدوا التركيز بعد 10 دقائق، قبلنا هدفين، يعني هدفين أشبه بأن يكون أهداف لفريق مش متمكن مش متمرس بيعرفش الكرة. الحكم ساعد في تدير 3-1 و4-1 كله في دقائق يعني محدودة وفلتة المباراة، وكأنه كان الإشي واقف على صغيرة صابت وفلتة المباراة من بين إيدينا. أول مباراة في السنة كان لازم نتخطى المباراة بفوز، ولكن قدر الله ما شاء فعل، احنا كثير كثير زعلنا على المباراة.
1: طب أنا بدي أسأل سؤال تاني، في بحصل هذا الإشي، بعض الفرق بتقدر تقوم من هاي الأمور وتفوت على إشي جديد، وبعض الفرق بيأثر عليها وبتنهار فترة طويلة جراء ذلك. فريقك الطيري اللي بيلعب بالدرجة الجنوبية وين شايفه بعد هاي الهواء؟
11: إن شاء الله إن شاء الله، إن زي السنة اللي فاتت أثبتنا إنه بعد الهبوط اللعبة زي هيك صعدنا وعملنا 7 مباريات متتالية بانتصارات. أنا بقدرش أقول إنه رايحين نعمل 7 انتصارات متتالية، ولكن رايحين نوقف منيح ونطع في عينين الفريق الخصم ونطلع نقاط إن شاء الله من كل فريق نلعب ضده.
1: طيب ليش لعبت خميس بالليل؟ ليش استضافت خميس بالليل؟
11: ملعب الطيري لحد هاي اللحظة مش موافق عليه من قبل الاتحاد العام، من قبل الشرطة قاعدين بيجهزوا فيه، إن شاء الله يكون جاهز بالأسبوع القريب، حتى المباراة القادمة اللي في البيت نعملها في البيت. اضطرينا نلعب في الخضير اللي كان بيتنا السابق في السنة اللي فاتت. فيش أوقات للعب في الظهر جمعة، فاضطرينا لعب خميس ليلية صعبة، لعب على الطرفين طبعا مش على طرف واحد، ولكن هاي اللي صار، مش مش مش انه فيش عنا مش وقت، ما كانش وقت في الملعب اللي بيستضيف اللعبة ليوم جمعة، كان خميس متأخر.
1: كل الأهداف اجت دقيقة 22 و33 و36 ورا بعض، هيك
11: ورا بعض صار انهيار، لا تركيز ضاع من خط الدفاع شوية، زي ما قلت لك محمد، آخر إشي بحب أنا أقوله إنه المسؤول عن هذا الحكم، مسؤول عن هذا اللاعب اللي هيك واللي هيك، كلنا مع بعض مسؤولين عن الخسارة، ولكن كان دور للحكم صغير في 3-1 في 4-1 كانت الإشي سهل يفوت فينا الهدف بعد مثلا خلينا نقول بكى في لاعب من عندنا أكل إصابة جراء عرقلة من لاعب ثاني ما صفرش عليه الحكم، هجمة مرتدة 2-1. الجول الثالث نفس الاشي، دفع للمدافع تبعنا واختلب الحارس بعد ما دفعه 3-1. يعني هذول كلهم بعشر دقائق عملنا انهيار بعض ما للاعبين لخط الدفاع. حاول المدرب عمار سلمان يجري التبديلات شمال يمين، اطلع مدافعين غير خطة اللعب، ولكن كل شيء
1: يعني امام ازور سنشاهد فريق جديد متجدد غير شكل،
11: فريق إن شاء الله في قوة وعزيمة غير اللي كانت امبارح في الشوط الثاني، فريق متعافي قوي، ند عنيد لأزور، أزور فريق الملايين اليوم نحكي عن أزور، فريق مدجج بالنجوم
1: طبعاً.
11: لعبتنا قررت أزور تلعبها يوم أربعة
1: أسبوع
11: الجاي،
1: تعرف لأنه عيد مساء عيد. بدك تعتذر للجمهور الطراوي باسمك وباسم إشي اسمه نادي شباب الطيري؟
11: احنا طبعا نعتذر للجمهور اللي رافقنا للخضيرة على الاداء اللي صار، ولكن نوعد الجمهور في اداء احلى اشي يليق باسم الطيري وباسم نادي شباب الطيري كما عودناهم. احنا كل سنة معودينهم نفتح الموسم خسارة 7-1 3-1 اي 4-1 وبعدها بنفز حلنا وبنكون ما شاء الله بنرجع بنكون فريق عنيد وقوي وله اسمه في الدوري، وان شاء الله بدناش نطول في هاي الشغلات. هذا الأسبوع إن شاء الله بالكادر بيكون متكامل، وبشغلة صغيرة حبيت أضيفها محمد، الكادر مش ملان مش متعافي، 3 إصابات وبطاقة حمراء من السنة اللي فاتت، 4 لاعبين أساسيين يعني ما كانوش ساعدوا على عدم ضبط الفريق.
1: راح يكونوا موجودين أمام أزور؟
11: اثنين منهم فقط من الأربعة اثنين.
1: عارف أزور يوئيل أبو حصيرة بيلعب هناك إذا أنا مش غلطان. أنت بمين؟ ليران المليح، أوفك حداد، اسمع هاي الأسامي يعني. يارين باردا بيلعب هناك، سقي حزكل بيلعب غاد، مورفديدا، صاهر رفيفو، عميد ساروسي، هاي اسماء اذا بدي ركز دير بالك يعني لعيبه لعبه
11: الفريق جهزوا فريق طلوع ازور. طيب. فاهمين مع مين رايح نلعب، بس ازور امبارح خسر ثلاث،
1: خسر ثلاثه مرتبه زيك مرتبه اخيري.
11: صحيح.
1: بالنجاح
11: صحيح.
1: والتوفيق. شكرا احمد خزكي، شكرا جدا، الى اللقاء. باسل زريك حتى صافره الحكم، نحن معك على بعيني فريق مكابي احمد. انجدات امام النادي الرياضي الطيري.
2: نعم، نلعب في الدقيقة 85 يا محمد، والنتيجة
1: كل البث معك حتى إذا أردت أن تعيد افعل.
2: نعم، والنتيجة ما زالت سلبية في هذه اللحظة، وقبل بضع ثواني التبديل الأخير في انجدات أورليفيا يستبدل فايز السعدي. تبديلات بالجملة هنا محمد في الدقائق الأخيرة من قبل كلا الفريقين لن نخوضها في غمارها الآن. ضربة حرة مباشرة مسعت نادي الرياضي الطيري بعيدة عن مرمى انجدات، يعني في منتصف ملعب انجدات، ضربة حرة مباشرة للطيري. كما ذكرنا المباراة تراجعت من حيث الأداء في الشوط الثاني، المحاولات كانت خجولة برمتها من قبل كلا الفريقين، ولكن يعني لو نتحدث عن فريق مكابي أحمد انجدات محمد مقارنة بالموسم الماضي بعد هذه الهجمة للطيري، هناك مخالفة لمقعد النادي الرياضي الطيري مقربة من صندوق الزاوية، ولكن بزاوية مائلة يعني تبعد عن خط منطقة الحرام نحو متر أو مترين، ولكن بزاوية مائلة. وعلى ما يبدو هيرشكو المتخصص أصاف هيرشكو صانع العاب فريق نادي الرياضي الطيري هو الذي سيتصدى لهذه الضربة الحرة المباشرة في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة. هل سوف نشاهد هدف الفوز للطيرة في هذه المباراة، وربما هدف الصف في هذه المباراة بعد أن يعني انتظرنا 6 أو 7 و8 دقيقة بدون أهداف؟ إذن ضربة حرة لمصلحة الطيري، راز هيرشكو يضع الكرة على الأرض، طبعا مهاجمو الطيري داخل الصندوق، صندوق انجدات، وأيضا مدافعون انجدات يعودون إلى صندوق غزاء مرفوع. الكرة من هيرشكو تصد يعني حائط الصد، يصد الكرة كمال سبع يصد الكرة الذي وقف في حائط الصد. إذن من يعرف محمد فريق مكابي أحمد جداد في السنوات الأخيرة مقارنة بالسنة الماضية مثلا، يعني عد لاعبين كثر هم جدد في الكادر، انضموا جديدا في بداية هذا الموسم، يعني عندك وحيد خليل، مرعي غدير، كمال أحمد سبع، ميلاد سميري، فايد سعدي، يوسف دياب. الآن فرصة للطيري والكرة في الشباك، رياض عراقي احد اللاعبين التبديل الذين دخلوا في هذه المباراه في الدقائق الاخيره. قلت هناك تبديلات بالجمله في كلا الفريقين، واحد اللاعبين البدلاء في فريق النادي الرياضي الطيري رياض عراقي في الوقت القاتل ثغره كبيره في دفاع انجدات، يعني كره عمق الى رياض عراقي، غير مراقب بدون أي محاولة من أي لاعب انجدات لإعاقة تقدمه، يفلت ويتقبل بكل سرور وكل ثقة هذه التمريرة الرفعة في ارتفاع منخفض، ويواجه الحارس ويسدد الكرة إلى يسار حارس انجدات مجد سليمان، معلنا الهدف في التفوق، هدف الصف للنادي الرياضي الطيري. كان ذلك في الدقيقة 87، نعم في نهاية الدقيقة 87 في الوقت القاتل، هجمة مرتدة متقنة، ثغرة كبيرة في دفاع انجدات يستغلها البديل رياض عراقي. كنت أتحدث قبل الهدف محمد أن يعني فريق انجدات غير كثيرا من لاعبيه، غربل الفريق غربلة شبه تامة مقارنة بالموسم الماضي، عدة لاعبين محليين تركوا الفريق هنا من قرية انجدات، لم نعد نجدهم في تركيب أو في تشكيلة الموسعة لفريق انجدات الذي يتأخر هنا بهدف مقابل لا شيء، هدف مباغت في هذه المباراة في مرمى فريق انجدات الذي كما ذكرنا لعب بصورة أفضل بكثير في الشوط الأول، بالذات في الجزء الأول منه
10: ليتراجع في الشوط الثاني ويتلقى هذا الهدف القاتل في الوقت القاتل في الدقائق الأخيرة من المباراة. صيري واحد جداد صفر ضربة، ركنية مصعد فريق أحمد جداد من قبل وحيد خليل إلى الخلف إلى عفيف نزال، البديل عفيف نزال يسدد الكرة من بعيد بصورة قوسية، ولكن لسوء حظه حارس الصيري بوارون يستصعب في صد الكرة، كان خارج مرمى، يعود إلى الخلف ويصد الكرة برؤوس أصابعه قبل أن تسقط وتهوي إلى المرمى. كانت هذه كرة عفيف نزال قائد فريق جداد في السنوات الأخيرة، يفوت أو يدخل كبديل، يدخل كبديل عفيف نزال في الدقائق الأخيرة. ضربة ركنية أخرى لانجداد، وحيد خليل يرفع الكرة مرفوعة، يصد لاعب الطيري يوناثان فود ميخائيل. الآن انجداد يجلس جلوسا على مرمى الطيري، حسن مناع مباشرة نحو اللاعب وحيد خليل، هناك وحيد خليل يترك الكرة إلى زميلي الآخر إلى مرعي غدير، الآن تعود الكرة إلى عفيف نزال، نزال إلى الخلف، حسن نفاء، حسن مناع عفوا مرة أخرى، قائد فريق يرفع الكرة إلى جهة اليسار، هناك إلى اللاعب المندفع ميلاد ميري، ميري إلى الخلف، الآن تصل الكرة إلى اللاعب رامي غنايم، قلب دفاع فريق مكابي أحمد جداد، جداد بالهجوم، غنايم يمرر كرة عمق نحو اللاعب عمر تمير أحد اللاعبين البدلاء أيضا في الجداد في الدقائق الأخيرة، وهذا تمير عمر يسدد بيسرى كرة قوية ولكنها عالية عالية، الكرة كانت طبعا تحتسب ضربة مرمى في وقت يعني يستطيع لاعبو الطيري أن يتنفسوا الصعداء، ويعني في هذه الدقائق الحرجة التي يعني استمر لاعبو جداد في الضغط المكثف على مرمى. إذن ضربة مرمى لمصلحة فريق الطيري، أفري بوارون الحارس هو الذي ينفذ هذه الضربة، ضربة المرمى بعيدا نحو منتصف ملعب انجداد، تخرج إلى الخارج الكرة، تماس الانجداد ينفذها اللاعب يوسف دياب، الآن الكرة إلى اليسار، هناك رامي غنايم بالعرض يترك الكرة إلى زميلي مرعي غدير أحد اللاعبين لاعبي الدفاع في فريق انجداد، يترك الكرة إلى حسن مناع، والحكم أضاف خمس دقائق كوقت بدل ضائع من الشوط من المباراة، ونحن انتهت الدقيقة 90، نحن دقيقة بعد 90، خمس دقائق تبقت منها أربع دقائق هنا في المباراة، هل ينجح فريق انجداد في معادلة النتيجة أم يعني يخرج من ملعبه البيتي خالي اليدين فريق مكابي أحمد جداد الذي يستمر ويكثف من هجماته على مرمى الطير، الكرة مرة أخرى مع حسن مناع قائد فريق مكابي أحمد جداد ابن قرية مجد كروم، مباشرة يترك الكرة إلى زميلي أور ليفي بالعرض، ارتد الكرة لمصلحة الطير، الآن يأتي لاعب الطيري المقبوم يتدخل بالكرة، لكن سرعان ما تعود إلى أقدام لاعب جداد وحيد خليل الذي أهدر هدف محقق في الشوط الأول، هذا اللاعب قد أهدر الكرة أمام المرمى الخالي، جداد تستمر بالهجوم، نزال بالعرض مباشرة، هناك مخالفة على حافة صندوق جزاء نادي رياضي الطيرة، نصعت مكابي أحمد أنجداد، نعم نصعت مكابي أحمد أنجداد بزاوية مستقيمة من مرمى حارس الطيري أوفري بوارون، وحسن مناع نفسه هو الذي يضع الكرة على الأرض لينفذ هذه الضربة الحرة المباشرة. أنظر إلى ساعتي محمد، نحن مرت ثلاث دقائق ونصف، دقيقتان ونصف بعد 90، يعني ذلك تبقت دقيقتان ونصف أخريان من أصل الدقائق الخمس التي أضاف حكم المباراة حكم الساحة أيلون كوهن، مباراة يعني أدارها بشكل جيد هذا الحكم. إذن ضربة حرة مباشرة بخط المستقيم لمصلحة مكابي أحمد جداد الذي يتأخر هنا بهدف مقابل لا شيء لمصلحة الطير سجله كما ذكرنا رياض عراقي قبل نحو خمس أو ست دقائق، ضربة حرة مباشرة حسن مناع إلى جانبه عفيف نزال، ولكن كل الأمور تشير إلى أن حسن مناع هو الذي سيتصدى لهذه الضربة، حائط الصد مكون من ستة لاعبين، مناع يسدد الكرة ترتد من الحائط، هل هناك لمسة يد لاعبون جداد يطالبون بركلة جزاء، ولكن الحكم بيديه يعلن لا يوجد ركلة جزاء والكرة لم ترتطم بيد أحد مدافعي الطيرة، تعود الكرة من جداد تعود الى صندوق الجزاء مرفوعه. يتدخل الان اورليفي كره ما سالت مع لاعبيه مكابح احمد جدات، والان عمر سمير براسه ايضا يمطح الكره نحو المرمى ولكن يصدها لاعبو او مدافعو فريق نادي رياض الطيري. مخالفه لمصلحه الطيري، مخالفه لمصلحه الطيري، هكذا يعلن حكم الساحه ايلون كوهن، والحكم يستدعي الطاقم الطبي على ما يبدو لإتاحة المجال لمعالجة. هناك لاعبان من الطيرة على الأرض، أحدهما هيرشكو، أحدهما أساف هيرشكو المتألق، ومحمد. المباراة حاليا متوقفة، فقط أشير تبقت نصف دقيقة، لا لم تتوقف المباراة، لم تتوقف المباراة. اللاعبون أو اللاعبان نهضا على أرجلهما. هناك إذن المخالفة لمصلحة فريق نادي الرياض الطيري لتنفس بعض الصعداء هذا الفريق طبعا بعد هذا الضغط المكثف والمستمر على المرمى. 1-0 للطيري. نذكر قبل عدة دقائق سجل الهدف في الوقت القاتل في الدقيقة 87 عن طريق لاعب الطيري البديل رياض عراقي. إذن الحارس، حارس الطيراوي بؤرون، هو الذي سينفذ هذه الضربة الحرة المباشرة. نعم، سددها طويلة طويلة نحو منتصف ملعب انجدات، يسيطر على الكرة مرعى غدير من جدات إلى الخلف إلى زميلي أورليفي. أورليفي يرفع رأسه إلى اليسار، هناك سوء تفاهم والكرة تخرج إلى الخارج، وبدل أن يبني انجدات هجمة. نهاية المباراة فوز ثمين محمد وصعب وشاق لمصلحة النادي الرياضي الطيرة بعد الهدف القاتل في الوقت القاتل في الدقيقة 87 بتوقيع رياض عراقي. رياض عراقي اللاعب البديل في فريق نادي رياض الطيري. 3 نقاط أولى هامة جدا في الخارج، فوز خارج زمين محمد للنادي رياض الطيري الذي يعود إلى مدينة الطيري مع 3 نقاط وخيبة أمل طبعا في أوساط فريق مكابي أحمد أنجدات. الطيري 1-0 وهذه فرصة محمد لأحييكم وأعيد البث إلى استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان في مدينة حيفا. إليك محمد.
1: باسل الزريق.
10: معك.
1: شخصية ريادية في المجتمع العربي يدعى نمر زريق، معلم أستاذ. نعم. أبو نزار يبلغ من العمر كم؟
10: 90 عاما.
1: نعم، سيحتفل به وهو من مستمعي برامجنا الدائمين.
10: نعم،
1: من المستمعين. أجمل وأحر أبو نزار، أجمل وأحر الأمنيات والتهاني لمستمعنا الكبير والمنتقد البناء الدائم لبرامجنا نمر زريق العظيم الذي يحتفل بعيد ميلاده 90 بقوة، وإن شاء الله عقبال كمان 30 حتى يصير 120. كل التحيات، كل عام وانت بخير أستاذنا نمر زريق الكبير الغالي، وبلغ التحيات يا باسل.
10: شكرا على هذه اللفتة زميلنا الغالي محمد الشيخ علي، شكرا لك.
1: إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء.

إذن سيداتي وسادتي تعالوا بنا إلى النتائج، نتائج الدرجات الدنيا. هنالك من المراسلين ومن المندوبين من كان في المباريات والملاعب، وأيضا ركز لنا نتائج الدرجات الدنيا. كل كلمات الشكر لمشير قدح. ابطن فاز على مكابي كفر كنا بالنتيجة 4-0. في الدرجة الأولى جديروت فاز على الشباب الطيري 4-1. نيشر فاز على اتحاد طمرة بالنتيجة 6-1. كرميل فاز على جد 3-1. وقبل قليل النادي الرياض الطيري فاز على مكابي أحمد الجداد بالنتيجة 1-0. نتائج أخرى: أولغا عرعرعرع 7-2، ورعكيفة كشافت حيفة 2-0، نستسيونة أبو غوش 2-0، أرئيل المشهد 5-3، البعني دير حنة 1-1، كفر سميع كفر مندة 3-1، المنبع عين ماهل 2-1، رموت منشي اتحاد باقة الغربية 1-1، دالية الكرمل النادي الرياض الطيري 3-1، مكابي عزفيا الكبابير 3-0، وكأس الدولة أبناء الطيري درجة ثالثة أورانيت 5-3 في التمديد. إذن سيداتي وسادتي يسعدنا بأن كنا معكم، ألقاكم بإذنه تعالى أنا يوم الثلاثاء الساعة 12 الظهر على شاشة تلفزيون مكان وراديو مكان في برنامج حديث الظهيرة، وأعود يوم الأربعاء إن شاء الله وألقاكم الساعة 12 الظهر عبر شاشة تلفزيون مكان وعبر راديو مكان في برنامج حديث الظهيرة، ويوم الأربعاء الساعة 4 بإذنه تعالى ألقاكم في برنامج مكان إكس 2، ويوم الخميس الساعة 4 إن شاء الله ألقاكم في برنامج البرلمان الرياضي، والجمعة الجاي إن شاء الله ما يكون فيش مباريات بس في برنامج من الثلاثة إلى الخمسة ملاعب وأهداف. هذه أجمل تحية من أسرة البرنامج: جوسلين محميد بريك، أوسكار تريدلر، ومحمد الشيخ خليل. كنا معكم، أتمنى لحضراتكم نهاية أسبوع، هذه النهاية أن تكون موفقة للغاية مع برامجنا عبر راديو مكان، عبر تلفزيون مكان، وعبر مكان ديجيتال على كل وسائل التواصل. أجمل التحية، طابت أوقاتكم جميعا، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: راديو مكان الأخبار.
3: السادسة ساعتنا الآن في راديو مكان. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. أفادت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تمارس ضغوطا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإصدار قرار يبلغ مجلس الأمن الدولي بانتهاك إيران لالتزاماتها النووية. وقال دبلوماسيون لرويترز إن الوكالة الذرية ستصوت على قرار بهذا الشأن الأسبوع المقبل على ما يبدو. ويذكر أن قرارا مماثلا ضد إيران صدر شهر يونيو حزيران العام الماضي قبل استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 3 مؤسسات مالية تركية مرتبطة بإيران، من بينها البنك جولدن جلوبال لقيامها بتحويل أموال من الصين إلى الحرس الثوري الإيراني مقابل النفط. أعرب رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت عن رفضه لإقامة دولة فلسطينية. وعلى صعيد آخر، ألمح أيزنكوت إلى احتمال دمج بعض الأحزاب المعارضة لنتنياهو قبل انتهاء المهلة المخصصة لتقديم القوائم إلى لجنة الانتخابات المركزية الأسبوع المقبل. جاءت أقواله خلال ندوة ثقافية عقدت اليوم في ريشان لتسيون. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن مسيرة روسية استهدفت مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني ألكسندر بوكلاد في العاصمة كييف دون الإفصاح عن حجم الأضرار الناجمة عن هذه الغارة. وأضاف زيلنسكي أنه أمر بشن هجوم مماثل ضد أهداف روسية. ارتفعت حصيلة القتلى في نيبال والصين من جراء الفيضانات والانهيارات الطينية. في نيبال أعلنت السلطات أن عدد الضحايا بلغ 1287 شخصا، فيما يعد أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين. وفي الصين تجاوز عدد القتلى 30، فيما يصل عدد المفقودين إلى أكثر من 500 شخص.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: تكون درجات الحرارة غدا ضمن معدلاتها الموسمية، وبعد غد الأحد يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وننقل لكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المناطق. في أورشليم القدس 29، حيفا وجبال الجليل 30، الناصرة وبئر السبع 33، وفي اللد ورملة 32 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخبريا عند 8 طاب مساءكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

Yeah.

0: ضلني.
1: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
8: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: جبهة تعلن سحب ترشح جعفر فرح لقطع الطريق أمام محاولات ضرب القائمة المشتركة. بعد السيطرة على علي الطاهر، كاتس يؤكد لا انسحاب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله. انتشار مكثف للشرطة في مدينة الناصرة في أعقاب مقتل 4 أشخاص خلال اليومين الماضيين. مزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران، عقوبات تستهدف جهات دولية بسبب تعاملها مع إيران. ومئات الطلاب من قرى غير معترف بها في النقب بدون تعليم ولا مواصلات مدرسية. أهلا بكم، والبداية من البيان الصادر عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الساعة الأخيرة، وجاء فيه أن جعفر فرح أبلغ الحزب بقراره سحب ترشحه لانتخابات الكنيسة المقبلة. وذكر البيان أن فرح اتخذ هذه الخطوة من منطلق المسؤولية الوطنية والحزبية وبالتنسيق مع هيئات الحزب وبعد مشاورات مع شخصيات قيادية جبهوية حيفاوية وقطرية، وجاء ذلك بهدف قطع الطريق أمام محاولات ضرب القائمة المشتركة من خلال استغلال الادعاءات بحقه والتي نفاها جملة وتفصيلا. وأعلنت الجبهة أن السكرتارية القطرية للحزب واللجنة المركزية ستعقدان غدا جلسة مشتركة لانتخاب مرشح الجبهة للمقعد الثاني. والآن إلى التطورات الأخيرة على الجبهة اللبنانية. غداة إعلان جيش الدفاع عن إحكام السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان بعد عمليات عسكرية شملت تمشيط مواقع فوق الأرض وتحتها وتفكيك بنى تحتية وأنفاق تابعة لحزب الله. للوقوف على آخر المستجدات ينضم إلينا مراسلنا نجيب قزل. أهلا بك نجيب، مساء الخير. ضعنا في صورة الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان وخاصة في الساعة الأخيرة.
1: أهلا بك نايف. نعم، قبل حوالي الساعة ونصف جيش الدفاع ينشر بيان ينشره لسكان القرى الحدودية بأن جيش الدفاع سوف يقوم خلال الساعات القريبة باستهداف عدة مواقع تابعة لحزب الله. هذا البيان نشر، وأيضا عدة بلديات أيضا أصدرت بيانات للسكان بأنه أن جيش الدفاع سوف يقوم بالعمل في خلال الساعات القريبة في جنوب لبنان. قبل قليل بحسب وسائل إعلام لبنانية، جيش الدفاع يقوم بالإغارة على دراجة نارية كان على متنها شخصين في منطقة النبطية أسفرت عن إصابة شخصين. وجيش الدفاع يعني لم يصدر بيان حتى الآن، ولكنه يقول إنه سوف يقوم بسلسلة غارات وأيضا عمليات تفجير خلال الساعات القريبة القادمة. هذه الغارات وهذه العمليات العسكرية سوف تتواصل حتى ساعات المساء. هذا ما جاء من جيش الدفاع. وإذا ما عدنا إلى منطقة أو مرتفعات علي طاهر، جيش الدفاع كما ذكرت في البداية نايف يستكمل هناك العمليات العسكرية. نذكر أن العمليات العسكرية هناك تتواصل عدة أشهر. كان في بداية الأمر هنالك صعوبة بالوصول إلى عدة مناطق خاصة بكل ما يتعلق بالشبكات التحت أرضية، لا سيما وأنه كان هنالك حديث كثير عن عدد من العناصر التابعين لحزب الله داخل هذه الأنفاق، وأيضا من قبل وأيضا يعني عناصر إيرانية من الحرس الثوري الإيراني. جيش الدفاع بالأمس يعلن عن انتهاء هذه العمليات العسكرية بعد أن قام بتمشيط جميع هذه المناطق بكل ما يتعلق بالعناصر، عناصر حزب الله وعناصر الحرس الثوري الإيراني. جيش الدفاع يؤكد أنه لم يكن هنالك أي عنصر من هؤلاء العناصر الذين لطالما شهدنا يعني من خلال وسائل الإعلام العربية أن هنالك العديد من المحاصرين داخل الأنفاق هناك. جيش الدفاع يقول أنه يعني كان في هذه المرتفعات 3 مخارج لهذه الأنفاق، مخرجان كان جيش الدفاع يسيطر عليهما ومخرج آخر لربما أن عدد من العناصر نجحوا بالهروب منه. وكما ذكرنا يعني جيش الدفاع نجح بتطهير هذه المنطقة. دعنا نتوقف ونستمع إلى تصريحات القائد الفرقة 36 حول استكمال هذه العمليات في مرتفعات علي طاهر.
0: نعم،
2: המקום הזה עכשיו ממש אני עומד בו הוא אחד מתוך שני תוואי תתי קרקע שבהם אנחנו פועלים בשבועות האחרונים ולמעשה משלימים את הטיהור ואת ההשתלטות עליהם ברכס עלי התאר. אלה נכסים שמהם חיזבאללה פיקד על המערכה האחרונה וגם לפני כן, פגע מהם ביישובי הצפון ובכוחות צהל שפעלו מדרום להם, כולל כוחות האוגדה שכבשו את רכס אבו פור ורבת נבטיה. התשתית הזאת נבנתה במשך עשרות שנים על ידי האיראנים, ושימשה, כמו שאמרתי פה, לפיקוד ושליטה על כל הפעולה המבצעית של חיזבאללה כנגד כוחותינו ונגד יישובי הצפון. ואנחנו פועלים כרגע במרחב הזה בהובלה של חטיבת הקומנדו, שבפעולה נחושה ומקצועית יחד עם יחידת יעלום, בהובלה של פיקוד הצפון ואוגדה 36, ולמעשה הושגה פה שליטה מבצעית על הקרקע ובתוך התת קרקע, ואנחנו נחושים להשלים את הפעולה הזאת.
0: نعم نجيب وزير الدفاع يقول أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله.
1: نعم هذا صحيح، هذه التصريحات جاءت صباح اليوم بعد بيان جيش الدفاع حول تطهير هذه المنطقة. وزير الدفاع إسرائيل كاتس يؤكد أن هذه المنطقة، منطقة مرتفعات علي طاهر، كانت بمثابة منطقة استراتيجية جدا لعناصر حزب الله. نذكر أن وحدة بدر التابعة لحزب الله هي من كانت تنشط في هذه المنطقة، وهو يقول أن هذه المنطقة يعني كانت بمثابة نجاح باهر لقوات جيش الدفاع، خاصة وأنا نتحدث عن منطقة استراتيجية جدا تقع في منطقة النبطية، وهي تطل على عدة مناطق من بينها أيضا منطقة الجليل الأعلى. كاتس خلال هذا التصريح أكد أن جيش الدفاع لن ينسحب من جنوب لبنان لطالما لم يتم نزع سلاح حزب الله. دعنا نستمع إلى تصريحات وزير الدفاع إسرائيل كاتس.
3: نعم. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר המתוקף מדי יום על ידי צה"ל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל. כיבוש עלי תאהר הוא צעד חשוב בהשגת היעד.
0: نعم نجيب، ومن جهة أخرى إسرائيل تفرج عن 4 معتقلين لبنانيين اليوم بالإضافة للمعتقل الذي أطلق سراحه أمس.
1: نعم هذا صحيح، وهذا يأتي في إطار المحادثات والتفاهمات الأخيرة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، كل المحادثات الجارية في روما في إطار هذه التفاهمات. كما ذكرنا جيش الدفاع أو الحكومة الإسرائيلية تقوم بإطلاق 5 سجناء، من بينهم سجين خامس الذي أطلق سراحه بالأمس. نذكر أن 4 تم اعتقالهم داخل خلال عمليات جيش الدفاع. هؤلاء بعد التحقيق معهم اتضح لجيش الدفاع وللأجهزة الأمنية أن الحديث يدور عن مواطنين أبرياء، هم لم تكن لهم أي صلة بعناصر حزب الله أو بكل العمليات العدائية التي قامت بها عناصر حزب الله، ولذلك يعني تم اتخاذ بإطلاق سراحهم. كما ذكرنا السجين الخامس كان قد دخل إلى البلاد، هو كان على على على ما يبدو أنه كان هارب من الحكومة اللبنانية، كان مطلوبا هناك ونجح بالوصول إلى الأراضي الإسرائيلية وتم اعتقاله في منطقة الجليل. وكما ذكرنا هذا الشخص تم إطلاق سراحه بالأمس، وهذا شكرا. اليوم الصليب الأحمر يقوم بنقل السجناء 4 إلى المناطق اللبنانية. إليك.
0: نعم نجيب، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: أحبطت قوات الأمن فجر اليوم محاولة لتنفيذ اعتداء في البلدة القديمة من أورشليم القدس، حيث حاول فلسطيني طعن عنصر من حرس الحدود ومواطنين يهود بآلة حادة في منطقة باب العمود، وتم تحييده بإطلاق النار مما أدى إلى مقتله، ولم يصب أي من أفراد الأمن بأذى. وذكرت مصادر فلسطينية أنه يدعى إبراهيم الهندي في 33 من العمر من حي بيت حنينة شمال المدينة.
4: الليلة يترخش نيسيون لفجوة ببطخون كوخوتينو وبشجرات الخيم بعير كاشر مخبل يجي لعبر كوخ של לוחמים משמר הגבול שפעל באזור שעה שכם בעיר עתיקה וניסה לפגוע בהם באמצעות סכין. הלוחמים פעלו בדיוק כפי שאנחנו מצפים מהם, הגיבו במהירות, בנחישות, מקצועיות, ונטרילו את האיום באופן מיידי וללא נפגעים בקרב כוחותינו.
0: أعلن وزير الأمن القومي تمار بن غفير رئيس حزب عثمة يهوديت عن انضمام عضو الكنيسة تالي غوتليب من الليكود إلى حزبه وإدراجها في المكان الثاني في القائمة الانتخابية. وبموجب الاتفاق الذي جرت بالتنسيق مع حزب الليكود، فإن غوتليب لن تستقيل من الكنيسة الحالية رغم انتقالها إلى حزب عثمة يهوديت، وستواصل عملها تحت كتلة الليكود البرلمانية. وعقد بنغفير وغوتليف اليوم مؤتمرا صحفيا أكد فيه بنغفير تحديدا أن غوتليف تعتبر ذخرا لحزبه بسبب مواقفها.
5: ראינו את זה במהלך הקדנציה, שטלי נלחמה כמו לביאה עבור הימין, עבור ראש הממשלה, נגד הדיפ סטייט, נגד העוולות, נגד הרדיפה של מערכת המשפט, נגד היועמ"שית המפוטרת שעשתה מעשים שלא יעשו. טלי סמל ודוגמה לאומץ לב, למופת, חריצות.
0: وإلى مدينة الناصرة التي تشهد حالة من التوتر في أعقاب مقتل 4 أشخاص خلال يومين. المفتش العام للشرطة يوعز بتعزيز القوات في المدينة واعتقال نحو 20 مشبوها في إطار التحقيقات الجارية بجرائم القتل الأخيرة. تقرير مراسلنا شؤون الشرطة نجيب قزل.
1: بعد 4 جرائم قتل شهدتها الناصرة خلال أقل من 24 ساعة وراح ضحيتها نور نفافعة ونور الحلو ومصطفى بدرة ومحمود بياطرة، عززت الشرطة قواتها في المدينة ووسعت عملياتها ضد العصابات الإجرامية المحلية. عشرات أفراد الشرطة وعناصر حرس الحدود انتشروا خلال الليلة الماضية في عدة مناطق من الناصرة ونفذوا مداهمات متزامنة لمجمعات مرتبطة بعصابات إجرامية في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع المزيد من عمليات الانتقام. وخلال هذه العمليات اعتقلت القوات 10 مشتبه بهم، وفي عدد من الحالات حاول مشتبه بهم الفرار عند وصول الشرطة قبل أن تتم ملاحقتهم سيرا على الأقدام واعتقالهم. كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مسدس وقنبلة يدوية ووسائل قتالية أخرى. تقول الشرطة إنها كانت قد تستخدم في إطار الصراع الدائر بين العصابات. وتأتي هذه التطورات استمرارا للعملية التي نفذتها الشرطة في الليلة السابقة واعتقلت خلالها أكثر من 20 مشتبها بهم، بينهم شقيق أحد ضحايا جرائم القتل الأخيرة. كما مددت المحكمة اعتقال عدد من المشتبه بهم، وبذلك تجاوز عدد المعتقلين خلال يومين 30 مشتبها به في إطار حملة واسعة تنفذها الشرطة في الناصرة عقب موجة جرائم القتل الأخيرة. وتقول الشرطة إن عملياتها لا تقتصر على التحقيق في جرائم القتل، بل تشمل أيضا مداهمة مجمعات مرتبطة بالعصابات واعتقال مشتبه بهم والبحث عن أسلحة قد تستخدم في حوادث إطلاق نار جديدة. ويأتي ذلك بعد عمليات مكثفة نفذتها الشرطة خلال العام الأخير ضد منظمة الجريمة البكري في الناصرة، والتي تقول الشرطة إنها أسفرت عن سجن عدد من قادة المنظمة. وبحسب تقديرات الشرطة يرتبط التصعيد الأخير بصراعات بين عصابات إجرامية محلية وسط مخاوف من استمرار عمليات الانتقام رغم الاعتقالات والانتشار المكثف للقوات. ومن المتوقع أن يستمر الانتشار الشرطي في الناصرة خلال الفترة القريبة إلى جانب المداهمات والاعتقالات والبحث عن المزيد من الأسلحة في محاولة لمنع جرائم قتل وحوادث إطلاق نار إضافية.
0: والآن التوتر في منطقة الخليج، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي عن فرض عقوبات اقتصادية تطال جهات ومؤسسات مالية دولية تتعامل مع إيران. للوقوف على آخر المستجدات معنا الزميل وليد يوسف. أهلا بك وليد. إذن

0: الاقتصادية وخنق الاقتصاد الإيراني بطبيعة الحال مع استمرار فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ومنع إيران من تصدير النفط. إذا هذا يعني إضافة إلى استمرار انتشار القوات العسكرية المكثفة في منطقة الخليج لمنع إيران من محاولة استهداف ناقلات نفط وسفن في المضيق. ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس يقول يعني في هذه المرحلة جميع الخيارات لا تزال على الطاولة ولن نتحدث مع إيران في هذه المرحلة طالما تقوم إيران بإطلاق النار على ناقلات النفط والسفن التي تمر في مضيق هرمز. لنشاهد.
1: نعم.
2: The Iranians would like 0 million barrels to come out of the Strait of Hormuz. Last night, 15 million barrels came out of the Strait of Hormuz. That's because of the United States of America. And if we don't do it, nobody else would do it. And if nobody else did it, we would have a catastrophic world energy crisis. And our message to the Iranians is simple. It's been the same from the very beginning, is you've got to stop shooting at commercial shipping. They've got to stop. It's that simple. And to your point about negotiations, the president's been very clear. We're not talking to them. And we're not going to talk to them unless they stop shooting at commercial shipping.
1: أم وليد، وما الذي يحدث حقيقة في مضيق هرمز؟ لأن هنالك يعني تباين في الروايات، والولايات المتحدة تقول أنه تقريبا الأمور عادت إلى طبيعتها هناك.
0: صحيح، يعني هناك تباين كما قلت نايف في الأنباء، ولكن من الواضح أن الولايات المتحدة تحاول تأمين حركة الملاحة في المضيق، وهذا يكلف الولايات المتحدة الكثير من التدابير العسكرية. يعني في كل مرة يعني العملية العسكرية يعني هذا يحتاج إلى تخطيط كبير جدا من قبل الجيش الأمريكي، مرافقة ناقلات السفن في عمليات معقدة وعادة في ساعات الليل، حيث تقوم السفن ب يعني بإغلاق آليات تشغيل رصد الملاحة والإرسال وما إلى ذلك، يعني للحيلولة دون رصدها من قبل الحرس الثوري الإيراني. والولايات المتحدة تقول يعني أنه في الأسبوع الأخير يعني كان هناك تمرير لحوالي 18 مليون برميل نفط يوم الثلاثاء الماضي، ولكن باعتقادي يعني لا يمكن أن نجزم أن الحركة يعني عادية في هذه المرحلة. نعم. يعني إذا ما قررناها مع قبل الحرب يعني كان هناك 20 مليون برميل أو 21 مليون برميل يوميا تمر على متن 120 أو 130 باخرة وسفينة، وحسب التقارير يعني معدل ناقلات النفط خلال الأيام الـ10 الأخيرة لا يتجاوز 9 سفن. طيب. يوميا.
1: طيب، ومن جهة أخرى وليد، هنالك ضغوط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتخاذ قرار ضد إيران.
0: صحيح، يعني استمرارا للضغوط العسكرية والاقتصادية هنالك ضغوط كذلك دبلوماسية، والولايات المتحدة بمشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا تضغطان على الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل اتخاذ قرار الأسبوع المقبل ضد إيران ينص على أن إيران تقوم بخرق التزاماتها وفق اتفاقية حظر نشر السلاح النووي في العالم NPT. ونحن نعلم أن إيران يعني كانت وقعت على هذه الاتفاقية في عام 1968 وأقرتها عام 1970، ورغم تبدل النظام نظام الحكم في عام 79 إيران لم تنسحب من هذه الاتفاقية، وبالتالي فهي لا تزال تلزمها. والأسبوع المقبل سيكون تصويت في الوكالة من أجل اتخاذ قرار، وفي حال تم بالفعل اتخاذ قرار سيتم إحالته إلى مجلس الأمن الدولي، وهناك سيتم متابعته بطبيعة الحال.
1: نعم، شكرا جزيلا لك وليد.
0: شكرا لك.
1: في الشؤون المحلية، المئات من طلاب قرى بدوية غير معترف بها في النقب

0: يتغيبون عن المدارس في ظل رفض السلطات توفير حافلات لنقلهم إلى مدارسهم، وذلك بعد هدم المنازل في قراهم وإصرار الأهالي من جهة أخرى على البقاء فيها. عن ذلك في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
1: مئات الطلاب من البلدات غير المعترف بها في النقب يدفعون اليوم ثمن خلاف لا علاقة لهم به، فبعد هدم منازل عائلاتهم تحول بقاؤهم على أراضيهم إلى سبب لوقف سفرياتهم إلى المدارس، ليجد الكثير من الطلاب أنفسهم في قلب صراع بين عائلاتهم والسلطات المسؤولة.
2: في أول 9 جميع الطلاب ذهبوا إلى مقاعد الدراسة، وكانت فرحتهم بأول افتتاح العام الدراسي، ولكن للأسف إحنا في حارة في قرية السر لم نستطيع أن نذهب إلى المدارس لأن لا توجد لنا سفريات. نحكي عن ما يقارب 400 طالب لم يذهبوا إلى المدارس في أول السنة الدراسية حتى هذا اليوم.
1: الأهالي والطلاب يعتبرون أن ما تقوم به الجهات المسؤولة هو سياسة عقاب جمعي، هدفها الضغط عليهم لإجبارهم على الرحيل عن أراضيهم والانتقال إلى قرى معترف بها، ويؤكدون أن السلطات المسؤولة وبعد هدم منازلهم خلال العام الأخير تواصل الضغط عليهم بسبب تمسكهم بأرضهم ورفضهم الرحيل عنها، وهذه المرة عن طريق المساس بأبنائهم وحقهم في الوصول إلى مدارسهم.
3: هذه عودة للحكم العسكري، يعني أنت بتتخيل أنه هدموا البيت، وإحنا كنا بنقول هدموا البيت ولكن لن يهدموا الأسرة، هدموا البيت ولكن سنتعلم. وإحنا اليوم مجتمع يعني نهض بالتعليم والحمد لله في مهندسين ودكاترة إلى آخره، وفجأة اللي أنت بتشعر وكأن الذي يهدم بيتك بدأ الآن يحاربك ليهدم التعليم.
1: في أعقاب ذلك عقد رؤساء السلطات المحلية جلسة طارئة لبحث القضية، وناقشوا قرار وقف سفريات طلاب من عائلات عدة من ضواحي عرارة النقب وشقيب السلام وتل عراد وغيرها من البلدات، معتبرين أن القرار تعسفي ويشكل وسيلة ضغط على العائلات بسبب تمسكها بالبقاء على أراضيها.
2: سياسة انتقامية غير موضوعية تتميز بها هذه الحكومة السيئة التي لا تأل جهدا في استهداف المواطنين العرب في النقب، المسكن، القرى، المؤسسات، الخدمات، وأيضا وصل الأمر إلى منع الطلاب من الوصول إلى مدارسهم.
3: في كثير مستوطنات غير قانونية والطلاب يصلوا للمدارس ويشق لهم طرق. احنا بنشوف الفرق بين العربي والغير عربي في داخل البلاد، احنا بنقول كمان مرة الطفل ما لذنب.
1: وبحسب ما جاء في بيان منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في الجنوب، تقرر منح الجهات المسؤولة مهلة حتى يوم الأحد للتراجع عن القرار وإعادة سفريات الطلاب إلى طبيعتها، محذرين من أن عدم الاستجابة قد يؤدي إلى تصعيد في النقب، بما في ذلك التوجه إلى المحكمة واتخاذ إجراءات قانونية، إلى جانب احتمال الإعلان عن إضراب في مدارس النقب وتنظيم خطوات احتجاجية أخرى.
2: الحكومة الإسرائيلية ليس فقط لا توفر المسكن وإنما تهدم هذه المساكن المؤقتة ثم تعاقب الطلاب بحجج واهية من حقهم الأساس في التعليم، يعني زي بيقول المثل فوق حق ودكو.
1: ومن المتوقع أن تبحث القضية مجددا بين منتدى رؤساء السلطات المحلية في الجنوب ووزارة التربية والتعليم التي وعدت بدراسة الموضوع من الناحية القانونية مطلع الأسبوع والعمل على إيجاد حل، بما في ذلك إمكانية إعادة الحافلات لنقل الطلاب.
0: وفي أورشليم القدس تدشين 3 مبان تعليمية في حيي بيت حنينة وشعفاط بهدف دعم جهاز التعليم في شرقي العاصمة الذي يشهد إقبالا كبيرا على التعليم وفق المنهاج الإسرائيلي. مراسلنا زكي بنحاس والتفاصيل.
4: رئيس بلدية أورشليم القدس موشي ليون دشن صباح اليوم 3 مبان تعليمية في حي بيت حنينة، حيث حضر التدشين مسؤولون من إدارة المعارف في البلدية وعدد من أولياء أمور الطلاب.
5: كل بيت سفر خدش كذا شنحن بنين كان بمזרח خير هو مجشر على بار הגדול מאוד של כיתות במשרד במזרח חיר. אבל צריך להדגיש, אנחנו פה פתחנו קריית חינוך בשואפת. קריית חינוך זה אומר מעונות, גנים, יסודי, חטיבה, תיכון.
6: احنا افتتحنا مدرسة ارتقاء للغات بسنة 2017، كان عندنا 90 طالب فقط على 4 صفوف اول، اليوم احنا كبرنا الحمد لله. التسجيل للمدرسة كان كتير كبير ورهيب. وصلنا اليوم لخلال 8 سنين ل 815 طالب.
4: المؤسسات الثلاث هي مدرسة الارتقاء الابتدائية للغات، ومدرسة الأمان للتعليم الخاص، والمدرسة الإعدادية والثانوية بشرقي أورشليم القدس.
7: مدرستنا هي مدرسة اللي بتخدم طلاب مع توحد من الأعمار، موجودة هون 7 سنوات ل 13 سنة. عندنا 7 صفوف بالمدرسة، وزي ما انتم شايفين هي بين حي سكني موجودة المدرسة.
8: بعد ما صار ترميم المدرسة حسيت انه نفسية الولد اختلفت، صار يرجع للدار مبسوط، يعني يحب انه يطلع كمان، انه كان يرجع يعني زمان من المدارس قبل كان مش مبسوط، صار يرجع مبسوط والحمد لله. يعني شكرا لكل الطاقم وللمديرة كلهم واحد واحد.
9: الطاقم التربوي التعليمي كتير لهم دور، ساعدونا انه تحسين نوعية وجودة وحياة أولادنا ومزاجيتهم وتطورهم التعليمي والتربوي.
4: رئيس البلدية استمع من إدارات المدارس إلى ما تحتاجه وتعاني منه. ليون وعد بالعمل على تلبية مطالبهم بشكل خاص ومستوى التعليم في شرقي أورشليم القدس بشكل عام.
10: شو الشعور اليوم كنت عم تفتحوا مدرسة؟
8: أول شيء أنا فخور جدا بكل الطواقم، بالأهالي، بالطلاب اللي انضموا لإلنا وأجوا وسجلوا عنا بمدارسنا، واليوم إحنا بنعطيهم بنوفرهم المجال والأماكن الصح لإلهم اللي يظهروا المهارات اللي لازم يطلعوها اليوم بالقرن 21، وكمان يطبقوا السيرورة التعليمية بالشكل المناسب لإلهم.
4: وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع بلدية أورشليم القدس تليان أهمية كبيرة لدعم جهاز التربية والتعليم في شرقي المدينة، حيث يتم بذل جهود كبيرة في تحسين البنى التحتية لهذه المدارس.
11: احنا بنحكي على مناطق جدا كبيرة، وعندنا هنا في الشرقية القدس اللي كل منطقة احنا بنحاول نلائم المباني للفئة الموجودة فيها بشراكة فعالة تامة بين وزارة التربية والبلدية القدس.
4: جهاز التعليم يشهد إقبالا كبيرا على التعليم وفق المنهاج الإسرائيلي ومن جميع أحياء شرقي المدينة، وذلك للاندماج مستقبلا في المؤسسات الأكاديمية وسوق العمل في البلاد.
12: אנחנו מדברים פה על מהפך אמיתי. אגב, אתה צריך לזכור שההורים של הילדים רוצים את החינוך הזה. כלומר, זה לא חס וחלילה כפייה. אנחנו נותנים בכל רגע נתון איזה שיטת חינוך להורה שהוא רוצה שיבחר. אבל יש נהירה המונית היום לשיטת החינוך הישראלית, למשרד החינוך, לבגרות הישראלית.
4: ثورة التعليم في شرقي المدينة تتواصل. النهضة العمرانية التي تقوم بها البلدية تهدف لتوفير مناخ تعليمي من شأنه أن يؤثر إيجابا على المستوى التعليمي للطلاب ودمجهم مستقبلا في مؤسسات التعليم العالي.
0: والآن إلى مدينة حلب السورية، حيث ما زالت آثار الحرب حاضرة بين الحجارة والأزقة، ورغم ذلك بدأت الحياة تعود لأسواقها التاريخية، وأعمال الترميم تعيد للمحال والأزقة ملامحها القديمة. عن ذلك في تقرير مجدي زادي.
13: من بين حجارة تحمل آثار الحرب تعود أسواق حلب القديمة إلى الحياة. أعمال ترميم متواصلة تعيد للأزقة الحجرية والمحلة التاريخية ملامحها القديمة، في محاولة لاستعادة واحد من أبرز معالم المدينة وهويتها الثقافية. عمال يطرقون الحجارة ويبنون ما تهدم حجرا حجرا.
14: طبعا أسواق حلب القديمة هي جزء من الهوية الثقافية لحلب، فنحن بمؤسسة الأغا خان خدمات ثقافية انطلقنا لترميم هاي الأسواق لإعادة الوضع الأصلي من خلال عدة أعمال قمنا فيها خلال مرحلة الدراسات، مثل جمع الصور القديمة لهي الأسواق، التواصل مع أصحاب المحلات، مطابقة المخططات المساحية مع الواقع لنتمكن من إعادة الوضع الأصلي بمساحات الأصلية ونحافظ على الطابع الثقافي لهذا السوق مثل ما كان سابقا.
13: المهمة لم تبدأ بالبناء بل بالبحث في ذاكرة المكان. فريق الترميم جمع صورا قديمة للأسواق وتواصل مع أصحاب المحل وقارن المخططات بما هو موجود على الأرض بهدف إعادة الأسواق إلى شكلها الأصلي والحفاظ على طابعها الثقافي. واليوم بدأت نتائج هذه الجهود تظهر بوضوح. أجزاء من السوق استعادت شكلها، فيما تتواصل أعمال الترميم في أجزاء أخرى متجاوزة نصف الطريق.
15: نحن الآن إن شاء الله تخطينا النصف في مرحلة إعادة إعمار أسواق حلب القديمة. أسواق حلب القديمة ليست أسواق فقط تجارية، هي أسواق لها بعد تاريخي ولها بعد إنساني.
13: لكن خلف المشهد الجديد لا تزال آثار الدمار حاضرة، محال مهدمة، أزقة أصابها الخراب، وذكريات حرب تركت بصماتها على واحد من أقدم المراكز التجارية في المنطقة. ومع ذلك بدأت الحركة تعود من جديد، محال تفتح أبوابها ومتسوقون يتنقلون بين الأزقة، وأصحاب متاجر يعودون إلى أعمالهم بعد سنوات طويلة من الغياب.
16: أنا رجعت على المحل بعد 13 سنة ومن بعد ما ترمم، والحمد لله رجعت قعدت على شغلي وبلشت أقلعت من جديد.
13: ولا تقتصر عودة هذه المحال على أصحابها وحدهم، فكل متجر صغير هنا يمكن أن يكون مصدر رزق لعدة عائلات.
16: مثلي مثل كل الأشخاص اللي عندهم بيمتلكوا محلات بالمدينة الأبسول القديمة، مثل المدينة المحمص والحباس قاطية، كمان رح يرجعوا يعمروا يستلموا محلاتهم ويقوموا بمهنهم. طبعا هن محلات صغيرة، بس كل محل عم بيعيش تقريبا 3 عيال 4 عيال من هيك محل.
13: من الركام إلى الإعمار، ومن محل أغلقتها الحرب لسنوات إلى أبواب تفتح من جديد، تستعيد أسواق حلب القديمة شيئا فشيئا نبضها، في محاولة لا تقتصر على إعادة بناء سوق تاريخي، بل على استعادة جزء من ذاكرة مدينة كانت يوما محطة رئيسية على طريق الحرير. حلب القديمة ترمم حجارتها وتستعيد حكايتها وهويتها وتعود للحياة من جديد.
0: أخيرا الأحوال الجوية، يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف، غدا تبقى درجات الحرارة على حالها. إلى هنا المسائية من مكان، دمتم بخير وإلى اللقاء.
17: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
4: خلي لك أولادك، طبعاً صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
3: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة ساعتنا الآن في مكان، أسعد الله مساءكم. أفادت قناة الحدث السعودية قبل قليل باعتراض صواريخ إيرانية شمال الأردن، ولم تتوفر بعد تفاصيل إضافية. أبلغ جيش الدفاع السلطات المحلية المحاذية للحدود الشمالية بأنه سيشن خلال الساعات المقبلة سلسلة هجمات ضد أهداف في جنوب لبنان، ويتوقع سماع عدوي انفجارات أو انفجارات في مناطق واسعة في شمال البلاد، ولم يطرأ تغيير على تعليمات الجبهات الداخلية. وجاء قبل قليل من جنوب لبنان أن شخصين قتلا جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في مدينة النبطية. هذا وقالت مصادر دبلوماسية أمريكية لصحيفة نداء الوطن إن إطلاق إسرائيل سراح المعتقلين اللبنانيين بادرة حسن نية، تهدف إلى تعزيز لبنان سياسيا وإبقاء المفاوضات التي ترعاها واشنطن قائمة. ومع ذلك حذرت المصادر من أن يتعامل لبنان مع إطلاق سراحهم كبديل عن العمل الجاد لنزع سلاح حزب الله وفرض سيادة الدولة على كافة أراضيها. أفادت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تمارس ضغوطا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإصدار قرار يبلغ مجلس الأمن الدولي بانتهاك إيران لالتزاماتها النووية. وقال دبلوماسيون لرويترز إن الوكالة الذرية ستصوت على قرار بهذا الشأن الأسبوع المقبل على ما يبدو. ويذكر أن قراراً مماثلاً ضد إيران صدر شهر يونيو حزيران من العام الماضي قبل استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 3 مؤسسات مالية تركية مرتبطة بإيران، من بينها بنك جولدن جلوبال لقيامها بتحويل أموال من الصين إلى الحرس الثوري مقابل النفط الإيراني. أعلن جعفر فرح سحب ترشحه للكنيست ضمن الموقع الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على خلفية الادعاءات بتحرش جنسيا بحق عدة نساء، والتي نفاها جملة وتفصيلا. وأعلنت السكرتيرية القطرية للجبهة واللجنة المركزية للحزب عقد جلسة مشتركة غدا لانتخاب مرشح جديد للمقعد الثاني. هذا وأعلن حزبها أحدوت برئاسة النائب والوزير السابق جيلعاد إردان عدم خوض الانتخابات. وقال إردان إن القرار اتخذ بناء على نتائج استطلاعات الرأي العام التي أظهرت عدم تجاوز الحزب نسبة الحسم. باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات حادث سير وقع مساء اليوم في أورشليم القدس، وأسفر عن إصابة طفل رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا بجروح بالغة الخطورة، وتم نقله إلى مشفى هداسة جبل سكوبوس لتلقي العلاج. وفي العاصمة أيضا أصيب راكب دراجة كهربائية بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة، وتم نقله إلى مشفى هداسة عين كرم.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: تكون درجة الحرارة غدا ضمن معدلاتها الموسمية، وبعد غد الأحد يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: في أورشليم القدس 29، تل أفيف يافا 31، حيفا 30، وفي الناصرة وبئر السبع 33 درجة مئوية. ملتقنا الإخباري القادم يأتيكم عند 9 مع نشرة أخيرة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. الاثنين على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع بره البلاد.
4: لبرا أكيد لا.
5: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
7: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة التاسعة والأخيرة لهذا اليوم من مكان. أسعد الله مساءكم. في عقاب الأنباء التي تحدثت عن اعتراض صواريخ إيرانية شمال الأردن، أكدت وكالة فارس الإيرانية قبل قليل استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، ولم تتوفر بعد تفاصيل إضافية. وعلى صعيد آخر، أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تمارس ضغوطا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإصدار قرار يبلغ مجلس الأمن بانتهاك إيران لالتزاماتها النووية. ومن المتوقع أن تصوت الوكالة الذرية على قرار بهذا الشأن الأسبوع المقبل. ويذكر أن قراراً مماثلاً ضد إيران صدر شهر يونيو حزيران العام الماضي قبل استهداف المنشأة النووية الإيرانية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 3 مؤسسات مالية تركية مرتبطة بإيران، من بينها بنك جولدن جلوبال لتحويلها أموالا من الصين إلى الحرس الثوري الإيراني. ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن شخصين قتلا جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في مدينة النبطي مساء اليوم، كما أفيد أن سلسلة غارات استهدفت بلدة المنصوري بقضاء سور. وقد أبلغ جيش الدفاع السلطات المحلية المحاذية للحدود الشمالية بأنه سيشن خلال الساعة المقبلة سلسلة هجمات ضد أهداف في جنوب لبنان، ويتوقع سماع دوي انفجارات في مناطق واسعة شمالي البلاد، ولم يطرأ تغيير على تعليمات الجبهات الداخلية. هذا وقالت مصادر دبلوماسية أمريكية لصحيفة نداء الوطن إن إطلاق إسرائيل سراح المعتقلين اللبنانيين بادرة حسن نية تهدف إلى تعزيز لبنان سياسيا وإبقاء المفاوضات التي ترعاها واشنطن قائمة. ومع ذلك، حذرت المصادر من أن يتعامل لبنان مع إطلاق سراحهم كبديل عن العمل الجاد لنزع سلاح حزب الله وفرض سيادة الدولة على كافة أراضيها. أعلن جعفر فرح سحب ترشحه للكنيسة ضمن الموقع الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على خلفية الإدعاءات بتحرش جنسيا بحق عدة نساء والتي نفاها جملة وتفصيلا. ومن المقرر أن يعقد الحزب جلسة غدا لانتخاب مرشح جديد ليحل محله. هذا وأعلن حزب أحدوت برئاسة جلعاد إردان عدم خوض الانتخابات بسبب نتائج استطلاعات الرأي العام التي أظهرت عدم تجاوزه نسبة الحسم. باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات حادث سير وقع مساء اليوم في أورشليم القدس، وأسفر عن إصابة طفل رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا بجروح بالغة الخطورة. وفي العاصمة أيضا أصيب راكب دراجة كهربائية بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك، أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: تكون درجة الحرارة غدا ضمن معدلاتها الموسمية، وبعد غد الأحد يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وإليكم مستمعين درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس 29، تل أفيف 31، حيفا وجبال الجليل 30، الناصرة وبئر السبع 33، هضبة الجولان 34، وفي اللد ورملة 32 درجة مئوية. نعود ونلتقي مع أولى نشرتنا الإخبارية عند 6 صباحا.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. غداً على قناة مكان،
6: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
6: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غداً بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.
8: للموسيقى مكان.

0: ما يخف.
1: أنتم مع مكان.
2: مكان.
1: الآن إعادة لبرنامج توب 10.
2: مكان.
1: كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
3: مع شادي بلان.
4: يا هلا يا هلا، مرحب فيكم معنا سباق الأغنيات العربية توب 10 راديو مكان. ارتاحوا، سم نسمع أغاني ناجحة، أنجح الأغاني هالأيامات عنا وبالعالم العربي. تحية لروبي بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. كان خامس الأسبوع الماضي، الأسبوع من الاتماع بالمرتبة العشري. إماراتي حسين الجسمي، لذاذة، تراجع هالأغنية بعد ما وصلت بالسباق للخامسة.

صمد كتير عنا بالسباق مرتبة خامسة تراجع هالأسبوع حسين الجسمي غنينا بالمصري كعادته اللذاذة. مين اليوم رقم واحد؟ محمد عساف سانت ليفانت عمرو دياب الشامي أصالة بأغنية قوية تامر حسني معنا مروان خوري كمان وإلي كفوري كلن بيتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى.

أغاني بتتقدم، أغاني بتتراجع، بسباق الأسبوع تاسعة جديدة جريء قوي توليت. بقول إنه أغنية توليت الثاني مع إليانا حنعيش ودعتنا بعد ما وصلت بس للمرتبة السادسة.

رغب علامة اللبناني بغني باللهجة المصرية. طلعنا على جنسيات الفنانين المشاركين معنا بالتوب 10 هالأسبوع، هيك لبنانية 4، مصريين 3، سوريا 2،

راغب عرامس من أغنيته بالمرتبة الثامنة، غنلنا إياها بالمصري كده كده. إسا السابع يتقدم ثلاث مراتب، محبوبي وإلك فوري.

من رقم واحد اليوم الشامي سانت ليفان محمد عساف عمرو دياب ممكن تامر حسني كل هالفنانين بعدنا ما سمعنا أغنيهم. السابع سمعنا وائل كفوري عملنا محبوبي قدمت أغنيته ثلاث مراتب هالأسبوع.

الأغنية الهادية تسمع عمر مروان خوري مع مارلين عمان يا دنيا نسينا تقدمها الأسبوع مرتبة واحدة من 7 ل 6.

0: عن خوري هذا مع مارلين نعمان يا دنيا نسينا. احنا وصلنا لنص السباق.
1: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
0: احنا مع السباق, سباق الأغنيات العربية. أصالة إسا بتتقدم مرتبة واحدة.
2: كل ما طلعت هالشمس, كل ما غيب هالقمر, أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم
3: المرتبة الخامسة,
2: أشكر الله على القدر, كافي أهمس لك همس, خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي, ورهن العمر

أصالة بتغني الأصالة تقدم مرتبة واحدة. من رقم واحد اللي تابعنا دايما وتوقع بعرف

المنافسات يتقدموا أكبر تقدم هالأسبوع بالسباق من 9 الأسبوع الماضي إلى 3 هالأسبوع. عندنا أغنيتين بحافظوا على مراتبهن، 8 أغاني بتتقدم بسباق الأسبوع، 2 بتراجعوا تعرفنا عليهن. رقم 1 و2.

0: نشوفها سريعا الأغاني اللي مرقت معنا من بداية هالساعة.
1: شو هالجمال اللي عليك؟
0: المرتبة العاشري للتاني. العاشري كانت جديدة من حسين الجسمي اللي تراجع هالأسبوع. تاسعة تولي جريء قوي جديدة. تامني رغب علامة كده كده تراجعت. بائل كفوري تقدمت أغنيته ثلاث مراتب محبوبة. سادسي سمعنا مروان خوري ومارلين نعمان تقدمت أغنيتهم مرتبة واحدة. خامسة أصالة تقدمت. رابعة تامر حسني كمان تقدم. سانت ليفانت ومحمد عساف مسكارا سمعناهن بالمرتبة الثالثة. الثاني الشامي بيبي. أما رقم واحد صلوا خمس أسابيع بالقمة عمرو دياب الهضبة. لولا البنات رقم واحد من جديد.

استمنسمع ونسمعكم أغاني حققت نجاحات كبيرة بالماضي كانت بمراتب أولى بالسباقات الماضية زي هالأغنية لحنان الشمس القريئة. الأغنية عام 1987 بالصيف كانت رقم واحد.

اللي بتذكر بالثمانينات كانت حنان مشهورة قررت اعتزال الفن والابتعاد. سمعناك والشمس الجريئة من أول ألبوماتها الموسيقية وقتها حققت نجاح كبير كبير كبير هالأغنية. كان هذا عام 1987.

شمس القريئة حنان هاي ذكرنا الأغنية هاي اليوم بإطار ساعة سباق الأغنيات العربية. بس نختم السباق وأغاني السباق الجديدة نتعرف على أغاني كانت وصلت إلى مراتب أولى زمان بالماضي سباقات الماضي. حنان اللي كانت نجمة كبيرة بالثمانينات والتسعينات ده تنقلنا لمحمد فؤاد كمان واحد من نجوم التسعينات. حبيبي

اصوات حلوه زي فاطيه وليانا قالوا لنا تناتين ولا غلطه وصلت الاغنيه للمرتبه الاولى بسباقنا قبل 3 سنوات.

إستا راغب علامة. كمان قولي ناجحة كتير كانت لإله لـ 2017 أطلقها تركني لحالي، كمان وصلت للأولى

بعد ما جالة كمان أغنية قبل ما نقولكو شكرا. نسمع أغنية كانت قبل سنتين سنتين ونص بالمرتبة الأولى بسباقنا, عرفتوها أكيد, شيرين عبد الوهاب, بتمنى أنساك.

أنتم مع مكان. مكان. الآن إعادة لبرنامج سهري مع سوزان دبيني.

0: تحية مسائية عطرة لكل الأحباء المستمعين وين ما كنتم تسمعونا. سهرية مع سوزان بتجمعنا من جديد عبر أثير راديو مكان.
1: وتبقى بلدنا وتضحك بهاك المدى، وابقى أنا والليل.
0: من أسرة برنامجنا أجمل تحية لكل المستمعين. في الإنتاج شريهان حجير بيكي، روبي أوسنهولز هندسة إذاعية. في الإعداد والتقديم معك دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. وما تنسوا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية.
1: عين الصواني ما شاء الله شو حليان.

الفنان فادي بشارة ديب، الشاعرة نهاية عرموش، الكاتبة والأديبة كلارا سروجي شجراوي، الفنانة فريال خشبون، والشاعر عبد حرامي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: وفي بداية سهريتنا لليلة أعزائي بيسعدنا وبشرفنا نستضيف الفنان عازف البيانو والعود. وهلأ بنعرف إذا كمان في شغلات فادي بشارة ديب. مساء الخير يا فادي.
2: مساء الخير سوزان. مساء الخير لك ولكل المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك فادي. بالإضافة للعزف بيانو وعود شو كمان؟ خبرنا شوي عن فادي.
2: الصراحة يعني أنا مجبور أنتقص مش أزيد. أنا بعزف بس بيانو.
1: أنت بس بيانو؟ أبوك قال لي عزف عود كمان.
2: لا يعني شوي بعرف العود بس ما بقدر أقول أنه بعرف إيش فيه. أنا أوكي. عازف بيانو يعني هذا
1: بالأساس بالأساس عازف بيانو ولكن نعم. يبدو أنه بشارة كمان حابب أنك تواصل في موضوع العود.
2: أكيد.
1: طب خلينا هلأ فادي نسمع منك. إحنا عم نتحدث عن رحلة موسيقية بتاريخ 5/9 رح تكون بقاعة سينمانا بعنوان ملاد. خبرنا شوي بالنسبة لرحلة الموسيقى هاي.
2: صحيح. احنا ب5/9 انا ودكتور وسيم عودي هو عازف العود وطبعا نابغ ابو نقوله موسيقيين بجننوا وكمان راح نستضيف ابوي ابو فادي بشارة ديب راح يسوي يأدي كمان وصلة غنائية
1: مع العود ولا بدون العود؟
2: بعدنا عم نفحص لأنه في وسيم على العود فبدنا نشوف إذا في كمان عود. فراح يكون 4 موسيقيين يعني راح يكون كتير رحلة حلوة وراح ننبسط يعني. موسيقى حلوة راح تكون.
1: راح تكون عزف وغناء ولا كيف التقسيم راح يكون؟
2: التقسيم هو بالأساس عزف. راح يكون في مقطوعات اللي هن أوريجينال لوسيم. مقطوعات كتير كتير كتير كتير حلوة.
1: أوكي.
2: في مقطوعات في كمان راح تكون مقطوعة لإلي ومقطوعات كمان لإلي وفي فهو بالأساس عزف وأبوي راح يأدي وصلة غنائية غنانة من يعني خصوصا أهل الناصر بحبوها
1: الغنانة النصروية طبعا
2: وطبعا يعني الكل مدعو مش بس أهل الناصر يعني كل خير وبركة الجميع وأهل وسهلة بالجميع.
1: هلأ نحن بنرجع بس بنخبر مرة تانية إنه هالرحلة الموسيقية راح تكون بتاريخ 5/9 في قاعة سينمانا.
2: صحيح. اسم العرض ملاد.
1: ليش ملاد؟ ليش ملاذ؟
2: الصراحة في سببين هون. ملاذ هي مقطوعة لوسيم هو خبرني كتبها وقت الحرب. بس أي حرب من هنا أنا ناسي يعني مش مطلت أتبع.
1: ما هو كله بصير وراء بعضه.
2: فالملاذ سانشوري وقت الحرب. الصراحة أنا كمان في كمان سيم للعرض تبعنا اللي هو شو بقولوا لها صور من الطفولة. بحاول أترجمها صور من الطفولة.
1: أوكي.
2: وصور من الطفولة كمان ملاذ نوع من الملاذ يعني كمان واحد بلاقي سانكشوري بأنه يتذكر طفولته ويتذكر تجارب اللي كانت بطفولته.
1: صحيح.
2: فهدول السببين عشان هيك اسمه ملاذ.
1: أنا بتمنى أنه كل اللي عم يسمعونا بتاريخ 5/9 بقاعة سينمانا بالناصري يكونوا بهالعرض الموسيقي الخاص وبدأ أتمنى لكم كل التقدم والنجاح وإن شاء الله بكل عرض بتخبرونا لحتى يكون في دائما أعداد متجددة وكبيرة من مجتمعنا اللي بيهتموا بحب الموسيقى يكونوا موجودين ونعطيهن الفرصة هاي ليكونوا بهاي العروض الموسيقية. فادي بشارة ديب تسلم لي. الله يسعدك وشكرا كثير لك. نعم
2: شكرا. بس بدي ازيد انه في تذاكر بموقع تذكرتي اذا بحب يشتري وهو على الساعه 8 العرض راح يكون
1: ان شاء الله. الف شكر لك فادي. تحياتي عزيزي. يا هلا فيك. باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: هالأغاني الحلوة القديمة هذه هيك اللي كتير أوقات منحن لها، وبس نسمع مقطع من هالأغنية نرجع للزمن الماضي ونرجع لهالأغاني الرائعة. منواصل سهريتنا لليل عبر أثير راديو مكان، وبشرفنا يكون معنا هلأ الكاتبة والأديبة كلارا سروجي شجراوي. مساء الخير ستي كلارا.
2: أهلا بكي وأيضا بالمستمعين الكرام، مساء الخير.
1: مساء الفل عزيزتي. الليلة عم نتحدث عن إصدار مجموعة قصص قصيرة قبل منتصف الليل، خبرينا شوي بالنسبة لهالإصدار.
2: أولا العنوان الكامل هو قبل منتصف الليل، وبين قوسين وضعت قصص قصيرة وبرقيات مسافرة على جناح السرعة. يعني العنوان بحد ذاته يدل على تنوع في حجم أو طول القصص. هناك قصص تمتد لأكثر من صفحة، ولكن هناك قصص قصيرة جدا عبارة عن برقية، والبرقية معروف يعني عنها أنها يجب أن تكون مكثفة، لا توجد كلمات زائدة عن اللزوم، تنقل حالة وجدانية أو فكرية معينة. فإذا هي مجموعة قصص متفاوتة من ناحية أيضا الطول، من ناحية الأسلوب، أيضا من ناحية التركيز إما على فكرة أو على شعور معين، شعور بالحب، بالخيانة، بالوفاء، بالكراهية إلى آخره. يعني أنا أحاول أن أرسم بالكلمات المشاعر المتناقضة الموجودة في الإنسان.
1: نعم. هلا أنت هيك باختصار شديد كمان حكيتي لي عن المضموع ولا المضمون، ولكن أنا بدي شوي منك هيك تفسير أكتر، شرح أكتر للمستمعين، لأنه بتعرفي لوقت اللي بنتحدث عن قصص قصيرة معناتها كل قصة بتحمل شيء معين من حياتنا، من كل شيء نحن عم نعيشه عم نمر فيه. القصص اللي أنت اخترتيها أو مضامين القصص بشو اختصت بالأكتر؟
2: هي منوعة يعني، وأيضا الأجيال التي أتناولها منوعة، يعني ممكن يكون طفل، طفلة، شاب، شابة، عجوز، رجل هرم عنده مشكلة، عنده معاناة، عنده شعور بالقهر، عنده شعور بأن أحدا لا يهتم به لنفرض لكبر سنه. ولذلك يعني لا أستطيع أن ألخص المضامين. المضامين منوعة، فيها حالات أيضا تتناول الحرب، شعور أم في حال فقدانها لابنها وقت الحرب، حالة حصار، حالة جوع، يعني جوع عاطفي أو جوع حقيقي يعني فيزيائي. فلذلك لا أستطيع أن ألخص، ولكن هي ليست خيالية بالمطلق، هي من
1: واقع حياتنا، من واقع
2: هي من واقع حياتنا. ولكن كما تعلمين الأديب أو الأديب

0: عادة يستخدم الخيال، يضع الفلفل والبهار دعينا نقول على الطبخة، فتأخذ ملمحا غرائبيا عجيبا، أو يعني فيه كأنه نوع من السحر أو التحول أو الواقعية. يعني في تفاوت أيضا، في هناك قصة من البداية أنا أطلق عليها حكاية امرأتين وإنها خرافة، أو هناك حكاية فيها فكرة فلسفية. يعني في تنوع هائل لكي أحاول قدر المستطاع أن أرضي الأذواق المختلفة، لأنك تعرفين بأن القارئ يتماهى ويشعر إذا كانت القصة تتناول جانبا من جوانب حياته، أو مأساة أو معاناة يعني أي شيء يعني يتعلق به، يخاطب جانبا من حياته، يتعاطف مع الشخصية، يحبها أو يكرهها، ممكن أن يكرهها أيضا. فإذا هناك تنوع هائل جدا، وهذه القصص ليس من السهل كتابة هذا النوع. يعني أخذ معي أكثر من سنتين لكي أكتب هذه القصص. طبعا بنفس الوقت أنا كتبت أشياء أخرى، لأن هذه القصص يعني كل قصة كأنها لفتة، كأنها شيء مأخوذ
1: من حياتنا، ما حتى من حياتنا اللي نعم اللي بالمعظم مررنا كلنا فيها بهالأوضاع اللي كانت بالفترة الأخيرة. كم قصة تحتوي هذه المجموعة؟
0: حوالي 124.
1: 124 قصة.
0: قلت لك إنه القصص هي في قصص
1: نعم قصيرة جدا، هي قصص قصيرة نعم جداً، ولكن 124 قصة، كل الاحترام.
0: تمتد على 200 صفحة من الحجم المتوسط. والكتاب يعني من إصدار مكتبة كل شيء لصاحبها صالح عباسي. يعني أنا سعيدة بالجودة، جودة الكتاب، الغلاف، نوع الورق. يعني
1: أنت عمليا راضية عن القصص، عن المضمون وعن الإصدار أيضا، وعن المكتبة، مكتبة كل شيء طبعا اللي دائما متميزة في هذه الإصدارات. الكاتبة والأديبة كلارا سروجي شجراوي، مبارك لك هذا الإصدار عزيزتي، واتمنى تصلنا كمان نسخة منه للإذاعة لنقدر كمان نتطلع عليه. ألف شكر لك، هلا فيكي، تحياتي. نعم
0: تحياتي لك وللمستمعين.
1: الله يسعدك، إلى اللقاء.
0: باي
1: باي باي.

0: مش
1: الآن مع سوزان ديبيني سهري.
2: بسعدنا وبشرفنا ويكون معانا بهالسهرية الشاعر عابد حوراني.
3: مساء الفل إليك وللمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا فيك، زمان عن هالصوت، زمان ما كنت معنا.
3: الظروف يمكن سنين جت صعبة شوي، ما كناش نقدر.
2: صحيح. قبل ما نتحدث عن الإصدار الأخير خريف وشغف، خليني هيك أسمع منك السنوات هذه اللي شوي بعدت فيها عن الإذاعة وعن كل الموضوع.
3: أنا يمكن الإصدار الثاني كان حكينا عنه عندك داير بالي، بس الباقي احنا كان صار عندنا تقريبا 20 إصدار وما شفناش ولا إصدار.
2: ما شاء الله.
3: الأخيرة كانت إصدار عربي إنجليزي قصائد بلا عنوان، تصميم غلاق قصي خميس، وترجمة دكتور محمد دلي، المرحوم محمد دلي.
2: نعم الله يرحمه.
3: كتاب جميل جدا، قصائد بلا عنوان. وكتاب آخر تحت فوهة البندقية، أكيد بحكي المشاكل اللي صارت بالبلاد هاي،
2: عنوانه بحكي كل شيء،
3: مواضيع كثيرة. هنا كتاب جميل جدا، هنا فلسطين. هذا كتاب يجمع، هذا كتاب يقرأ لكل قرية عربية حاضرة موجودة، هاي يعني موجودة اليوم، قصيدتها ويذكر تراثها وتاريخها وأثرها وجغرافيتها. كتاب جميل جدا.
2: نعم.
3: وخريف وشغف، خلينا احنا من
2: نعم خلينا شوي، لا ولو بس خلينا هيك شوي نتركز بخريف وشغف.
3: خريف وشغف اكيد قصائد بروح ثاني، في قصائد غزلية اكثر ما عارف. خريف وشغف يتحدث عن خريف العمر والشغف الحاضر في خريف العمر.
2: يعني من غير ما تشرح بهالجملتين عزيز عبد، اللي بعرف عبد حوراني وبعرف قديش إنسان مرهف الحس والإحساس، بعرف ليش اختار هذا العنوان.
3: نعم.
2: فأول قبل ما نتحدث أكتر، بدي أسمع شيء منك، سمعنا شيء من هذا الإصدار.
3: خلينا نسمع منا قصيدة بعنوان رب الهوى قد سلم العشاق.
2: يلا.
3: صعب الفراق علي يا ابنة مالك، بالقلب نبض أفزع الأحداق، لليل وجه مظلم متفحم، عتم الدجى نور الصباح أعاق، فاجعل دعاءك في الدجى لحبيبتي يا من على صيح الديوك أفاق. ما أثقل الحزن الذي بقلوبنا، لولا هيامك ما ربطت وثاقا، جرى الزمان على النفوس كأنه سرق الحنين وشتت الأشواق. البعد ذئب كاسر متوحش، قطع المودة شدد الإغلاق. يا من سألت الحب عن سجانه، إن الحبيبة صدرها قد ضاق. بقلوبنا حب إذا حررته شغف الرماد وآنس الأعماق. يا من على مر الزمان عشقتها، وأصيص شهدك فيضت ترياقا، لا تسلني من تكون حبيبتي، رب الهوى قد سلم العشاق. شقي طريقك نحو حبك، إنني أشتاق ضمك ما احتملت فراقا، اخلع حذاءك واستقم بقداسة، يا من على البدر المنير تلاقى، يا من مع البدر المنير تلاقى. الله يمسك الخير.
2: يسعد هالمساء ويسلم هالقلب وهالإحساس الرائع هذا. هذا طبعا من خريف وشغف. في شيء كمان هيك ولو قصير فيك تخبرنا عنه كمان أو سمعنا إياه؟
3: الغضب اللي موجود عندنا من موضوع العنف والإرهاب، بعرفش إذا حابة تسمع كلمتين عنه.
2: إذا شيء مختصر.
3: إذا استبد الزمان وطال، سنشهد أمرا يئز الجبال، إذا ما استمر زمان الرخاء ومدت لهذا الرخاء الحبال، قريبا يحل علينا بطار نراه كبيرا يميت الرجال، لهذا الذي قام صبحا وقال بأن القديم المليح وبال، أراد غمارا زكيا نظيفا ويزرع في المرج حبا كلال. أتاة تمارس فعل الرذيلة وسط الطريق وفوق التلال، وابن يداعب نجسا خبيثا ويضرب والده بالنعال، وطفل يحس قطاة أخيه يصيح بأن اللواط حلال، وأخت تغانج ابن أخيها وتدعوه صبحا تريد الوصال، وشيخ بدين أبر الطعام تشافى تعافى ببول الجمال، وفاته أن الشفاء محال بدون الرجاء الحميم محال. وشيخ بهيمنا قام الصلاة يصلي القميء بدون اغتسال، وهذا يبول بعين الصليب وذاك يقيء بثوب الهلال، فيغضب رب السماء لأمر شديد غليظ يؤز الجبال، يطيح بكل الكريه الرذيل وينشر دينا سمي الخصال، يحاسب رب العباد العبادة يزيح عن الأرض فكر الضلال، ويبعث عهدا قديما رحيما وينثر خلقا بدون اعتلال، يعيد لأرض السلام سلاما ويحسم رب العباد الجبال. الله يمسك بالخير
2: عبد. الكلمات اللي قلتها، القصيدة اللي ألقيتها، ما بتخيل بقى شيء ما ألقيت الضوء عليه للأسف الشديد، على كل عيوب مجتمعنا، على كل عيوب حياتنا، على كل هاي
3: الوضع كثير صعب وقاسي، مجتمعنا كله، حتى مش بس المجتمع المسلم، المجتمع الإسرائيلي كله، العالم كلياته راح تنحدر إلى مستويات للأسف الشديد مش إنسانية.
2: يعني هذه الجملة اللي بقولوها أنه وضع أصبع على جرح، هذا بالضبط اللي أنت عملته من خلال هالقصيدة، وهذه طبعا موجودة في إصدار خريف وشغف.
3: الله يسعدك. لا أنا... القصيدة بعدها مش موجودة بخريف وشغف. لا
2: بعدك مش منزلها، هاي لازم تنزل بأسرع وقت، بأسرع وقت.
3: هاي كلها قصائد بتنزل بكتاب اسمه، اخترت اسمه اليوم، قعقعة الصقور.
2: قعقعة الصقور، امتى هذا راح ينزل؟
3: هذا قريب ان شاء الله، قريب جدا
2: ان شاء الله. يعني وبتخبرني لحتى احنا بدورنا ايضا نخبر المستمعين.
3: الله يسعدك.
2: الشاعر المبدع عابد حراني، الف شكر لك انك كنت معنا بهالسهرية.
3: الى اللقاء.
2: الى اللقاء، تحياتي، باي باي.

0: ما يحبش مرتين.
1: الآن مع سوزان ديبيني سهرية
2: ومنواصل سهريتنا أحبائي عبر أثير راديو مكان من استديوهاتنا بحيفا، وبسعدنا وشرفنا تكون معنا الشاعري نهاية عرموش. مساء الخير نهاية.
3: مساء الورد والياسمين.
2: نهاية هذه سمعينا، شو بالنسبة لإشهار كتاب أغانينا، شو بهالكتاب هذا للفولكلور الفلسطيني؟
3: كتاب أغانينا للفولكلور الفلسطيني صار لي بشتغل عليه 4 سنين مع مجموعة نسائية من طمرة. كان معاناة مع أنه كان ممتع جدا، بس الحمد لله وأخيرا أصدرناه.
2: الحمد لله. هلأ بدنا نسمع شو بيحتوي هالإصدار.
3: الإصدار بيحكي عن أولا أغانينا القديمة الأعراس، هاي الأغاني اللي إحنا كنا يدوب يعني نحفظ منها هيك بيت أو بيتين. لما كبرنا صرنا نتفقد أو نفتقد هاي الأغاني، راحت ويدوب يعني أسطر حافظين منها. الفكرة كانت إنه من طلعت من عن طريق بلدية طمرة، يعني قبل 4 سنين، إنه نهاية شو رأيك تمسكي هذا المشروع، تعمل كتاب عن أغانينا القديمة طمرة.
2: أوكي.
3: مش بس طمرة، يعني كل أغانينا هي نفسها، بس المقصود إنه يعني نتمحور
2: نفس الأغاني، ولكن لكل بلد في بعض التغييرات.
3: صح.
2: بعض باللهجة طبعا أكيد أيضا مع اللهجات.
3: بس طمرة عشان الواحد كمان لازم يعرف إنه كان فيها فن كبير وما زالت، بس كان في هناك نساء فن مبدعات إحنا وعينا عليهم صراحة، وحتى كانوا يألفوا من روسين
2: مثل ما نحن وعينا على الناصري وعلى الفنانات اللي من الناصري مثل نائلة لبس وغيرها، اللي أيضا وثقوا كل الأغاني، أغاني صحيح. الأعراس وكل المناسبات.
3: بس تجربتي كانت مختلفة. ليش؟ لأنه ما كان في اقتباس بالمرة من أي مصدر ثاني، يعني ولا كتاب مسكنا وأخذنا منه، إنما كان الإشي بتنسيق والتأسيس مني شخصيا كموجهة مجموعات، كيف بدي أنجح المشروع أو كيف بدي أعمل هذا الكتاب من خلال مجموعة نسائية، ووضعتها بإطار وبديت أأسس وأبني هاي المجموعة. في منهن اللي كانوا بالفعل حافظات، وفي منهن اللي بالمرة مش حافظات الأغاني، وفي منهن اللي جايات يشاركوا إنه وكأنه يعني الأغاني بيعرفوهاش بس بدين يتعلموها.
2: بس خليني أسألك سؤال. هلأ اللي أنت عم تحكيه كتير كتير مهم وكتير حلو، ولكن أي شخص بوقتنا هذا بجيلنا هذا اللي بده يدور على الأغاني القديمة بده يرجع لبركتنا، للنساء كبار العمر، لأمهاتنا، لجداتنا، هدول اللي حافظينها. فأنت أخذت الأغاني منهن، بس أنت عم تقولي إنه أنا ما أخذتش من حدا. طب كيف طلعت الأغاني هاي كلها؟ كيف سجلتيها يعني؟
3: هذا اللي كان ليه قلت لك الإشي تجربتي مختلفة. كان بإمكاني أنا فش أهون منها أفوت على الإنترنت، وكثير عنا مجال إن نقدر نطول أغانينا.
2: لحظة، يعني أنت ما بين إنك تروحي عند السيدات هدولي أو جداتنا المحترمات هدولي وتاخدي تسمع الأغاني منهن وتسجليها، ما بين إنك تفوت على الإنترنت وتنزلي كلمات الأغنية، كنت تقعدوا أنت يعني ومجموعة النساء اللي حافظات الأغاني هاي وتعيدوا هاي الأغاني وانت تسجلها
3: ونغنيها وندقف ونطرب وننبسط.
2: حيلا.
3: مع انه كان قلت لك انه كان هنا مثلا هي عندها سطر، هديك الصبي مثلا،
2: يعني تاخدي من كل واحدة لتكملي الاغنيه بحد ذاتها.
3: عشان هيك اكل معنا وقت، يعني زي كانك انت عم بتعدي اشي جديد، تبتكري اشي جديد وانت قاعده تصنعيه، مش يعني اعتمدتي على غيرك. انا هيك يا سوزان.
2: حلو.
3: هيك
2: طبعا. طيب انا بدي اعرف هلا كل اللي عم يسمعوك اكيد هلا صار في عندن هيك الحب انهم يمتلكوا هذا الكتاب ويحصلوا على هذا الكتاب، كيف ممكن الحصول عليه يا نهايه؟ انا بعرف انت رح تبعتي لي اياه لهون على الاذاعه طبعاً. هاي انا متاكده، بس الباقي كيف بدنا نسالوا عليه.
3: اول شيء سوزان، احنا عندنا حفل اشهار للكتاب هذا. يعني احنا يعني انت متخيلي هذا مولود جماعي؟ انت متخيلي
2: مولود جماعي؟ صعب معين. صعب المصطلح.
3: انت متخيلي كم امراه حملت بهذا الكتاب؟ كم قديش احنا بنحافظ عليه وندير بالنا عليه ونربيه ونكبره. الكتاب ما انتهاش هون، احنا اصدرناه لكن له تكمله. بس انت سالتيني سؤال كيف بدنا نحصل عليه. احنا عندنا حفل اشهار اثنين اليوم الاثنين الجاي بتاريخ 7/9 الأخرى بالضبط الاثنين الجاي.
2: أوكي.
3: في عنا حفل عنا بقاعة التوت للأفراح بطمرة 256 صفحة.
2: كم من أغنية في داخله؟
3: فيه مش بالضبط معدتهنش، بس الجزء الأول حوالي 50 صفحة هذا أنا كتبته، كتبت عن الأكل زمان الوليمي.
2: يعني مش فقط عن الأغاني والأعراس، إنما كل
3: الجزء الأول كان يحكي عن أشياء بالأعراس تاعتنا زمان.
2: أوكي.
3: يعني أقول لك يعني حتى كتبت عن تلصيق العجينة
2: وشو هدف العروس لما
3: تلزق العجينة. مثلا كتبت عن لجن الكبة اللي احنا مشهورات فيه. انه لجن الكبة هذا اللي بطول،
2: بس هلأ استني هلأ انا بدي اسألك سؤال وبتمنى تتقبلي مني. هلأ نائلة لبس عندها يمكن اصدارين او ثلاثة بهذا الموضوع بكافة تفاصيل الاعراس. شو الاشياء اللي نهاية عرموش أضافتها على إصدارها اللي فعلا فينا نقول للمستمعين مش موجود ولا بأي مكان؟
3: أولا مع احترامي لستنا إلى أكيد وإبداعها وشطرتها واجتهادها، والله ما شفت كتبها كل تواضع يعني.
2: بعد في حدا بالبلاد ما شاف كتبها إلا
3: عارف ليه؟ لأنه ولا مرة كان اهتمامي بالفولكلور. بلدي نفسها قالت لي شو رايك تاخذي هذا المشروع. ما فكرتش مرتين. مين قال لك ما صرتش اغني؟
2: حدا قال لي انا عم بسالك لاتاكد.
3: انا من طبيعه الحال بغني من وانا طفله، كنت اشارك بمهرجانات وحفلات وكذا وظليتني محافظه على صوتي. بس ولا مره اسا انت بتساليني على الفولكلور. صرت اغني فولكلور.
2: اول شيء انا كتير كتير كتير سعيد بهذا اللقاء معك بعد سنين طويله نهايه عرموش ما حكيناش، وبتمنى بها اقرب وقت يوصلنا الكتاب، وكل إنسان معني أنه يحصل على هذا الكتاب ممكن أنه يتواصل مع نهاية عرموش للحصول على كتاب أغانينا.
3: نهاية وكمان دعوة للكل، يعني إحنا عاملين دعوة. أوكي.
2: كمان مرة أعطيني التاريخ والساعة والمكان
3: لحضور الاحتفال بتاريخ 7/9 الكتاب أغانينا 7/9/2026 يوم الاثنين بقاعة التوت بمدينة طمرة بأول البلد، لأنه كان ضيوف
2: بتمرة. نعم. ألف شكر لك نهاية، بتمنى لك دايما التوفيق والنجاح بكل خطوة بتقوم فيها. شكرا كتير حبيبتي.
3: أهلا سوزان، شكرا.
2: يا هلا يا عيوني، الله يسعدك.
3: سلاماتي.
2: باي باي.
3: مع السلامة.
2: باي باي. إذا كنا عم نتحدث عن التراث فدايما إشي اسمه نصراويات بدمنا.

0: وعلى خلفية هالأغنية الرائعة ليوسف مطر الله يطول بعمره، كمان فناني وكمان فناني رائعة، معنا بهالسهرية الفنانة فريال خشبون، مؤسسة ومديرة فرقة سلمى للفنون الاستعراضية. مساء الخير ست فريال.
1: مساء الفل إليك ولكل المستمعين.
0: شو إحساسك لما بتسمع هاي الأغنية ليوسف مطر؟
1: والله تقول لك تاريخ، والله تاريخ
0: عن جد تاريخ.
1: إحنا كبرنا مع بعض على صوت ولا يعني إحنا ويوسف مطر وكل الفنانين المخضرمين. طبعا كارم ابنه إحنا متعاون معه بجننه هذا.
0: أكيد أكيد.
1: جيل اللي كي بقوله بتمنى إنه يرجع مثله، بس لحد إسا هذا جيل إحنا مننساهوش أبدا. الله يطول بعمره.
0: الله يطول بعمرهن. ست فريال خلينا هيك، مسيرة حياة طويلة صعب إنه نقدر نجملها بسبع دقايق بعشر دقايق، ولكن أهم المحطات كيف ابتدت فريال، هيك أهم المحطات، أعطينا محطات من أهم المحطات بحياتك. وإنت عارفة أنا كان بدي إياك على مدى ساعة عندي بالاستوديو، ولكن ليش كان صعب عليك؟ يلا خلينا نحاول.
1: السنة الدراسية فهمي فيه، فإحنا كتير مضغوطين بالمعهد يعني. شو بدي أقول لك؟ بدي أقول لك البداية كانت في مدرسة الكرمليت في حيفا، هاي نقطة تحول كبيرة كانت إلي، كان بس في لصف تامن. الرهبات هناك هن اللي خلونا نحب الفن، وكانوا يعطونا كل الإمكانيات إنه نعرض بعيد الميلاد وعيد الأم وحفلة آخر السنة، وعلمونا خمس لغات وكنا نرقص ونمثل وحتى نغني بخمس لغات. فأنا شخصيا عملت أول رأسة، كنت بصف الثاني أول رأستين لفيروز ست يديني وعم بدوي الشمس. ومن هناك حسيت إنه الفن هو إشي كتير حلو والمسرح كتير حلو، حبيته كتير، بس ولا مرة فكرت إنه يكون هذا طريقي. المرحلة الثانية كانت في الكليرزك في حيفا، اللي أنا كملنا بصف تاسع هناك، كان والدي المرحوم شكري الخازن مدير المدرسي. وقرروا أنا بصف تاسع بتعيشي، وقرروا بصف تاسع أن يعملوا مسرح هناك. فأجا الفنان أديب جهشان اللي طول بعمره وعملنا ثلاث مسرحيات، وزرنا فيها إحنا بأنحاء البلاد كطلاب صف تاسع وعاشر وحداش كنا وقتها هناك. فالعرض الأدي نجاح، وشاف أديب أنه في موهبة، خلينا نقول أنا وزميلتي كمان سمية زهر عبود اليوم وأخذني على المسرح الناهض، وكان عمري 14 سنة ونص إشي. وطبعا حكى مع أهلي، إحنا كنا من زمان هذا الإشي ممنوع وعيب والواحد يتمثل وترقص
0: طبعا
1: وكذا.
0: ترقصوا على المسرح كل الأمور هذه.
1: فأجا طلبني من أبوي وأمي، أهلي ناس كتير منفتحين يعني، فقالوا له إحنا منتكل عليك إنكم تديروا بالكم عليها، لأنه أنا كنت أصغر ممثلي، كان في حوالي 20 شاب هناك بمثله يعني. فكان معي بس ممثلي واحدة أو تنتين وقتها. فالمهم هذا المرحلة لما رحت طلعت خارج نطاق المدرسة، فبلشنا نعرض كل البلاد. كنت تعرفت على مخرجين وتعلمنا كمان تمثيل ومسرح وديكور كله عن طريق مدربين من المسرح البلدي. فأصلنا كنا كلنا نشتغل بدون مقابل، يعني تخيلي رجال متجوزة وعنده أولاد
0: وتشتغل بدون مقابل.
1: المصاري ما كانش إشي بالنسبة لنا إشي مش مفهوم يعني، إنه هذا إحنا
0: كانت الرسالة أهم. بالضبط كانت رسالتكم أهم.
1: بالضبط. فالعروض الفنية اللي كانت هناك هي اللي خلتني أحب أعشق المسرح أكتر وأكتر، لكن جمع كان توجه إني أنا حابة أدمج المسرح مع الرقص، مع إنه يكون إشي استعراضي أكتر. الميل تبعي كان كل الوقت. طبعا هناك تعرفت على زوجي حبيب وتجوزنا وأنجبنا ثلاثة أولاد، هاي مرحلة كيف بقولوا الثالثة بحياتي اللي كانت مرحلة تختلف تماما عن الحياة الفنية. لكن برضو بالصدفة يعني، أنا مش بالصدفة، بسنة 79 والدي توفى، اللي أنا بالنسبة لي كنت روح أبوها يعني. وأبوي كان يقول لي أنا حابة أشوفك دائما على تعملي أشياء حلوة، ومتأكد أنك أنت رح تنجحي بعلمك زي ما رح تنجحي
0: في العروض المسرحية.
1: كان أمنيته أكون محامية يعني. صراحة بس ما نفذت الرغبة تبعته لأنه الفن أخذني. قررت وقتها، حسيت انه انا كنت اعلم في مدارس حيفا رأس. بلشت انا اعلم بسنة 76 في مدرسة الكرملة، كانت مرحلة ما بعد ما خلفت سلمى بنتي. كنت عمري 21 سنة بلشت اعلم، 14 سنة علمت في مدرسة الكرمل، وعملت اللي كنا نعمله بالكرمليت. بلشت اعمل حفلات من طلاب المدرسة، نعمل ثلاث حفلات بالسنة، وهناك صارت تكبر المواهب معي مع الاولاد يعني.
0: العرض الأول، العرض الأول هلأ بدنا نحط الأولاد هيك على جنب، وكل الأجيال اللي مرقت عليك اللي كنت تضميهن للفرق. بالنسبة لفريال خشبون، من طفل اللي كان الفن هذا بدمها وبدها تغني وبدها ترقص وبدها تعمل حركات وكل اللوحات هذه اللي اليوم إحنا عم نقول عنها لوحات مسرحية، لوحات فنية على المسرح، وإحنا عم نتحدث اليوم عن فرقة اللي مش بس هي هون بالبلاد، فرقة عالمية يعني عروض كل العالم تقريبا كانت. هذا النجاح اللي اليوم انت عم بتحققيه وعم بتشوفيه قدامك وعم تحصدي كل التعب وكل الجهد اللي بذلتيه من طفولتك لحتى توصلي لليوم، اليوم عم نشوف كتير فرق اللي بيطلعوا اول يوم تاني يوم بقولوا لك احنا فرقة واحنا عملنا واحنا واحنا. شو الاشياء اللي كانت تميز عمل فريال خشبون في فرقة سلمى للفنون الاستعراضية؟
1: المظبوط انه لما عملت فرقة سلمى ما كانش في ولا فرقة عربية موجودة في البلاد للفن الاستعراضي. خلينا نقول كانت اول مرة، دائما كان في دبكات بالقرى، تعرف
0: صحيح صحيح، الدبكي كانت شيء طبيعي
1: طبعا، وكان ما كانش البنت ترقص مع الشاب، ما كانش في هذا النوع، انه يعني ما كانش في كتير شباب وبنات يرقصوا اصلا بحيفة، ما كانش في ولا شيء. فلما كنت بلشت انا اعمل، اخذت الشباب والصبايا من البنات، كنت اروح اطلبهم كاني بطلب ايدي من البيوت والله، واخذت بالمدارس لانه يقبلوا انه يجوا، كان لازم يتاكدوا انه هذا الاشي مش عيب والناس مش رح تحكي على اولادهم. فان احنا حفرنا بالصخر، احنا الناس اللي بدينا باوائل السبعينات حفرنا بالصخر حتى نقدر نقنع الناس انه الفن، انا شخصيا الراي انه الرقص مش عيب. النظرة السيئة اللي كانت للرقص كانت كتير سلبية، يعني أنا كانت أمشي بالشارع يقولوا لي شو الرقاصة،
0: واو.
1: فكانت كنت أروح أبكي على البيت أقول له لأبوي طب أنا مش شايفة حالي رقاصة، أنا بحس حالي إنه أنا بعلم إشي حركي فيه وطنية، فيه دبكة الشعبية، فيه التعبير، أنا دخلت الرقص المسرح.
0: كيف قدرت تتغلبي على هذا الإحساس فريال؟
1: طلع أولا بدعم أهلي، يعني أبوي وأمي، يعني بفكر إنه سبقوا عصر، أمي كانت إنسانة متعلمة، يعني مش تعرف بجيلة ذاك ما كانش تخلص واحد رابع،
0: صحيح.
1: فأمي كانت مخلصة صف 12 وأبوي كان من مدير مدرسة، فهني آمنوا في موهبتي وآمنوا كمان وثقوا فيها، ده الأهم. والمسرح الناهض كتير أعطى أهلي ثقة لأنه كتير حفظوا علي كبنت موجودة هناك.
0: برضه بدي أرجع معك لنفس السؤال، أنت أخذتيني لاتجاه تاني، فرقة سلمى اليوم للفنون الاستعراضية شو اللي بيميزها عن باقي فرق عديدة جدا موجودة اليوم بوسطنا؟
1: شوفي اليوم صار في كتير كتير كتير فرق الحمد لله، بس كلها أغلبها اللي هي هيب هوب أو فرق بتستعمل الرقص البالي والمعاصر وكل الأشياء. اللي بميز فرقة سلمى إن هي فرقة عربية عم ترقص أنواع عديدة من الرقص اللي هو بيشمل خلينا نقول الشرق أوسطي والغربي مع بعض، يعني فيه الدبكة الفلسطينية واللبنانية وفيه الرقص المعاصر وفيه الرقص التعبيري. والعروض اللي بعملها هي قصص ضخمة كبيرة اللي بستعمل فيها كتير الديكورات والملابس العديدة اللي بستعملها على المسرح والإضاءة. يعني أنا ما بدخل على العرض تبعي رغم إنه ما فيش موارد، يعني أنا مستعد أتدين وفيش معي ولا قرش، بس لكن أعمل شيء يكون على مستوى الجمهور.
0: طيب فريال، أنت ما بخلتي عليهن وأنا مش رح أبخل عليك، وبديش أنت كمان تبخلي علينا بلقاء مطول معك لأنه سهريتنا للأسف الشديد الوقت انتهى، ما بديش تبخلي علينا بلقاء مطول تكون عندنا بالاستوديو لنقدر على مدى ساعة نتحدث عن كل النقاط وكل المحطات اللي كانت في حياتك واللي وصلتك للمرحلة اللي اليوم أنت موجودة فيها. فريال خشبون حبيبتي تسلميلي، مؤسسة ومديرة فرقة سلمى للفنون الاستعراضية، كل الاحترام لك وإلى الأمام دائما حبيبة قلبي، تسلميلنا يا رب. يا هلا يا عيوني، باي باي. لهون أحبائي انتهت سهريتنا لليلة، بدي أشكر كل اللي رافقونا وكانوا معنا، شكرا لضيوفنا فادي بشاردي، نهاية عرموش، كلارا سروجي شجاوي، فريال خشبون، والشاعر عبد حوراني. لشريهان لروبي ألف شكر، ومني لكم كل الحب. سوزان دبيني، تصبحوا على ألف ألف خير، باي باي، إلى اللقاء.

عزلت انا واحنا في عزلت.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

الاول لا الاول صعب.

We'll be right back.

والغنوة الحلوة.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر من كده.

في لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقيت

في لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جري زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها رماها رماها لحظة وقفنا وابتدى خوفنا.